فيهم طعاما وشرابا ببركة أعطاه الله تعالى، وهذا لم يحصل لغيره من الأولياء. وفي يوم من السنة يجتمع عنده 100,000 نفس هو يكفيهم بسر أعطاه الله تعالى طعامهم وشرابهم، وكان رضي الله عنه يسمى أبا العلمين لأنه حمل لواء الغوثية مرتين، ويسمى شيخ العريجاء لأنه مرة ذهب إلى قرية له فيها أتباع من أهل طريقته فاستقبله الرجال والنساء، وكان فيما بينهم بنت صغيرة حدباء عرجاء قرعاء، وكانت تسمع من أمها به لأن أمها كانت من جماعة الشيخ، فلما رأت الشيخ قالت: يا سيدي أنت شيخي وشيخ والدتي، ولعل الله بقربك من نبيه أن يشفيني مما أنا فيه، فقد زهقت روحي أي تعبت من استهزاء بنات الحدادية بي، كرهت نفسي من ذلك. فدعا لها رضي الله عنه ومسح على ظهرها، فاستقام على الفور ومسح على رجلها، فتقومت على الفور ومسح على رأسها، فنبت شعر رأسها في الحال رضي الله عنه وأرضاه. كان رضي الله عنه إذا وعظ يسمعه 3 قرى يطلعون على سطوحهم فيسمعون حتى الأصم يسمعه لما يكون في مجلسه ولا يسمع سوى كلام الشيخ. وكان رضي الله عنه يهتم بالتوحيد، ومن مقالاته المشهورة: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. وكان رضي الله عنه يحصل لأتباعه الكثير من الكرامات والعجائب، ومن كراماته رضي الله عنه أنه عام حجه الأول 55 و500 لما وصل للمدينة المعطرة وتشرف بزيارة جده الرسول صلى الله عليه وسلم، وقف تجاه القبر الشريف وقال: السلام عليك يا جدي. فقال له رسول الله من القبر الشريف: وعليك السلام يا ولدي. سمع ذلك كل من كان في الحرم النبوي الشريف، فسقط السيد أحمد رضي الله عنه وأرضاه على الأرض يرتعد، فنودي من القبر الكريم على ساكنه أفضل الصلوات والتسليم: قم فإني آخذ بيدك وبيد ذريتك وأتباعك ومحبيك في الدنيا ويوم القيامة. فقام الرفاعي رضي الله عنه وأنشد: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فامتدت يد النبي صلى الله عليه وسلم من القبر الشريف فقبلها والحاضرون ينظرون. اللهم أمدنا بمدد السيد الرفاعي وانفعنا ببركاته، والحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

تبلج الصبح فلتنظر له المقال وأسس العدل فلتخضع له الملل وأشرقت شمس هدي

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

إخوة الإيمان إن الصدقة والجود والسخاء والسماحة خصال خير وصفات حميدة يمتدح بها المرء ويكرم بها بين قومه وعشيرته، وإن التصدق والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها احتسابا للأجر من الله تعالى وثقة به سبحانه، أي بوعده الذي لا يتخلف من حسن الجزاء على ذلك في دار القرار في الجنة، دليل الفلاح والخيرات. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على قوة إيمان من تصدق، وعلامة على تصديق باذلها بوعد الله تعالى الذي لا يتخلف، حيث قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقوله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي أنه سبحانه وتعالى لا ينقص ثواب صدقاتكم. وقد جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكذلك الأحاديث النبوية عن نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم في الحض على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها ابتغاء مرضات الله عز وجل ولنيل الدرجات العلى في جنات النعيم. فمن الآيات الكريمة قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حض أمته على الصدقة وإرشادهم إلى الإنفاق في وجوه الخير والطاعات قوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل، أي ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن ينفق عليه خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. ومعنى قوله عليه السلام واليد العليا أي اليد المنفقة، ومعنى اليد السفلى أي اليد الآخذة. وقد قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يوما لبلال بن أبي رباح الصحابي الجليل يحضه على الصدقة والإنفاق في سبيل الله: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ومن أقواله المأثورة عليه الصلاة والسلام في الحض على الصدقة: ما نقص مال عبد من صدقة. إخوة الإيمان، إن الصدقة على الفقراء والمساكين والإنفاق في وجوه الخير والطاعات خير عظيم وباب واسع لنيل الثواب الجزيل والدرجات العلى في جنات النعيم، وإن التصدق ولو بالشيء القليل من المال الطيب الحلال ثقة بالله تعالى وابتغاء للأجر من الله سبحانه
مع الإخلاص لله عز وجل فيه خير عظيم، وقد يكون سببا للعتق من النار لمن استحقها بذنوبه. وفي هذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. صدق رسول الله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى إن أراد بإنسان خيرا كبيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين بل يعيش جاهلا. فمن تعلم القدر الضروري في العقيدة ثم الصلاة والطهارة، وتعلم معاصي القلب واليد والرجل واللسان والبطن والبدن، فتجنب المحرمات كلها وأدى الواجبات كلها وأكثر من السنن، يصير وليا. أما بدون هذا لا يصير وليا، بمجرد الذكر لا يصير وليا. الإنسان الذي لم يتعلم علم الدين الضروري هو كالإناء الفارغ. الإناء الفارغ يقبل ما يصب فيه إن كان شيئا طاهرا وإن كان شيئا نجسا. بالعلم يعرف العمل الذي يحبه الله والعمل الذي لا يحبه الله. أفضل الأعمال العلم، أفضل شيء ينفع في الآخرة العلم، فهو سبيل النجاة في الآخرة. وأما هؤلاء الذين يقولون نحن أهل الحقيقة وأنتم أهل الشريعة، نحن أهل الباطن وأنتم أهل الظاهر، وهم لا يعملون بالشريعة، يقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فيفهم من هذا الحديث أن كل ما يفعله الإنسان إذا لم يوافق شريعة الرسول فهو مردود. الحقيقة والشريعة واحد، الحقيقة باطن الشريعة، هما شيء واحد ليسا متضادين. لا يصل إلى الحقيقة إلا من تمسك بالشريعة. الكرامات والكشوفات لا يصل إليها إلا من عمل بالشريعة على التمام. بدون الشريعة مستحيل أن يصل إلى ذلك. الجنيد سيد الطائفة الصوفية رضي الله عنه، المتوفى سنة 292، قال: ما أخذنا التصوف بالقال والقيل، ولكن أخذناه بالسهر والجوع وترك المألوفات والمستحسنات، لأن التصوف صفاء المعاملة، كما قال حارثة رضي الله عنه: عزفت نفسي عن الدنيا، أسهرت ليلي وأضمأت نهاري، فكأني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها. فمعنى كلام الجنيد رضي الله عنه أن التصوف ليس بالقال والقيل، قال أبو يزيد كذا، قال الحلاج كذا، قال فلان كذا، قال: ولكن أخذناه بالسهر والجوع، معناه نصوم كثيرا من النوافل ونقوم الليل، بعضهم يقوم نصف الليل وبعضهم ثلثه، أو أقل أو أكثر على حسب نشاط الشخص. قال: ولكن أخذناه بالسهر والجوع وترك المألوفات والمستحسنات، أي ترك هوى النفس. وأما قوله التصوف صفاء المعاملة، أي أن يعامل العبد ربه معاملة صافية، هذا هو التصوف. أما هؤلاء الذين عندهم التصوف هو الأناشيد وحمل المسبحة، وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فهؤلاء كسالى يدعون التصوف ولا يعملون بطريقة أولئك كالجنيد. هذا الجنيد رضي الله عنه كان عالما متبحرا، حتى قال: ما جعل الله سبيلا لخلقه إلى علم إلا أعطاني حظا من ذلك، يعني كل فنون العلم من الحديث والفقه والنحو والبلاغة والحساب والفرائض وغير ذلك، الله أعطاني من كل ذلك حظا. ما كان جاهلا كهؤلاء الذين لو سئلوا عن أحكام الوضوء ما عرفوا. لكن لا يشترط أن يكون الشخص كالجنيد أخذ من كل علم حظا وافرا، يكفي أن يتعلم الشخص علم الدين الضرورية، ما يصحح به صلاته وصيامه، وما يحل أكله وما يحرم، وأحكام البيع، لأن القرآن ما نزل بالعبادات فقط، فيه عن البيع وأحكام الشراء وعدة النساء والجنايات، أي حكم القاتل عمدا وحكم القاتل خطأ. من تعلم القدر الضروري الذي لا بد منه لتصحيح صلاته وصيامه وعقيدته ومعرفة المال الحلال ومعرفة المال الحرام، مع تعلمه أحكام الصلاة والطهارة وما يتبع ذلك، فهذا إن جد في العمل صار صوفيا. هذا يستحق أن يعطيه الله الحقيقة. أما هؤلاء الذين ما تعلموا علم الدين الضرورية، إنما حظهم أنهم يعرفون استعمال المسبحة والأناشيد وألفاظ الذكر، فهيهات هيهات أن يكونوا صوفية. مستحيل أن يكونوا صوفية، وأساس هذا كله التوحيد، معرفة الله كما يجب. رجل يقال له حارثة بن مالك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات يوم لقيه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: انظر ما تقول، فإن لكل مقام

أهل النار يتعاون فيها أي يصرخون من الألم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أصبحت مؤمنا حقا. إلزم عبد نور الله الإيمان في قلبه. هؤلاء الصوفية، هؤلاء الله يمنحهم الكرامات ويخرق لهم العادات. أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه كان من أهل اليمن، ولد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره، وكان في زمانه قبل وفاة الرسول ادعى شخص النبوة، فصار أبو مسلم يكذبه ويقول للناس: هذا كذاب. فعرف به الأسود العنسي، بلغه الخبر فقال: ايتوا به. فتكلم معه فكذبه أبو مسلم في دعواه أنه رسول الله، فقال: أشعلوا نارا. فأشعلوا نارا فرموه فيها فما أحرقته. ثم في اليوم الثاني فعل مثل ذلك فلم تحرقه، ثم في اليوم الثالث فعل مثل ذلك فلم تحرقه النار. فقال له جماعته الذين آمنوا به: أخرج هذا الرجل من أرضك حتى لا يفسد عليك الناس. فنفاه. هذا أبو مسلم بلغ خبره سيدنا عمر. ثم سيدنا عمر رضي الله عنه عرفه لما رآه بالكشف، وذلك لما حضر أبو مسلم إلى المدينة. قال له: أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال: نعم. فقام سيدنا عمر فقبله بين عينيه وقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد مثل خليل الرحمن إبراهيم. هذا أبو مسلم في بعض الأيام نام وهو يذكر، فصارت السبحة تدور على يده وتذكر وهو نائم. هذا لولا أنه متمسك بالشريعة ما حصل له ذلك. هؤلاء هم الذين جمعوا بين الحقيقة والشريعة. الخضر عليه السلام نبي، وموسى عليه السلام نبي، وكلاهما يتكلم على حسب الوحي. بحسب الظاهر كان الحق مع موسى، لكن في الباطن كان الحق مع الخضر. وموسى لو نظر إلى الباطن يرى ما يفعله الخضر صوابا، إنما هذا اختلاف ظاهري. ولما أظهر له الخضر الوجه الباطن الذي علمه الله وافقه موسى عليه السلام. الشيخ سليم البشري رحمه الله شيخ الجامع الأزهر قبل نحو 80 سنة قال: حضور مجالس هؤلاء الذين يحرفون اسم الله حرام. في الشام بعض مدعي التصوف يعملون حلقات ذكر، يبدأون باللفظ الصحيح ثم يتماسكون بأيديهم موقوفا، يعملون حلقة فيرقصون ويغيرون لفظ الذكر، بدل أن يقولوا الله الله يقولون آه. ويكون في وسط الحلقة واحد يرتب لهم الحركات والنغمات. مرة حكى واحد كان من هؤلاء فقال: مرة جاءت جالية فرنسية فقالوا: ما هذا؟ فقال: استحينا أن نقول لهم هذا ذكر، فقلنا لهم دانس عربي. إذا واحد ذكر الله أمامهم ذكرا صحيحا يقولون له وحد الله، كأنه عمل غلطا. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

للطف والموت المريع والموت المريع بها سرى حفلت بأسفل.

من نبعث القدس السراج الأنوار ستروا بغيهب جيشهم

من عرشه الأعلى لمنبسط الثرى لها في أسرته الكريمة مذ غدا.

من وجهه بالترب صار مغفرا لها فيه

فقلبها أضحى حزينا للحسين مكدرا لها في على آل الرسول فدمعهم حتى القيامة لم يزل متحدرا يا سائق الأذان يجيد زهرها نحو العراق اجهد فقد طاب السرى إن جئت قرب الطف

منع الحسين منع الحسين زلالك الصافي وقد شرب الوحول لذيذ ماءك والفرا خذها ابن حيدرة الوغى مرثية نظمت بذكرك من صفاتك جوهرا وبها

فلئن طواك أخو العناد بزامني فلقد منأت الكون نشرا أعطرا وأطفت في الطف الصفوف كأنها تبغي بحج رحابكم أم القرى فانظر إلي

0: حسنا وارحم حسن بلا ظاه وكواك تسعرا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه، لقب بالفاروق لأنه يفرق بين الحق والباطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل 13 سنة، وأسلم في السنة 23 من البعثة، وله حينئذ 27 سنة، فكان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا لهم من الضيق. وكان عمر طويلا جسيما، أصلع الرأس، أبيض اللون، شديد الحمرة، كث اللحية، خفيف شعر العارضين، شديد البطش على أعداء الله، زاهدا ورعا متقشفا في الدنيا. قام بأمر الخلافة بالصدق والعدل وحسن التدبير والسياسة، لا يخاف في الله لومة لائم. رتب الجيوش للجهاد في سبيل الله عز وجل، وشهد بدرا والمشاهد كلها. وفي عهده كثرت الفتوحات الإسلامية، منها فتح دمشق بعد حصار دام 70 ليلة من نواحيها الأربع، وذلك 14، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها فتح مصر بقيادة عمرو بن العاص. ومن فضائل الفاروق عمر أنه جاهد رضي الله عنه في الله حق جهاده، وفتح البلاد وأعز الإسلام وأذل الكفر، وأجلى اليهود من بلاد الحجاز، وعمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وفي 17 توجه أمير المؤمنين معتمرا، وأقام بمكة 20 يوما، وفيها وسع المسجد الحرام، وهو أول من جمع الناس إلى صلاة التراويح بعد أن كانوا يصلون متفرقين، وقال قوله المشهور: نعمة البدعة هذه. وفي هذه السنة تزوج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وفي عهده رضي الله عنه حصل قحط شديد، وسمي ذلك العام بعام الرمادة. فقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له عليك الكيس الكيس. فأتى الرجل عمر فأخبره، فبكى عمر وقال: يا رب، ما آلوا إلا ما عجزت. وتوسل المسلمون بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى أن نزل المطر وأغيثوا. ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، وقال فيه أيضا: ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، أي غير طريقك. وقال أيضا: لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، أي ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. رواهما البخاري. وفي 23 حج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم رجع إلى المدينة المنورة. وفي ختامها طعنه أبو لؤلؤة الفيروزي مملوك المغيرة بن شعبة، وأصله من نهاوند، وهو مجوسي كافر. وكان عمر رضي الله عنه خرج لصلاة الصبح وقد استوت الصفوف، فدخل الخبيث أبو لؤلؤة بين الصفوف وبيده خنجر مسموم برأسين، فضربه به بثلاث طعنات، إحداها تحت سرته، فأمسكوه، وأصيب من الصحابة نحو 12 رجلا، مات منهم 7، ثم طعن المجرم نفسه فمات. وسقط عمر رضي الله عنه على الأرض شهيدا، ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضوان الله عليها. ومن كلام الفاروق ومواعظه رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا اليوم. تزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وأخيرا نذكر لكم إخوة الإيمان بعض ما حصل لعمر بن الخطاب من الكرامات، والكرامة هي أمر خارق للعادة، تأتي على يد أولياء الله، وتكون دليلا على صدق اتباعهم للنبي العظيم وعلى كرامتهم عند الله. قال تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في طبقات الشافعية: فمن الكرامات على يد أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه قصة النيل، وذلك أن النيل كان في الجاهلية لا يجري حتى تلقى فيه جارية عذراء في كل عام، فلما جاء الإسلام وجاء وقت جريان النيل فلم يجري، أتى أهل مصر عمرو بن العاص فأخبروه أن لنيلهم سنة، وهو أنه لا يجري حتى تلقى فيه جارية بكر بين أبويها، ويجعل عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون. فقال لهم عمرو بن العاص: إن هذا لا يكون، وإن الإسلام يهدم ما قبله. فأقاموا 3 أشهر لا يجري قليلا ولا كثيرا، حتى هموا بالجلاء، فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب إليه عمر: قد أصبت، وإن الإسلام يهدم ما قبله، وقد بعثت إليك ببطاقة فألقها في النيل. ففتح عمرو البطاقة قبل إلقائها، فإذا فيها: من عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد، فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. فألقى عمرو البطاقة في النيل، وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها، فأصبحوا وقد أجراه الله سبحانه وتعالى 16 ذراعا في الليلة. رضي الله عن سيدنا عمر بن الخطاب وأرضاه، وجزاه الله عن أمة سيدنا محمد خيرا، وجمعنا الله وإياه في الجنة، إنه على كل شيء قدير.

الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. رواه البخاري. نستدل من هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف أن الأنبياء جميعا دينهم واحد هو الإسلام، وأن الأنبياء كلهم على عقيدة التوحيد، فكل الأنبياء قالوا لا إله إلا الله، وكلهم دعوا إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فيه تشبيه بالإخوة الذين هم من أب واحد وأمهات مختلفة، وذلك لأن دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. وأصول العقيدة من الإيمان بالله والملائكة والجنة والنار ونحو ذلك لا تقتضي مصلحة العباد تغييرها مهما تطاولت العصور. وأما الشرائع وهي الأحكام العملية فكانت الحكمة تقتضي اختلافها في العصور على حسب مصلحة العباد فاختلفت. ومثال ذلك أنه كان يجوز في شرع يعقوب عليه السلام الجمع بين أختين في الزواج، وذلك حرام في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في شريعة آدم عليه السلام ومن بعده إلى زمن بني إسرائيل فرضية صلاة واحدة في اليوم والليلة، ثم فرضت على بني إسرائيل صلاتان. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقد فرض الله على أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي، أن سيدنا محمدا جاء بعد النبي عيسى من غير أن يكون بينهما نبي. والحمد لله رب العالمين.

والسند الذي إلى الله في حبي له أتقرب. نبي هدى، نبي هدى بالمعجزات لقد أتى وأعجب أصحاب العقول فأعجبوا. ولما عليه اشتد إيذاء قومه رأى أن بعد الدار أحرى وأصوب فهاجر منها، وهو بالله واثق ولم يخرجوه خائفا يترقب. وصاحبه الصديق، وصاحبه الصديق يا خير صاحبي، لأشرف مصحوب صلى الله عليه وسلم، لأشرف مصحوب به الأرض ترحب. ومست يداه ضرعا

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أنه ثبت بالنقل والعقل أن الله تعالى لا يشبه الأجسام وسائر أنواع العالم بوجه من الوجوه. أما النقل فقوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذه الآية صريحة في وجوب تنزيه الله تعالى عن مشابهة ما سواه على الإطلاق، بل هي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلي، لأن كلمة شيء وقعت في حيز النفي فهي للعموم، أي أنه ينتفي عنه مشابهة شيء من العالم، ولا يجوز أن يكون غير مشابه لشيء ومشابها لشيء من العالم. وأما العقل فلأنه تعالى لو كان مشابها لشيء من العالم لجاز عليه ما يجوز على العالم، ولو جاز عليه ما يجوز على العالم للزم حدوثه، والحدوث ينافي الألوهية. فوضح بطلان المشابهة وثبت المطلوب وهو تنزيهه تعالى عن المشابهة. ثم إن كل آية ظاهرها يوهم إثبات الحد لله والتنقل من جهة إلى جهة والنزول والصعود بالحركة والسكون ونحو ذلك من معاني الأجسام يجب أن لا تحمل على ظاهرها، بل يوفق بينها وبين هذه الآية المحكمة ليس كمثله شيء بالتأويل الإجمالي أو بالتأويل التفصيلي، لأن القرآن يستحيل أن يكون فيه تناقض بين آية وآية، وحمل تلك الآيات على الظاهر يوجب تناقضا بين آيات القرآن، وذلك باطل بلا خلاف، فما أدى إلى الباطل باطل. متى يسوغ التأويل؟ يقول الرازي في المحصول: ولا يسوغ تأويل النص، أي إخراجه عن ظاهره، بغير دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت. وقال مثله القاضي عياض في كتابه الشفاء، وملا علي القاري في شرحه على الشفاء، والحافظ الخطيب البغدادي والقرطبي في تفسيره. وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على تأويل الآيات المتشابهات التي يوهم ظاهرها ما لا يليق بالله، وردها إلى الآيات المحكمات لثبوت الدليل النقلي والعقلي في تنزيه الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر، من كتابه البرهان المؤيد. التأويل نوعان: التأويل الإجمالي والتأويل التفصيلي. الأول مسلك السلف، وهم أهل القرون الثلاثة الأولى، أي الغالب عليهم، فإنهم يؤولونها تأويلا إجماليا الإيمان بها واعتقاد أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته بلا تعيين معنى لها، بل ردوا تلك الآيات إلى الآيات المحكمات كقوله ليس كمثله شيء من سورة الشورى. والتأويل الإجمالي هو أن يقال في الآية الرحمن على العرش استوى من سورة طه بلا كيف، والآية وجاء ربك بلا كيف، وحديث ينزل ربنا بلا كيف. ومعنى بلا كيف أي من غير أن يكون استواؤه على العرش هيئة معهودة في الخلق كالجلوس والاستقرار والمحاذات للعرش، ومن غير أن يكون المجيء الوارد في حق الله بالانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى، ومن غير أن يكون النزول الوارد في الحديث في حق الله بالحركة والسكون والنزول من علو إلى سفل أو الصعود من سفل إلى علو، والأمر كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات، لا على معنى ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية والجسمانية التي لا تجوز في حق الله تعالى. ونقل البيهقي بإسناده عن الأوزاعي ومالك وسفيان والليث بن سعد أنهم سئلوا عن هذه الأحاديث التي ظاهرها يوهم ما لا يليق بالله، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية. ذكره البيهقي في الأسماء والصفات. وقال البيهقي في موضع آخر من نفس الكتاب: هذا مع اعتقادهم نفي الحد والتشبيه والتمثيل عن الله سبحانه، فتبين أن مرادهم بقولهم بلا كيفية نفي الجلوس والاستقرار والحركة والأعضاء ونحو ذلك من صفات الأجسام، ولا يقصدون أن استواءه على العرش وإتيانه له كيفية لا نعلمها نحن والله يعلمها، بل المراد نفي الكيفية عنه البتة. وليعلم العاقل أن الجلوس كيفما كان افتراشا أو تربعا أو غيرهما فهو كيفية، لأنه لا يخرج عن كونه من صفات الأجسام، واللون والمماسة لجسم من الأجسام كيفية، فهي منفية عن الله وعن صفاته. الثاني مسلك الخلف، وهم من جاء بعد السلف، وهم يؤولونها تفصيلا بتعيين معان لها مما تقتضيه لغة العرب، ولا يحملونها على ظواهرها أيضا كالسلف، ولا بأس بسلوكه، ولا سيما عند الخوف من تزلزل العقيدة حفظا من التشبيه، مثل قوله تعالى في توبيخ إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فيجوز أن يقال المراد باليدين العناية والحفظ، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فسرها بعض أهل الحق بالقهر، وبعضهم عبر باستولى المجرد عن معنى المغالبة، وذلك لا بأس به. قال الحافظ ابن دقيق العيد: نقول في الصفات المشكلة إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله، ومن تأولها نظرنا، فإن كان تأولها قريبا على مقتضى لسان العربي لم ننكر عليه، وإن كان بعيدا توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه، وما كان منها معناه ظاهرا مفهوما من تخاطب العربي حملناه عليه من كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني. ثم إن نفي التأويل التفصيلي عن بعض السلف مردود، فقد ثبت أن بعض السلف أولوا تأويلا تفصيليا، وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أول الساق في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، فقال: عن شدة من الأمر. قال الحافظ ابن حجر: وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن، وأول ابن عباس أيضا قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فقال: هادي أهل السماوات والأرض. وأول الإمام التابعي مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وجه الله في قوله تعالى: فثم وجه الله بقبلة الله، أورده البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. قال سيف الدين الآمدي المتوفى سنة

على ما فرطت في جنب الله، يعني على ما ضيعت من أمر الله. وأول البخاري فقال في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ملكه. ويقال إلا ما أريد به وجه الله. وقال مثل ذلك سفيان الثوري في تفسيره، وأول البخاري في موضع آخر: الضحك الوارد في الحديث بالرحمة، وهو قريب، وتأوله على معنى الرضا أقرب. وأول البخاري أيضا في تفسير سورة هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، في ملكه وسلطانه. وأول سفيان الثوري قول الله تعالى: وهو معكم، قال علمه. وأول قتادة قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال: هو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض. وأول الإمام مالك بن أنس حديث النزول فقال: نزول رحمة لا نزول نقلة، ذكره أبو بكر بن العربي. وصح أيضا التأويل التفصيلي عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهو من السلف، فقد ثبت عنه أنه قال في قوله تعالى: وجاء ربك، جاءت قدرته، رواه البيهقي في مناقب أحمد. قال البيهقي: وأنبأنا الحاكم قال: حدثنا أبو عمرو بن السماك، حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت عمي أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، يقول: اجتمعوا علي يومئذ، يعني يوم ناظروه في دار أمير المؤمنين، فقالوا: تجيء سورة البقرة يوم القيامة، وتجيء سورة تبارك. فقلت لهم: إنما هو الثواب، قال الله تعالى: وجاء ربك، إنما تأتي قدرته. وإنما القرآن أمثال ومواعظ، قال البيهقي، وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه، ذكره ابن كثير في تاريخه. وقال البيهقي: وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالا من مكان إلى مكان كمجيء ذوات الأجسام ونزولها، وإنما هو عبارة عن ظهور أثر قدرته. فإنهم لما زعموا أن القرآن لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء والإتيان، فأجابهم أبو عبد الله بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها يومئذ، فعبر عن إظهاره إياها بمجيئه. وهذا الذي أجابهم به أبو عبد الله لا يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم المنزهون عن التشبيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، ونسأل الله حسن الختام.

الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. فهذا دليل على أن جميع الأنبياء مسلمون، دينهم واحد هو الإسلام، وأن الأنبياء كلهم من أولهم آدم عليه السلام إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا على عقيدة التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ولا يشبه شيئا، وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل. فكلهم قالوا لا إله إلا الله، وكلهم دعوا إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فيه تشبيه للأنبياء بالإخوة الذين هم من أب واحد وأمهاتهم مختلفة، وذلك لأن دين الأنبياء واحد وعقيدتهم كالإيمان بالله تعالى والملائكة والجنة والنار والبعث والحساب ونحو ذلك واحدة. وأما شرائعهم وهي الأحكام العملية كالصلاة وغيرها مثلا، فكانت الحكمة تقتضي اختلافها على مر العصور على حسب مصلحة العباد. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الانتساب إلى طرق الذكر ليس فرضا. اعلم يا أخي المسلم أن طرق التصوف والذكر كالطريقة الرفاعية والقادرية والنقشبندية وغيرها من طرق الصالحين أسسها رجال من أولياء الله الصالحين، وهي مفيدة نافعة في السلوك، وتساعد الإنسان المسلم على العمل بالتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. ولكن اعلم أن أخذ الطريقة والانتساب إليها ليس بواجب، بل هو شيء حسن يرضاه الله ورسوله. فمن لم ينتسب إلى الطريقة الرفاعية أو القادرية مثلا لا يكون عاصيا لله تعالى، وإنما الواجب على المسلم أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. والدليل على ما قلناه ما جاء في كتاب السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية لعبد المجيد بن محمد الخاني الخالدي النقشبندي، أن ابن حجر ذكر في الفتاوى الخليلية أن أخذ العهد الحسن محبوب. واعلم يا أخي المسلم أنه لم يقل أحد من الأئمة والعلماء المعتبرين أن الانتساب إلى واحدة من هذه الطرق واجب، وإنما الذي ذكروه هو وجوب التوبة من الذنوب، حيث يقولون إنه تجب التوبة من الذنوب كلها فورا على كل مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. وشروطها الندم على فعل المعصية والإقلاع عنها والعزم على ألا يعود إليها، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي قضاه أو استرضاه. وأما من قال بوجوب الانتساب إلى طريقة من هذه الطرق المذكورة المشهورة فقد خالف شرع الله وخرق إجماع العلماء وأوجب ما لم يجب في شرع الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.

إخوة الإيمان، جاء في تفسير الخازن في أسباب نزول قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي بعد غزوة تبوك فترة من الزمن يبين للمسلمين أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد وعدوه بذلك. والمنافق هو الذي يظهر إسلامه ويبطن كفره. وكان في المجلس اثنان، أحدهما الجلاس بن الأسود والآخر عامر بن قيس. فلما خرجا من المجلس قال الجلاس بن الأسود لعامر بن قيس: لئن صدق محمد فيما يقوله عن أسيادنا الذين تركناهم في المدينة لنكون نحن أشر من البعير، أو كما قال. فأجابه عامر بن قيس: والله يا جلاس، إن محمدا لصادق فيما يقول، وإنك يا جلاس لأشر من البعير، وسأخبر محمدا عما تكلمت. فحاول الجلاس أن يمنعه من ذلك فما استطاع، فأخبر عامر بن قيس الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل في طلب الجلاس وسأله فأنكر. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف بالله، فحلف الجلاس على أنه لم يقل هذا الكلام، وحلف عامر بن قيس على أن الجلاس تكلم بهذا الكلام. ثم دعا الله تعالى فقال: اللهم أنزل على نبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب. فما افترقا من المجلس حتى أنزل قوله تعالى على النبي: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فقال الجلاس: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وتاب وحسنت توبته. وفي هذا دليل على أنه يكفر أن يخرج من الإسلام من شك بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولو في مسألة واحدة، وأنه لا بد للرجوع إلى الإسلام من لفظ الشهادتين للاستغفار.

قال: ليس من أسماء الله. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي الأسماء التي تدل على الكمال. فلا يجوز أن يكون اسم من أسماء الله دالا على خلاف الكمال كلفظ آه. فلا يجوز أن يقال إنه من أسماء الله، لأنه اتفق علماء اللغة على أن آه لفظ وضع للشكاية والتوجع، وما يدل على العجز والشكاية والتوجع مستحيل أن يكون اسما لله تعالى. وقد قرر أهل المذاهب الأربعة أن الأنين والتأوه يفسد الصلاة، وآه من جملة ألفاظ الأنين. وقد عدها الزبيدي في شرح القاموس 22 كلمة. وأما الحديث الذي يحتج به البعض لإثبات أن الأنين اسم من أسماء الله، فهو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الرافعي في تاريخ قزوين بإسناد تالف، يزعمون فيه أن عائشة قالت: دخل علينا رسول الله وعندنا مريض يئن، فقلنا اسكت، قال: دعوه يئن، فإن الأنين اسم من أسماء الله. وكل هذا لا أصل له. وقال حافظ عصره أحمد الغماري في كتابه المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير: ما نصه؟ ولي في بيان وضعه جزء مستقل. ومما ينبغي الاعتناء به عند لفظ اسم الله تعالى الله ألا ينقص حرف من حروفها، كالألف التي بين اللام والهاء والهاء التي هي آخر لفظ الجلالة. فلا يجوز أن يسمى الله الله كما يفعل كثير من الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 75 إلى الآية 32 بعد 100 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: بس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شريك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم يرى في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: باص عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
6: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.
5: 01-64-94-350-417.
7: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
8: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
7: نويري 01-66-85-85.
8: طريق الجديدة 01-300-370.
7: شويفات 05-810-850.
9: رجعنا.
10: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
11: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلمنا ما جهلنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد أحبابنا، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. فليس المراد بهذا الحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. وأولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت: ورحمة الله وبركاته. ومعناه: أنتم في حفظ الله، أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهذا دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن، يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي شرع لهما هذه التحية. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الحق الثاني من حقوق المسلم على المسلم، وهو تلبية دعوته إذا دعاك إلى وليمته، وهو ما أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله وإذا دعاك فأجبه. ومعلوم أن الولائم تقام للتحدث بنعمة الله عند الزواج أو تحقيق أمل أو رزق بمولود ونحو ذلك من النعم. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا شك أن إجابة هذه الدعوة مما يبرهن على هذا الحب وينميه. والأصل فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. قال العلماء إذا كانت الوليمة وليمة عرس فالإجابة واجبة، فلا ينبغي التخلف عنها بدون عذر. وقد نص الفقهاء على أمور وجعلوها أعذارا شرعية تبيح للمسلم عدم الإجابة، منها أن يكون هناك منكر من خمر أو فسق ومجون كما هو شائع في عصرنا، نسأل الله اللطف والعافية. وأما إذا كانت لشهود وليمة أخرى غير العرس، فإن كان في ذلك إدخال السرور على قلب أخيه المؤمن فلا بأس. وأما خصلة الخير الثالثة، قال صلى الله عليه وسلم إذا استنصحك فانصح له. والاستنصاح طلب النصيحة، وهي حيازة الخير للمنصوح له، فقد قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. ونصيحة المسلم إرشاده إلى مصالحه، وتكون واجبة إذا كانت متعلقة بفعل الواجبات وترك المحرمات. وقال عليه الصلاة والسلام في تبيان الحق الرابع من حق المسلم على المسلم وإذا عطس فحمد الله فشمته. والتشميت الدعاء له بالخير والبركة. قال عليه الصلاة والسلام إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا لم يقل العاطس الحمد لله فلا يشمت، وذلك لما ثبت في الصحيح أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. أحبابنا، والحق الخامس من حقوق المسلم على المسلم عيادته إذا مرض، وهو ما أشار إليه الحبيب عليه الصلاة والسلام بقوله إذا مرض فعده. والأصل فيه توثيق عرى المحبة بين المسلمين، ويتأكد طلبها بين ذوي القربى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه ويقول للمريض كيف تجدك، ويدعو الله له ولا يطيل الجلوس عنده. فينبغي مراعاة هذه الأمور عند الزيارة. ومن آداب الزيارة أن يتحدث إلى المريض بما يشرح صدره، وإذا سأله عن مرضه فليهون عليه أمر هذا المرض. أما الحق السادس الذي ذكره النبي العظيم صلى الله عليه وسلم فهو اتباع جنازة المسلم إذا مات، فقال الصادق المصدوق: وإذا مات فاتبعه. والمشيع للجنازة له من الأجر مثل جبل أحد. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. ومعلوم أن تشييع الجنازة فرض كفاية، متى قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين. ويسن للرجال المشي خلف الجنائز ولا يسن ذلك للنساء، والمراد المشي المتوسط الذي لا يوصف بالجري فإنه يذهب الخشوع، ويمشي ساكتا مشغولا بذكر الله، مطرقا مفكرا في رهبة الموت ومصيره، ولا بأس بقول المشيعين لا إله إلا الله، ولا عبرة بقول المجسمة الذين يحرمون قول لا إله إلا الله عند اتباع الجنائز. فعسى أن نتدبر جميعا هذه الحقوق التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نعود فنشعر كما كان الأوائل بأننا جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة، مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت في 20 من شهر حزيران 2026، الموافق للخامس من شهر المحرم 1448 هجرية.

0: البداية مع صحيفة النهار، وفي عنوانها الرئيس: أول ألغام التفاهم أعنف المواجهات الدامية في لبنان.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت: العدو يخسر معركة علي الطاهر وينتقم من المدنيين، ملحق أمني لإعلان واشنطن نهاية الشهر، مفاوضات سويسرا إسرائيل تعطل الانطلاقة.
0: ونتابع مع عناوين صحيفة الديار: تعثر مفاوضات جنيف بعد خرق وقف النار، اشتباكات أدت إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين واستشهاد 47 مواطناً لبنانياً، قاسم: نفسنا طويل ولا عودة إلى ما قبل 2 آذار، تأجيل محادثات سويسرا وباكستان تطمئن.

وإلى جريدة البناء، وقد عنونت مفاوضات جنيف تتعسر عند العقدة اللبنانية، وطهران طلبت التقدم بتطبيق البند الأول، تل أبيب تحول وقف النار الذي أعلن من واشنطن إلى مذبحة حصادها 50 شهيدا، معارك تلة علي الطاهر تتحول إلى مقتلة لجيش الاحتلال، 4 قتلى و40 جريحا، البنتاغون سيطلب 80 مليار دولار تمويلا إضافيا لتكاليف الحرب.

0: ومما جاء في صحيفة اللواء، الاحتلال يفقد الغطاء الأمريكي وغاراته تحصد أكثر من 100 شهيد وجريح. ترامب يطلب من إسرائيل التزام وقف النار، وروبيو لعون ندعم لبنان، وسلام لا مساومة على حصرية السلاح. إرجاء جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والبيت الأبيض يربط الاستثمار في إيران إذا أحسنت التصرف.
1: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت: سوريا أحمد الشرع لا تشبه سوريا بشار الأسد، إعلان تثبيت وقف إطلاق النار والغارات مستمرة، ترامب: إسرائيل ستفعل ما أقوله ولولا تدخلي لا سحقت.
0: من أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: روبيو السبيل الوحيد المفاوضات، طاولة واشنطن تتقدم على رهانات الأقليم.
1: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت: يوم دام في جنوبه وشرقه وليلة إسرائيلية صعبة، لبنان اتصالات مكثفة لإنقاذ الهدنة، شروط طهران تؤجل الموعد السويسري، الأبيض مهددة بمصير الفاشر، المونديال إيران تشتكي من القيود الأمريكية. في الختام يبقى أن نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله المنفرد بالألوهية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إخوة الإسلام، إن الماضي صفحات والتاريخ عبر وعظات، وفي صفحات الماضي وعبر التاريخ المجيد السراج الذي يكشف للمستبصر الرؤية ويهديه سواء السبيل. وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي واحدة من تلك العبر والعظات، والأمة الإسلامية تمر اليوم بمرحلة من أدق مراحل تاريخها، وهي لذلك أحوج ما تكون للاستفادة من دروس الهجرة المباركة وعبرها. لقد كانت الهجرة إيذانا بأن صولة الباطل مهما عظمت وقوته مهما بلغت فمصيرها إلى الزوال ونهايتها إلى الفشل والبوار، وإيذانا بأن الحق لا بد له من يوم يحطم فيه الأغلال وتعلو فيه رايته وترتفع كلمته. كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين بالنصر المبين وجعل لهم من الشدة فرجا ومن العسر يسرا ومن الضيق سعة. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أيها الإخوة المؤمنون، ولئن كانت الهجرة المباركة حركة نوعية في تاريخ المنطقة ونقطة تحول في حياة الدعوة الإسلامية، إلا أنه سبق تلك الهجرة الجسدية هجرة روحية عظيمة تمثلت بقبول المهتدين للدعوة المحمدية ودخولهم في دين الله وثبوتهم فيه، على الرغم من الاضطهاد والتنكيل وكافة المحاولات لصرفهم عن دعوة الحق. بعد هذه الهجرة من الضلال إلى الإيمان ومن ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام، وبعد هجرة الأرواح التي تسامت عن التعلق بالدنيا وهجرت كل ما ألفت من عادات بغيضة وتقاليد بالية، جاءت هجرة الصحابة إلى الحبشة ثم إلى المدينة لتشكل قمة العطاء والاستعداد للتضحية بكل شيء من مال وأهل وأرض في سبيل الله. وجاءت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه عز وجل لتعلن بداية فجر مشرق وعهد مجيد. ومن هناك من المدينة انبثق نور الدعوة قويا وضاء، فبدد الظلم وجاز ما اعترضه من عقبات، وانطلقت كلمة الحق تحملها القوافل والركبان وتبشر بها أصوات الدعاة إلى الصلاة في كل أذان، حتى أتم الله على المسلمين النعمة وجاب عنهم كل محنة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأذن مؤذن الحق في إباء وعزة: الله أكبر الله أكبر، جاء الحق وزهق الباطل. أيها الأحبة، لماذا كانت الهجرة؟ لم تكن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هربا من المشركين جبنا ولا يأسا من واقع الحال، ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم حبا في الشهرة والجاه والسلطان، فقد ذهب إليه أشراف مكة وساداتها وقالوا له: إن كنت تريد بما جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك إياه، ولكن النبي العظيم صلى الله عليه وسلم أسمى وأشرف من أن يكون مقصوده الدنيا والجاه والسلطان، ولم تكن هجرته التماسا للهدوء وطلبا للراحة، فهو يعلم يقينا أنها دعوة حق ورسالة هدى لا بد أن يؤديها كما أمره الله. وهو لهذا يقول لعمه أبي طالب حين أتاه يطلب منه الكف عن التعرض لقومه وما يعبدون: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله سبحانه وتعالى أو أهلك دونه. لقد كانت الهجرة في سبيل الله لإقامة صروح العدل والحق وبناء دولة الإيمان ونشر التوحيد في كافة أرجاء الجزيرة العربية، بل في كافة أرجاء المعمورة. لقد كانت الهجرة عملية جمع للمؤمنين بالرسالة السماوية وتوحيدا للطاقات التي استطاعت فيما بعد بفضل ربها تحطيم أهل الكفر والإشراك. وأما الآن نكلمكم عن قصة هجرة عمر بن الخطاب. ولقد كان لهجرة الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل قصة شأنها شأن كل قصصه وأخباره العظيمة التي تدل على حبه لدين الله واستبساله في سبيل الله واستعداده للموت في سبيل نصرة الحق. ذلك أنه عندما جاء دور سيدنا عمر بن الخطاب قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبعة أيام خرج مهاجرا، وخرج معه 40 من المستضعفين. جمعهم عمر في وضح النهار وامتشق سيفه وجاء دار الندوة وقال لصناديد قريش بصوت جهير: يا معشر قريش، من أراد منكم أن تفصل رأسه أو تثكله أمه أو تترمل امرأته أو ييتم ولده أو تذهب نفسه فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب. فما تجرأ أحد منهم أن يحول دونه ودون الهجرة، لأنهم يعلمون أنه ذو بأس وقوة وأنه إذا قال فعل. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. أيها الإخوة المؤمنون، عندما وصل الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الصديق أبي بكر إلى يثرب المدينة المنورة، خرج المؤمنون من أهلها مرحبين بقدوم النبي الكريم وصاحبه الوفي، واستبشروا بقدومهما وقدوم الأصحاب كل خير. وضرب هؤلاء مع إخوانهم المهاجرين أروع الأمثلة في التضحية والأخوة والتحاب في الله والتباذل في الله. لقد جمعهم الإسلام ووحدتهم العقيدة، وألف النبي بين قلوبهم حتى صاروا على قلب رجل واحد، لا يفرق بينهم طمع ولا دنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لقد كان من المهاجرين من ترك الدار والمال والأهل والولد والمتاع ابتغاء مرضات الله. فماذا قدم الأنصار؟ لقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر. فماذا فعلنا نحن مع إخواننا المحتاجين؟ إخوة الإيمان، إن الدروس المستفادة من الهجرة كثيرة، ومن جملتها ضرورة الصبر على الشدائد والبلايا وكافة أنواع الظلم والاستبداد، والصمود في وجه الباطل، والثبات في الميدان للجهاد والكفاح، والوقوف إلى جانب الحق في شجاعة وحزم وصرامة وعزم. وإن احتفالنا بهذه الذكرى في الظروف الحالية التي تمر بها الأمة يبعثنا على مضاعفة التضحية والفداء والمصابرة على مقاومة الأعداء وإزالة أثر الاعتداء والتمكن من أسباب القوة والسيادة، حتى يأتي عام الهجرة المقبل ونحن أرفع رأسا وأشد بأسا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق ومن منكرات الأعمال والأهواء، ونعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

مرحبا بك يا شهر محرم. مستمعينا الكرام، نحن نعيش شهرا هجريا جديدا، هو شهر محرم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويره بتعرفها للنويره؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمه طيبه وبتتحلى مع العيله.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبه وارجيله. انتبه والاجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقول لك بالنويره، ريستو كافيه دريس، المزرعه بعد الديوان دغري ب50 متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
6: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايماً حدك.

0: المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: المهاجرون والأنصار. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتابع إن شاء الله في الكلام في هذا البرنامج المبارك على ما حصل في هذه الهجرة الطيبة المباركة، والآن كلامنا إن شاء الله على ما جرى مع النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما توجها وخرجا إلى المدينة المنورة. فبعد أن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته ونام مكانه سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، أعمى الله تعالى بصر المشركين عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأخذه معه، يعني حتى يسافرا معا ويهاجرا معا. فماذا قال الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، يعني عنده راحلتان دابتان تناسبان للسفر. فقال عليه الصلاة والسلام بالثمن، يعني يشتريها منه عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها فجهزناهما أحث الجهاز، يعني من الإسراع السريع في التجهيز على ما يحتاجه الإنسان للسفر. قالت وصنعنا لهما سفرة، ليس على مفهومنا اليوم السفرة التي يعني توضع للطعام ونحو ذلك، إنما المراد هنا الزاد الذي يأخذه معه المسافر في جراب. الجراب هو وعاء يحفظ فيه الطعام ونحوه في السفر. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، شيء من ثيابها، فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين، لأنها قطعت من قميصها من شيء من ثيابها حتى تضع هذا على الطعام الذي مع أبيها ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت بذلك. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بغار في جبل ثور، وهناك بقيا 3 ليال يبيتان عندهما عبد الله بن أبي بكر، وكان غلاما شابا، وكان رضي الله عنه فطنا حاذقا، وكان أيضا سريع الفهم، يعني عنده حسن التلقي لما يسمعه ويعلمه. ثم صارت قريش تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، هؤلاء من بني عبد بني عدي، وأرادا أن يكون هذا دليلا لهما في السفر. ثم بعد أن باتا 3 ليال في الغار، هناك كما تعلمون القصة المشهورة والآية التي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، أي قومه وقريش الذين أرادوا قتله، ثاني اثنين يعني هو وصاحبه، إذ هما في الغار، غار ثور في جبل ثور، وهذا قريب من مكة، وليس جبل ثور الذي في المدينة المنورة، هناك جبل في المدينة يقال له أيضا جبل ثور، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهذا بإجماع المفسرين هذا الصاحب وإجماع الأمة، هذا الصاحب هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقد نص الله على صحبته في القرآن ولم ينص على صحبة أحد بذكره يعني بعينه إلا على هذا رضي الله عنه، كما أن زيدا ذكر بالاسم في القرآن الكريم وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الصحبة نسبتها إلى شخص لم تنسب ولم تضاف إلى أحد في القرآن إلا إلى سيدنا أبي بكر، وإلا ذكر الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فقوله لا تحزن، هذا كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا أبي بكر، لأن أبا بكر خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. هنا معنا، هذه المعية ليست معية الحلول في المكان، الله لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، ولا يحل هو من شيء ولا ينحل منه شيء، هذه عقيدة أهل السنة. إنما ما معناها هنا؟ المعية هنا معناه الله حافظنا، الله ناصرنا، الله مؤيدنا. إذن المعية هنا معنا بالحفظ والتأييد والنصرة، هذا معناه، وليس معنى إن الله معنا أن الله تبارك وتعالى مع الرسول وأبي بكر في الغار حل فيه، حاشا حاشا لله تعالى. فالله تعالى منزه عن ذلك، فهو عز وجل لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، لأنه ليس كمثله شيء. ثم جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له سيدنا أبو بكر رضي الله عنه هؤلاء قومك يطلبونك، أما والله ما على نفسي أبكي ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره، لو أن أحدهم نظر إلى قدمه، يعني هكذا دنا، لأبصرنا تحت قدميه، يعني ينظر هكذا فيرانا. فقال عليه الصلاة والسلام المقولة المشهورة والتي انتشرت بين المسلمين، وهذه في صحيح مسلم: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني أنت هنا في شدة توكل من النبي عليه الصلاة والسلام، فتوكل على الله يا أبا بكر، الله تعالى معنا بالنصرة والتأييد. ثالثنا ليس معناه حال معنا كما ذكرنا، لا تحزن إن الله معنا، يعني لا شك أن المراد من هذه المعية المعية بالحفظ والنصرة والمعونة. فأمر الله تعالى شجرة فنبتت في وجه الغار، وأمر العنكبوت فنسجت على وجه الغار، وأمر حمامتين وحشيتين، يعني في العادة لا تألفان الإنسان، فوقعتا بفم الغار، فأقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيهم وهراويهم وسيوفهم يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كانوا من النبي قدر 40 ذراعا فعجل بعضهم ينظر في الغار، وتقدم رجل منهم فنظر فرأى الحمامتين، ماذا قال؟ قال لأصحابه: ليس في الغار شيء، رأيت حمامتين على فم الغار، فعرفت أن ليس فيه أحد. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قول هذا الرجل، والله تعالى حفظهما. ولقد قال البوصيري رحمه الله: ويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ضبابها والظباء، يعني هم هؤلاء قومه آذوه وقاسى ما قاسى منهم، مع أن الظباء يعني الوحوش كانت تألفه صلى الله عليه وسلم، وسلوه يعني عادوه، وحن جذع إليه، الله، يعني الله تعالى خرق له العادة وجعل هذا الجذع اليابس المقطوع يحن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، وسلوه وحن جذع إليه وقلوه ورده الغرباء، يعني هم عادوا النبي وحاربوه وآذوه، ولكن من نصره؟ الأنصار، يعني بالنسبة إليه كانوا غرباء. أخرجوه منها وآواه غار وحمته حمامة ورقاء، يعني هم أخرجوه من مكة ولكن آواه هذا الغار الذي هو غار ثور، وكفته بنسجها عنكبوت ما كفته الحمامة الحصداء، يعني كما جاءت الحمامة جاء العنكبوت. وحيث قال: فالصدق في الغار والصديق لم يرما، وهم يقولون ما بالغار من أرمي، ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مضت عليه 3 ليال، وخرج بعدها هو وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وخرج معهما صاحبهما الذي استأجراه، وركبا وانطلقا إلى المدينة المنورة. قال الزين العراقي رحمه الله: وإذ فشى الإسلام بالمدينة هاجر من يحفظ فيها دينه، وعزم الصديق أن يهاجرا فرده النبي حتى هاجرا معا إليها، فترافقا إلى غار بثور بعد ثم ارتحلا، ومعهما عامر مولى الصديق، هذا الذي كان يصاحبهما في الطريق، وابن أريقط، هذا الذي كان الدليل دليل للطريق، فأخذوا نحو طريق الساحل، والحق للعدو خير شاغلي. فكان الطريق الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم غير الذي كانت تسلكه القوافل. ثم هناك قصة نختم فيها هذه الحلقة، قصة سراقة الذي أسلم بعد ذلك، هو سراقة ابن جعشم رحمه الله تعالى ورضي عنه. جاء هذا الرجل حتى يبحث لأجل المكافأة التي وضعها الكفار. قريش وضعوا من يدل على النبي صلى الله عليه وسلم فله 100 ناقة، ومن يدل على أبي

0: الفرس ناداه بالأمان إذ عنه حبس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: قل له وما تبتغي منا؟ فهذا الرجل بعد ذلك قال: أعدكما أن لا أخبر أحدا عن مكانكما. فهذا بعد ذلك يقول سراقة: فخرجت وأنا أحب الناس في تحصيلهما، ورجعت وأنا أحبهم في أن لا يعلم بهما أحد. وفي ذلك يقول مخاطبا أبا جهل: أبا حكم، لو كنت والله شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه، علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف القوم عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه، بأمر يود الناس فيه بأسرهم، بأن جميع الناس طرا تسالمه. ووقع لسراقة هذا علم من أعلام النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: كيف بك يا سراقة إذا لبست السواري كسرى؟ هذا كسرى ابن هرمز صاحب القصر الأبيض في المدائن. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن شيء حصل في المستقبل، فكسرى دارت الأيام، ولما فتح سيدنا عمر الفاروق هذه البلاد وقعت بيديه، وأعطاه ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختم الله لي ولكم بالحسنى. نتابع إن شاء الله برنامجنا المهاجرون والأنصار.
1: المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.

هجرة نبوية، درب نور وصبر. درب نور وصبر.

0: كتابي.
1: الأمانة في الهجرة من دروس الهجرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأمانة، فقد استبق ابن عمه الطيب الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليوزع الأمانات على أهلها، ولم يأخذها معه عليه السلام انتقاما منهم، إذ حاولوا اغتياله والقضاء على دعوته العلية. فأهل قريش كانوا يعرفون أن محمدا هو صادق أمين، ومن كان منهم يملك شيئا ثمينا وأراد السفر وضعه عند رسول الله عليه السلام حتى لا يضيع. ومع ذلك كذبوه وعاندوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما قابلهم بالمثل.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.

رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، شن الطيران الحربي المعادي بعيد منتصف الليل غارة على بلدة النبطي الفوقة، وقرابة الساعة والنصف السادسة والنصف من صباح اليوم تعرض حي الروس في بلدة ميرية لغارة جوية دمرت عددا من المنازل وغارة على بلدة شوكين وأخرى على بلدة حبوش. كما شن الطيران المعادي فجرا غارة على منطقة كفر جوز النبطي ودمر مبنى سكنيا، وأتبعها بعد أقل من نصف ساعة بغارة مماثلة مدمرا مبنى سكنيا آخر. ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة السادسة والنصف من صباح اليوم غارة على دفعتين على بلدة عرب صاليم، وأفيد عن سقوط 3 شهداء. وتعرض جبل الرفيع عند الأطراف الشرقية لعرب صاليم لسلسلة غارات جوية، وتعرضت بلدة زبدين وسجد ومزرعة المحمودية لغارات، في وقت نفذت مسيرة معادية غارة على دوار كفر رومان وأخرى على حي الراهبات في مدينة النبطية، وغارة على بلدة دير الزهراني حيث أفيد عن سقوط شهيد. وقرابة 7:30 من صباح اليوم نفذت مسيرة معادية غارة على دراجة نارية عند المدخل الشرقي لبلدة دوير وأدت إلى ارتقاء شهيد. وقصفت مدفعية العدو قرابة 5 فجرا مدينة النبطية. في المقابل أعلنت المقاومة في لبنان أنها نصبت كمينا لقوات إسرائيلية حاولت التقدم قرب مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية، مؤكدة استهداف قوات إسرائيلية بالصواريخ وقذائف الهون وتدمير دبابات ميركافا بواسطة صواريخ موجهة. دوليا، وبعد تعسر انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في موعدها المقرر أمس في سويسرا، لا تزال التحركات الدبلوماسية تتواصل لاستئناف مسار المحادثات بين الطرفين لحسم الخلافات بينهما للتوصل إلى اتفاق سلام دائم ونهائي استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن ستيف ويكتوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجه إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. في المقابل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن فنزويلا لديها النفط، أما كوبا فلا تملك النفط لكنها تمتلك عقارات جميلة. وقال ترامب: تمكننا من القضاء على سلاحي البحرية والجو الإيرانيين خلال أسبوع، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسنقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة، لكن لا أعتقد أننا سنفعل ذلك. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أشارت الإخبارية السورية إلى سماع دوي انفجارين متتاليين في محيط دانا في ريف إدلب الشمالي، ويجري التحقق من طبيعتهما. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي، ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
5: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
6: رجعنا

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك. من معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون, ومثل ما تعودتوا كل أسبوع في عنا موضوع جديد لحتى نحكي فيه. ولكن قبل بدي أذكركم أنكم عم تتابعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجاهرتز FM, وأكيد ما تنسوا أنه فيكم تحضرونا صوت وصورة عبر صفحة نداء المعرفة على يوتيوب وعبر أبليكيشن نداء المعرفة. قبل ما نبلش بموضوعنا لليوم جبت لكم معلومة مهضومة. هل بتعرفوا انه الاسنان تملك ما يسمى بالذاكرة؟ يمكن يكون الموضوع غريب بالنسبة لكم, ولكن الأسنان بتميل أنه ترجع للموقع الأساسي اللي كانت فيه. ليش عم بقلكم هيدا الموضوع؟ لأنه نحن لما بنعمل تقويم للأسنان ما بينتهي علاج التقويم بس لما بدنا نشيل جهاز التقويم, ولكن بدنا جهاز تثبيت من بعد تقويم الأسنان. والسبب أنه الأنسجة والأليف الموجودة حول السن بتكون تعودت لمدى سنين طويلة أنها تكون بموقع معين. فنحن لما بدنا نجي أنه نزيح السنين ونغير كل الأنسجة بمواقعها الموجودة عنا من بعد التقويم طبعا, نحن بحاجة لجهاز تثبيت منحطه لفترة معينة لحتى نخليهم محلهم. لذلك الأطباء بيقولوا أنه اللي بده يحط تقويم للأسنان نحن مش بس فترة التقويم هي المهمة, ولكن لنجاح عملية التقويم المهم أنه نلتزم بارتداء نظام تثبيت الأسنان مكانهم حتى بعد ما نشيل جهاز التقويم. لنبلش بموضوعنا لليوم اللي هو مهم جدا, اللي هو العلاج الفيزيائي اللي كلياتنا نحن ممكن نعتمد عليه إن كنا صغار كتير, يعني من عمر الأيام والأشهر. كنا هلأ عم نحكي مع دكتور زينب لحديت الشيخوخة, طبعا حنحكي بكل تفاصيلها مع الدكتورة زينب جعفر. أهلا وسهلا فيك دكتور زينب, اشتقنا لك. حضرتك رئيسة قسم العلاج الفيزيائي في الجامعة العالمية.
1: صحيح.
0: وطبعا حائزة على دكتوراه في العلاج الفيزيائي. دكتورة زينب, عن جد نحن كنا عم نشوف قديه مهم بكل تفاصيل حياتنا من نحن وصغار لحديت ما نكبر. يعني أنا ما توقعت أنه الأطفال كمان بينعمل لهم علاج فيزيائي.
1: صحيح.
0: إذا نحن بدنا نفسر للمستمعين شو هو أساساً العلاج الفيزيائي وشو دوره بالحفاظ على صحتنا.
1: أول شيء بتشكرك على الاستضافة وبرحب بجميع المستمعين, وإن شاء الله يكونوا يستفيدوا من هالحلقة. ومثل ما هلأ أنت صدمتيهم بمعلومة, أنا حأصدمهم بمعلومات كمان وفاجئهم بأشياء تانية.
0: حلو هالشيء.
1: وحأربط بين معلومتك وعنا أشياء في بتشبهها, فهلأ أخذت منك الفكرة إذا بتسمحي.
0: أكيد أكيد أكيد.
1: فبداية كتعريف, العلاج الفيزيائي هو مهن من المهن الصحية. يلي هدفها تخفيف الألم, تحسين الحركة, وتحسين جودة الحياة. عبر شو؟ عبر تشخيص بينعمل, وعبر تقنيات علاجية بتتم من قبل المعالج الفيزيائي. هالتقنيات فيها تكون يدوية, فيها تكون تقنيات بمكانات, فيها تكون تستعمل وسائل حرارية, برودة, سخونة, مكانات كهربائية. والأهم من هيك كله هي المهارات اليدوية اللي بيتعلمها المعالج الفيزيائي.
0: نعم نعم. طيب في عنا فئات عمرية مثل ما قلنا, كيف فينا نقسمهم ومين هن الأكثر شيء أنتوا بتشتغلوا معهم؟
1: العلاج الفيزيائي بتقسم فيك الدرسي بكذا شغلة.
0: نعم.
1: حقلك شوي كيف نحن بالجامعة عنا مقسم.
0: نعم.
1: يعني عنا مواد تتعلق بالفئات العمرية اللي هو موضوعنا اليوم, اللي هن مثلا الأطفال, اللي هو إذا بدك الفئة الوسط اللي هي بسمون المراهقين, والأطفال الأكبر سنا من الحديثي الولادة.
0: نعم.
1: وبسموا البالغين لحالهم وبيحطوا المسنين لحالهم.
0: أوكي.
1: فهولي مواد تدرس بالجامعة عنا.
0: نعم.
1: وهن إذا بدك population نحن منستهدفها بالعلاج.
0: نعم.
1: فحديثي الولادة نحن منشوفهم بعياداتنا, وهذا في كتير ناس ما بتعرفها. نحن ممكن نشوف الولد الطفل يكون عمره أقل من شهر, بيكون بعد صغير.
0: زغطور كتير يعني.
1: هاي دولي عادة بيكونوا ولدوا بمشاكل معينة, مثل مثلا لما بيكون في مشكلة بعصب.
0: نعم.
1: بيصير عندنا شلل بالإيد من وراء المشكلة بتصير بهذا العصب، فهول إجبار يبلشوا من كتير بكير.
0: نعم.
1: في الأطفال اللي بتولدوا مع تصنج خلقي، كيف واحد مصنج رقبته متعوجة بروتوكول سعادة، بس هاي كونجنتل بيقولولا من وضعية معينة كان قاعدة ببطن أمه، فهيدي كمان
0: مصنج من القعدة في قلب البطن
1: فهيدي كمان حالات منشوفها ومنشتغلها.
0: نعم نعم.
1: في أشياء منشوفها مثل اللي هني عندهم اعوجاج بالقدم، يعني بيكون القدم أخذ شكل لجوة مثلا.
0: أوكي.
1: هيدي كمان على كبر في حالات قد توصل لجراحة تصلح.
0: أيوة.
1: بس في حالات على حسب درجات معينة، إحنا من هني وصغار صغار لأنه بعده العظم طري والأنسجة كلها اللي حول العظم طرية.
0: صحيح.
1: فنحن منشتغلهم بهيدا العمر الكتير صغير.
0: حلو.
1: لأكبر شوي اللي هني أطفال.
0: نعم.
1: هيدولي مثلا تأخر بالحركة، تأخر بالمشي، تأخر بالتطور النمو والحركة، كله هيدا نحنا بنشتغله. أو إذا كان عنده مشاكل، لأنه كمان الأطفال بيتعرضوا، قد يكون ولده مع مثلا خلع بالورك خلقي، نضطر بعدين نحنا نتدخل بعد ما يتعالج.
0: أوكي.
1: أكبر شوي عندك ببلش حالات انحناء عمود فقري.
0: نعم.
1: هيدا غير على اللي عنده مشاكل بالتشوه بالفقرات نفسها. في ناس بيكونوا في ولاد على صغر ببين عندهم، فهو أيوة. كمان بنشتغلهم كطفل عم بحكي.
0: أوكي.
1: اكتر بعمر المراهقة بنبلش نشوف حالات اللي هي اعوجاج بالعمود الفقري، احنا سكوليوز يعني.
0: نعم.
1: هدول ببلشوا بهذا العمر، ببلش الوجع على 10-11 او العوارض، فهولي هون بدنا نتدخل سريعا.
0: نعم.
1: عنا بعد بالنسبة للأطفال فينا نشوف للمراهقين عندك الإصابات الرياضية.
0: نعم.
1: لأنه بهالعمر بيصيروا حركة أكتف، بيلعب فوتبول، ممكن يوقع يكسر. صحيح. إيده، يكسر إجره، أو يصير عنده التهاب بالأنسجة لأنه بعده عم ينمى.
0: صحيح.
1: وعم يلعب كتير رياضة، فقد يعمل التهاب أوتار معين.
0: نعم.
1: نقدر نساعده شو بده يعمل. بهالعمر كمان كتير عم نشوف صرنا للأسف ألام ظهر ورقبة.
0: نعم.
1: وهذا الشيء بيجي من العادات الخاطئة يلي المراهقين هالأيام،
0: تليفون والتابلت،
1: تليفون والتابلت والوضعيات الخاطئة كلها اللي سببها هالموضوع، وسببها. نعم. كمان الدرس أونلاين لفترات كتير طويلة.
0: نعم.
1: هذا كان له دور
0: كمان
1: مساهم،
0: كمان تأثير هذا الشيء،
1: كان له كتير تأثير هالموضوع. بخلال بحث عمل حديثا بالجامعة اكتشفنا انه كنا عم ندرس التغيرات او الوضعيات الخاطئة عند طلاب الجامعة.
0: اوكي.
1: فاخذنا سامبل من بيروت وهيك، بس خلال بحثهم اللي تبين من خلال الدراسات انه هالموضوع ببلش بالمدرسة مش بالجامعة.
0: ايوه.
1: يعني واصلين كانوا تلاميذ سنة اولى اوريدي عندهم كل العوارض.
0: ايوه.
1: اوريدي عندهم كل شيء. فاللي بين ولما قريوا اكثر لقوا انه لا، الدراسات بتقول انه المشكلة مبلشة بعمر المدرسة.
0: أيوة.
1: فهي لعمر المراهقة، فهون ضرورة التوعية بالمدارس من للأهل قبل للتلاميذ.
0: صحيح.
1: وللطلاب كمان كيف بيحملوا الشنطة، كيف بيقعدوا بالصف، طبقات الصف تكون مدروسة لقلون، وهن الوقت اللي بيقضوه على التابلت على التليفونات، الوضعية اللي بيعتمدوها، قدي أهمية ممارسة الرياضة بهالعمر.
0: نعم.
1: لانه اغلب يعني في كتير، ما حول اغلبهم، في كتير من الاولاد ما بقى عم بيميلوا للرياضه والحركه.
0: نعم.
1: لانه الحياه يعني الحياه ما بقى عم تسمح لهم، يعني بده يروح يلعب فوتبول ساعه ويرجع، مش هو حركه كل الوقت مثل ما كان الجيل اللي سبقنا.
0: صحيح.
1: كانت حياتهم هي حركه.
0: مظبوط.
1: فهلا لا، بده يروح ليعمل هالساعة الفوتبول اللي هي منا كافيه
0: لحتى بس يحرك جسمه،
1: لا يزبط بوستشر، فبيروحوا على حلول سريعه، بيشوف اونلاين دعايه لمشد للظهر، جلس له ظهره
0: بيجيب المشد،
1: هو أهله بينبسطوا فيه بيجيبوه. أيه. وإذا أنه بتبين أنه إحنا لا، بدنا نعلمه أنه هذا المشد ما بيجلس الظهر، بضعف لك عضلاتك أكتر، بس مثل ما كل شيء بده يميل ليروح لحل سريع، هذا اللي عم بيصير.
0: نعم.
1: فهون دور التوعية للعلاج الفيزيائي، ما دايما نحن منعالج، ما شرط أوجع لروح عن معالج فيزيائي.
0: أوكي.
1: أنا ممكن دوري كتير يكون بالوقاية.
0: صحيح.
1: أنا فيني دوري يكون بالوقاية من هيك قصص بهالفئة العمرية، للأكبر من وقاية لألم الظهر، لألم الرقبة، الأغلب عم يشتغل على كمبيوترز، الأغلب شغله قاعد صار.
0: نعم.
1: ما في حركة، فهيدا كله
0: بيأثر،
1: دورنا فيه وقائي أكتر من أنه علاجة.
0: نعم نعم. عم بيسألنا هاني، سعد لي صباحك يا هاني، العلاج الفيزيائي لكل الفئات العمر شو التارجت بالعادة بيكون؟
1: التارجت العمر يعني ما حسب الحالة، نحن منتعاطى مع الكل.
0: أوكي.
1: التارجت بال أطفال مثلا إذا كانوا حالات شلل شيء لأنه كمان عندنا الأطفال اللي بيولدوا معهم شلل دماغي نقص أكسجين على الولادة بسبب لهم شلل دماغي هو حسب الحالة اللي بيجي فيها لأنه الشلل الدماغي كمان هو عبارة عن كذا نوع في نوع بيجي مثل الفالج في ناس في نوع بيجي أربع أطراف في نوع بيجي بس مثلا إجرين فأنا شو بقدر حسن له وظيفة بالوضع اللي هو فيه بدنا نشتغله
0: يعني ممكن يكون علاج لمرض من أساسه أو ممكن تحسين وظيفة لتحسين نوعية الحياة عند الشخص
1: لأن في أمراض ما بتتعالج 100% مثل الشلل الدماغي ولكن نحن منحفز عندهم الوظيفة بحيث أنه مثلا يلي قادر يستعمل إيده شوي منخليه يستعملها كتير بيكون طفل قادر يروح على المدرسة ويستعمل إيده بالكتابة مثلا اللي بيمشي منحسن له وظيفة المشي عنده فشو الوظيفة اللي عنده حسب كيف توزع الحالة عنده بدنا نحسن له وظيفتها إذا كان هدفي سكوليوزز هدفي بده يكون أنا حسن الوضعيات أو العضلات هون بيصير التارجت عندي يختلف فحسب الحالة بيكون التارجت بس مثلا عند الأطفال غالبي بيجي تطور نمو تحسين حركة ووظيفة هو عادة العلاج الفيزيائي إذا بدك بالآخر دايما هو تحسين وظيفة عبر شو هون بقى بيختلف شو عملنا لنحسن الوظيفة
0: طيب إذا نحن هلأ حكينا عن الأطفال هل الأطفال مثل ما نحن بناخدهم لزيارة لحكيم الأطفال لحتى يفحصون ويشوفون وناخد الطعومات أو إلى آخره هل نحن كمان بدنا زيارة دورية عند المعالج الفيزيائي لحتى يشوف لنا أطفالنا أو يفحص لنا إياهم أقل مرة
1: عادة شو اللي بينعمل الأهل بحسوا في شيء غلط يا بيجوا لأجل قدم بلقوها مسطحة زيادة فوق عمر معين يا بيجوا لأنه لقوا أنه هالولد عنده علامات مثل كتف أعلى من كتف بحسوا في حد بظهره بحسوا في عرج بمشيته فهو الألارم ليجوا يستشيروا ساعتها يا بيكون عندنا الحل يا بده تحويل لطبيب اختصاصي ومن هون لك الانتراب بيكون
0: طيب شو الحالات الأكثر شيوعا اللي بتعالجوها بالأطفال على حسب الفئة العمرية تقولون
1: الأطفال مثل ما قلنا اللي كتير هن نيو بورنز هن أكثر شيء حالة اللي بنسميها الأوربس بالسي اللي هي بتجي شلل السبي اللي هو الشلل الدماغي كمان هو منخدهم أطفال صغار والالتوى بالقدم إذا بدك هو كتير نيوبون الأكبر هن حالة سكوليوزز حالة البوستشر الوضعيات نظبطها والحوادث اللي ممكن تكون ناتجة عن أنه وقع انكسر فكش إجره أطشرباط هو اللي منشوفه وللأسف في حالات اللي هي منها حلوة اللي هي ترجع بتصير حالات شلل يلي هي مثلا حادث موتو قوي حدا شك على راسه مثلا حادث سيارة أو اللي هي بتأدي مثلا لانقطاع بالسباينال كورد بدون الظهر وبيصير عندي شلل من وراها هولي حالات صعبين
0: صحيح.
1: ومؤثرين إجمالا
0: طيب دكتورة إذا بدنا ننتقل شوي صغيرة عند المراهقين أكتر مثل ما قلنا بهيدا العمر بتلاقي في مراهقين بيلعبوا ألعاب معينة مثل الفوتبول وإلى آخره اللي ممكن تنتج عندنا إصابات عديدة قديش أهمية العلاج الفيزيائي أو حتى متابعة مع معالج فيزيائي خلال مراحل اللعب يعني عند الشاب أو الصبي
1: هو كتير مهم بالأساس الأندية يكون عندها معالج فيزيائي بالتدريب وبخلال المباريات وهذا اللي هو بالأندية الكبيرة بالمنتخب وبالأندية الكبيرة موجود فهون بيستدرك ساعتها يعني إذا أنا على ملعب مع فريق لو كانوا مراهقين منه فريق كبار بتتلاحق الإصابة من أول يوم إذا كان ما بقى فيه يلعب حتى ما يزيد حجم الإصابة دغري بيسحبوا على جنب بيعالجوا بالمطلوب يتعالج فيه مرات مضطرة تاخدي طوارئ كمان حسب الحالة صحيح. بس هون المتابعة كتير مهمة انه النادي يكون عنده معالج فيزيائي متابع له كل لعيبته من الاول للاخر خلال التدريبات وخلال المباريات
0: هل الشاب اللي عم يلعب او الصبي اللي عم يلعبه إذا عملوا علاج فيزيائي ممكن يريحوا عضلاتهم أكتر حتى ما يصير عندهم أكيد إصابة
1: أكيد أكيد بسموه ريكوفري هلأ درجة ريكوفري خصوصا اللي بيلعب كتير
0: يعني مثل الوقاية بتنعمل ساعتها
1: هون من ضمن الوقاية أكيد
0: حلو هاي
1: والمعالج الفيزيائي فيكون عم بينسق مع المدرب كمان بطريقة الإحماء لأنه بيعرف شو في إصابات عنده بيعمل إحصائيات كل معالج أنه أنا هالفريق عندي بيتعور عندي هالحالات هالحالات سببها قلة إحماء مثلا بتساعد هو الكوتش ليعطي أشياء يقدروا يحموا أكتر كيف يقدروا يعملوا ريكوفري بعدين هذا كله بيكون في تنسيق أكيد مع المدرب
0: نعم دكتورة زينب، عم يجينا كتير أشخاص عم بيصبحوا عليك. نادية بغدادي كمان يسعد لي صباحك، استزهاني، دكتور ماهر كمان بيسلم علينا، إن شاء الله بدنا نستقبلك كمان بحلقة معنا عن قريب. كمان نادرة دباغ يسعد لي صباحك، وفاء عطار كمان بتقول تحياتي وسلامي للدكتورة زينب والدكتور ماهر، الله يحفظكما. كمان مستمعينا، إذا كان عندكم أي سؤال بتحبوا تطرحوه على الدكتورة زينب، فيكن تكتبوا لي عبر الكومنت بوكس على يوتيوب، أو فيكن تبعتوا لي عبر واتساب نداء المعرفة على 0166-76-02. أوكي دكتورة، لحتى نكفي، كنا عم نحكي
1: الأكبر. عن مراهقين،
0: من المراهقين
1: أو بدك نقول عاد
0: لا كفي كفي
1: فالمراهقين إلا كإصابات رياضية بدهم أكيد توعية متابعة. نعم. خلال وبعد، ودايما يكون في استمرارية، لأنه كمان هالفئة العمرية إقناعها أصعب من غيرها بأمور معينة.
0: نعم.
1: فلما يكون في حدا متابع لألون عادة بيصيروا بيقتنعوا أكتر بالموضوع.
0: أوكي، طب أنا عندي هيك سؤال عن Global University، هل عندكم محلات أو مركز بتستقبلوا فيه هول الفئات العمرية وبتعالجون؟
1: أكيد أكيد، أنا كم تركت الكيلة
0: بعدين هيدا. نعم.
1: أكيد نحن هيدا الشيء بيساعدنا، يعني نحن افتتحنا المركز تقريبا من سنتين رسميا.
0: نعم.
1: المركز بيستقبل كل الفئات العمرية.
0: نعم.
1: عنا من الأطفال للأدلت إذا بديك، وللمسنين بيجوا لعنا. بشكل مركز تدريب نموذجي نحن من عدو، لأن بتعرفي لما بيتدربوا برا هن التلاميذ، مش بس عنا، طلابنا بيتدربوا بمختلف مستشفيات بيروت ومراكز بيروت.
0: نعم.
1: اللي عنا معهم تعاقد، بس هيدا المركز أنشئ، المركز أنشئ مساعدة أول شيء، كان مجتمعية إذا بديك.
0: نعم.
1: لأنه الأتعاب اللي بيتقاضاها منه كتير عالية، وبنفس الوقت تدريب نموذجي للطلاب، يعني نحن كيف منعلمهم.
0: نعم.
1: تلاقوا له على الاتيكات.
0: صح.
1: بده يتعبى هالفايل على الاتيكات، بده كله صحيح. يمشي على الاتيكات، واكيد بيشتغلوا تحت اشراف دكاترتهم، يعني في متابعه لهم.
0: نعم.
1: بس بيكون يعني كله تطبيق 100% مثل ما عم بيتعلموا بالجامعه.
0: نعم نعم. طيب لحتى نكفي مع المراهقين كمان، كمان المراهقين مثل ما بتعرفي بيحملوا شنات كتير ثقيله بالمدرسه او ممكن حتى بالتليفون، كيف فيكم تساعدوهم بهذه الطريقه؟
1: نحن علينا توعيتهم.
0: أوكي.
1: توعية أهلهم.
0: نعم.
1: توعية مدارسهم وإداراتهم.
0: أيوة.
1: لأنه لحالهم ما بيقدروا.
0: صحيح.
1: الأهل لحالهم ما بيقدروا، وإذا الإدارة إذا ما قبلت بالأشياء اللي مطلوب تنعمل ما بيمشي الحال.
0: نعم.
1: فهي تنقية الشنطة كتير مهمة، كيف يصف الكتب بالشنطة كتير مهمة.
0: حلو.
1: عندك المدرسة كيف تخليهم يخلوا كتبهم بال مدرسة مثلا. نعم. لو المدارس فيها لوكرز مثلا
0: يخففوا الحمل، الأحمال الموجودة
1: الكتب
0: بالشنطة
1: كلها ممكن تتجزأ. هيدي بدها يعني مثل بيقولوا كولابوريشن.
0: نعم.
1: بين الأهل والولد، لأنه مرات الولد ما بيقنع ما يحمل كل أغراضه.
0: نعم مزبوط.
1: ومرات المدرسة بتقوله بدك تجيب اثنين وثلاثة معك من هالمادة إجباري بركة عزنا، لا بده يكون في تقسيم وتخفيف من الكتب. في كتب كانت كبيرة من زمان شفناها تجزأت.
0: أوكي.
1: يعني في كتير دور نشر جزأوا الكتاب، فهذا شيء كتير بيسهل على الولد وعلى الأهل.
0: صحيح.
1: تساعدوا بهالموضوع. الأهل يلحقوا أولادهم وينقلون الشنطة المناسبة لألون، اللي هي مبطنة، اللي هي إيدي عراض، اللي هي تنحمل على الكتفين. تنحمل على الكتفين إقناع الولد بقى.
0: نعم.
1: هون يعني إذا منجي بطريقة شرح وتعليم أكتر من أوامر ممكن يكون
0: يجاوب معنا أكتر الشاب أو الصبي.
1: لما كنت عم بحكيك من شوي على الدراسة اللي انعملت، اللي كان صادم لما من بعد القراءات العلمية اللي صارت، انه الأغلب بيعرف. انه نسبة اللي بيعرفوا، كان في أسئلة نشوف قديه بيعرفوا.
0: اوكي.
1: بيعرفوا كتير منيح الوضعيات الصحيحة، نحط لهم صور أيها صح نقعد فيها، أيها صح نحمل فيها. بس لما جينا على شو بتطبقوا
0: على التطبيق ما في،
1: ما في بلبنان وبرات لبنان. يعني بيبقى في عندك انه في
0: ليش انه اسهل واحد انه يقعد ما يشد ظهره مثلا،
1: انه بيروحوا على شيء ما بدك تعبي حالك، معوده على وضعيه بتبقي فيها. فهون بدك خطه بقى تنقلي اللينك، تعملي رابط بين انه بعرف وطبق، يعني تمرين، تدريب، تذكير، في خطط معينه مطلوب تنعمل لحتى هالفراغ اللي بين هالاثنين يتعبى، لانه بيعرفوا بس ما بيطبقوا.
0: نعم. طب قد ايه بتلاقي العاب حمل الاوزان اللي بتقوي عضلات الجسم مهمه للمراهقين بهيدا العمر؟
1: مهمه حمل الاوزان اكيد،
0: يعني هي اللي بتنمي عضلات الظهر ولا ما شرط؟
1: هلا شوفي حسب العمر وحسب قد ايه عم تحكيني اوزان.
0: اوكي
1: هلا في نسبه اوزان معينه يعني الشنطه عاده اذا بدنا نحكي كشنطه.
0: عفوا انا ما قصدي الاوزان بالشنطه عم بحكي
1: بالجيم. عرفت عرفت يعني. عرفت ايه. عرفت بس ما هو الشنطه مثل الجيم
0: نفس الشيء
1: انه عاده بقول لك الشنطه ما تكون اكثر من 10% من وزنه فعشان ايه. هيك بالجيم نفس الشيء بده يكون
0: اوكي
1: يعني انا بدي الوزن اللي يحمله اكيد بعمر معين ما بروح على اني بس ربي عضلات
0: اوكي
1: بس بدي اول عضلات
0: صحيح
1: بس ما بدي بس كبرهم وانفخهم فلا تقوية العضلات كتير مهمة ومرة كنا بمؤتمر وصار في نقاش على هالموضوع على الشنطة فكان انه لا انا بدي حمل الولد وزن ما بدي الولد يطلع رخو كمان
0: صح.
1: لو الشنطة فيها شوية وزن بس يكون ضمن شو جسمه شو نسبة جسمه اللي فيه يحملها لا بدنا نحملهم أوزان
0: منيح بسطيني بالخبرية يعني الشنطة ممكن تكون بوزيتيف
1: إذا كانت تحت 10% من وزنه للطفل إيه لا ما مطلوب الولد يتعود على الراحة
0: نعم
1: بده يكون عم يتحرك بده يكون عم يحمل وزن كتر الراحه بتولد له ضعف بالعضلات ومشاكل مستقبليه
0: مستمعينا حطوا اولادكم هلا على الميزان وخذوا 10% مش اكثر من 10% بده يكون وزن الشنطه
1: وبعد هون ما دخلنا
0: طيب لننتقل للفئه العمريه الاكبر هلا
1: الاكبر اللي هي اذا بدك البالغين اكثر
0: نعم
1: اللي هو نحن
0: نعم
1: شو منعاني
0: نحن وأشغالنا نحن شو ما منعاني
1: فنحن يعني أكثر شيء أكثر شيء أكثر شيء منشوفه هو ألام العمود الفقري
0: صحيح
1: اللي هو
0: رقبة
1: الكتاف الغضاريف الديسكات يعني
0: نعم
1: غضاريف الفقرات هو اللي يلي بيتأثروا أكثر شيء
0: نعم.
1: تشنجات عضلية من وراء الأعداد الكمبيوتر الطويلة ومنتعرض كمان لحوادث قد ننفكش قد ننكسر
0: صحيح
1: مثل الفئات العمرية يعني الحادث لما بيجي بيجي لكل الفئات إجمالا
0: صحيح
1: بس غالب المشاكل بفئتنا العمرية هو الأوجاع الرقبة أوجاع الظهر بتبلش أوجاع الركب لنوصل بس نحكي عن المسنين بيكون صار عندنا خشونة بالركب
0: نعم.
1: فساعتها بصير المشكل غير
0: طيب إذا بدنا نحكي نحن هلأ عن الكبار نقسمه بين الأشخاص اللي بتشتغل والأشخاص اللي ما بتشتغل هل بتنصحي كل شخص عنده شغل ممكن انه يكون فيه جهد جسدي انه يروح عند المعالج الفيزيائي يعمل وقائي عنده
1: اكيد اكيد في جهد ولا ما في جهد انت اذا قاعدة على الكمبيوتر 9 ساعات ما عم تعمل جهد
0: اوكي
1: الشغل اللي فيه جهد اضبط
0: لانه عم بحرك حالك
1: عم تحركي حالك هي قلة أوكي. الحركة ومنظمة الصحة العالمية وصفت الجلوس sitting سمته second smoking يعني هو تدخين مثل التدخين صنفته بالريسك فاكتورز اللي بيعملها على الصحة ايه مخاطر واو. الجلوس على الصحة مثل مخاطر التدخين هيدا واو. يعني خلص مثبت علميا هذا ما في نقاش
0: فهو جلوس يعني كم ساعة يعني بدنا نعتبر إذا الأشخاص اللي مجبورة تقعد لأنه عنده شغل شو بتعمل بهالحالة
1: بيروحوا حأحكيك الدراسات شو عم بتقول الدراسات عم بتقول لأنه نحن يعني قد ما تقولي لي أنا جايبة كرسي إرغونوميك بتراعي الظهر وبتراعي والمكتب وأنا بقعد جالسة كل النهار
0: أوكي.
1: ما حدا فيه لما يكون مركز يقنعني أنه بيكون قاعد
0: بيدله هيك مثل الألف
1: جلس
0: مش
1: حتى لحمة يعني إلا ما نتعرض لوضعيات خاطئة فهلأ نعم. الدراسات بتقلك كل 30 دقيقة ومتحركة ومتحركة دقيقتين عملي شو ما كان حركي جسمك ورجعي وأكيد يعني بدك تجربي قدر المستطاع تكوني بوضعية سليمة بس كطبيبة أسنان قد فيكي ما تكوني طابة رقبتك وحاطة عليها ستريس قد ما قلك
0: أنا بكون طابة ومع التواء مش بس طابة
1: قد ما قلك وما في مجال ما بحتشتغلي صح صعبة إذا ما قعدت بهالبوزيشن
0: صعبة
1: فعشان هيك يعني بين مريض ومريض بدك قومي تتحركي
0: صح
1: ما حتقعدي نص ساعه اذا شيء طويل
0: مزبوط
1: حتقومي تتحركي تغيري وضعيتك بتمشي الدم بجسمك بتليني عضلاتك شوي وبترجعي بتنتقلي للمريض الثاني
0: نعم.
1: ويلي قاعد على الكمبيوتر نفس الشيء هيدي الدراسات هلا هيك عم بيقول هذا اضبط حل لقوه انه نعير الارم لانه كمان ما حنتذكر
0: أوكي.
1: نحط الارم كل نص ساعه اذا شغلنا بيسمح لنا بنمشي دقيقه دقيقتين وبنرجع على شغلنا
0: يعني اذا واحد عمل رياضه خلال النهار مده ساعه مثلا
1: كثير منيح
0: منيح بس ما بتكفي انه اذا بيشتغل شغل طويل ما يتحرك فيه
1: اذا كل يوم عم يعمل ساعه كثير منيح هيدا كمان التوجيهات والغايدلاينز بيعطوها بمنظمة الصحة العالمية وكله يعني 50 لـ60 دقيقة كل يوم يعد كتير منيح
0: أوكي.
1: بتعطي وقاية كتير كبيرة من كتير أمراض ومن كتير أوجاع
0: الأشخاص اللي ما بيحبوا رياضة شو بتقولي لهم؟
1: بيتحركوا حركة بيحبوا يتحركوا فيها
0: لو أقلوا يعني مشي يعني
1: لو أقلوا مشي حتى في دراسات انعملت يعني هلأ عم بيجربوا كتير بالدراسات لأنه اللايف ستايل عالميا هو إنه جلوس نعم. قلة حركة، فأنه أنا أقوم أتحرك كل دقيقتين، أني مثلا كل ساعة أحط ألارم أعمل 10 سكوات إذا ما عندي مشاكل بركبة مثلا.
0: أوكي.
1: أنه هو اللي بحفزولي الحرق بجسمي وبحفزولي عضلات وبنشطولي الدورة الدموية بطريقة أقدر أن يكون عم بعود شوي نقص الحركة اللي عندي.
0: نعم. طيب إمتى بصير ألم الظهر والرقبة؟ يعني هذا اللي كتير في كتير شائع نسمع عنه، إمتى يعتبر أنه في عندي خطر وصار مطلوب أنه نحن نجي نستشيركم؟
1: مجرد التشنج، مجرد الألم، الوجع هو ألارم بالجسم. يعني مجرد أوكي. ما أنا أحس بآي يعني جسمي عم بيقول لي
0: أنه في شيء
1: تصرف،
0: نعم
1: في شيء غلط، فهون بدي روح انفحص.
0: طب إذا الآي قد بدي يكون وقته طلع حتى نعرف أنه نحن نجي لعند،
1: لا لا دغري بدك تشوفي شو المشكلة لحتى هالآي ما تكبر كتير وما يصير عندك مشاكل متفاقمة. ممكن تكون مجرد تشنج عضلي،
0: صح،
1: تتعلم الوقاية، تتعلم التقوية، تكون مرات الجلسة هي عبارة عن education كلها، بس تعليم شو بدك تعملي
0: حلو
1: وتريح شوي إذا بدنا. بس من هون بشوف ساعتها إذا هل في وجع مثلا ممتد للإيد، وجع الرقبة لما يمتد، وجع الظهر لما يمتد، الألارم بيكبر.
0: نعم.
1: عشان هيك خليني لحقه بالأول وانتبه وتصرف بالتدابير الوقائية اللي بتعلمها مثلا لأسفل الظهر. لما منقول ما نحمل تقيل، ما بحمل تقيل، بس بحمل جالون الماي، لأنية الماي اللي هي 20، ما بدي أنطر ولادي ليجوا أنا بحملها وبحطها على الكولر.
0: أيوة.
1: هيدي راحه كتافي وراح ظهري.
0: أوكي.
1: أوكي. فهي الوقاية مطلوب نتعلمها ونطبقها مثل ما قلنا، ما بس نتعلمها.
0: نعم.
1: الطب الكتير، حمل الأوزان التقيلة بخلال الطب، هذه كتير مأزية للظهر. فمنتعلم شو بيضر حتى ما تصير المشكلة أسوأ.
0: من بعد بدي أقلك، لأنه يمكن تجي لعندك ست البيت بتقلك أنا معودة أنا معودة أحمل الكنبية ومعودة أحمل الأنينة الكبيرة، صح، ومعودة على كل شيء. ليه أنا هلأ مثلا بدي بلش أوجع؟
1: مدام ما بقى عمرك قد ما كنتي قبل.

0: نحن عم نكبر وما عم ننتبه
1: صحيح
0: صراحة.
1: صحيح. كيف بتنصحيها للمدام تدير بالها حاله؟
0: للمدام بما انك كنت عم تعمل كتير حلقات كرمال الفيميلز وهالقصص انه تهتم بصحتها من الصغير. It's never too late. منه متأخر نبلش على اي عمر. الامرأة عم تشتغل. الامرأة في حمل. في ولادة. في رضاعة بتستنزف جسمها. في تدريس ولاد. في هم. هذا ستريس كمان. ما ستريس بيأثر على الجسم.
1: صحيح.
0: فبدها تخصص وقت لنفسها تلاقيه بالنهار. إن كانت امرأة عاملة ولا غير عاملة.
1: أوكي.
0: تهتم بصحتها الجسدية والنفسية. لأنه اتنيناتهم حيأثروا على بيتها بالآخر.
1: صحيح.
0: حيأثروا على اللي هي عم تهتم فيهم. يعني أنا دايما بكون بهالنقاش مع المرضى. إنه أنت بالنهاية عم تتعبي لمين؟ لبيتك وولادك بالنهاية. صحيح. طيب ما هني بحاجتك قوية ما هنهم بحاجتك ضعيفة.
1: مزبوط.
0: فبدك تخصصي وقت ما يتضارب مع مسؤولياتك المنزلية لو مرتين بالأسبوع. يعني بدك تلاقي فورمول تناسبك تتحركي فيها بشي بتحبيه تحسن جسديا ونفسيا.
1: صحيح. طيب لننتقل هلا لكبار السن.
0: كبار
1: هيدا الفئة أنا بحسها أكثر حساسية.
0: صح.
1: وأكثر فئة عن جد كلياتنا نحن مسؤوليتنا نعتني فيها ونحسلها نفسيتها. وأكيد شغلكم معهم كتير مؤثر معهم وكتير بحسن جودة الحياة الموجودة عندهم.
0: صحيح.
1: فكيف نحن بدنا نعتني أو كيف العلاج النفسي وحتى كجلوبال يونيفرسيتي تعتني بكبار السن؟
0: شوفي نحن أنا بعطي هذا الكورس بالجامعة.
1: نعم.
0: وهو بس تبلش أعطيك السنة بقول لهم أنا هيدا أحلى كورس عندي.
1: حلو.
0: وأنا هاي الفئة العمرية أكتر فئة عمرية بحب أشتغل معها.
1: نعم.
0: يعني الشغل معها حلو. الكبير بالعمر عنده خبرة حياة تاخدي منه أشياء بتتعلمي منه أكتر ما هو بيتعلم منك. بتعلمي الحركة وهيك بس بيعطيك خبرة حياة بيعطيك قصص.
1: صحيح.
0: رائعة.
1: بيقدر اللي بيحن عليه.
0: صحيح. وهو نحن شو أكبر خوف عند الكبار بالعمر؟ شو أكبر خوف عندهم؟
1: إنه يكونوا يمكن الوحدة ما يصير معهم شيء ما حدا يكون معهم ما يقدر يقوموا بحالهم.
0: ما يقدر يقوموا بحالهم.
1: نعم.
0: فإنه يبرك الكبير.
1: صح.
0: هيدا أكبر خوف عنده ونحن هيدا شغلنا هون إنه نجرب ما نخليه يوصل لهون.
1: نعم.
0: بس كمان للأسف مجتمعاتنا هلأ الوعي أحسن.
1: أوكي.
0: قبل كان إنه الكبير لا ما يتحرك. ما من عوايدنا نشوف كبار سن بالجيم.
1: صحيح.
0: صح. هيدا شيء بالكالتشر تبعتنا.
1: مزبوط.
0: هلأ يمكن بلش يتحسن الوضع.
1: مزبوط. أنا عم يتغير
0: شوف عم يتحسن بس قبل كان الكبير إنه بيقعد بالبيت خلاص كبر. It's okay إنه ينسى. It's okay إنه يوقع. It's okay إنه يضيع. لا لا It's not okay. عشان هيك التوعية بتبلش من صغر. لما يوصل لعمر مسن بيكون هو عنده قوة معينة يكمل فيها.
1: نعم.
0: حركات معينة بيعملها. رياضة معينة معود عليها. جسمه معود. هلا لو فرضنا ما عامل شيء بحياته.
1: أوكي.
0: قرر على عمر 70
1: ما نعمل شيء.
0: بدنا نعمل شيء. سمع الحلقة وتنشط.
1: أوكي.
0: فهون نحن بننصحه بداية إنه أول شيء منروح بنعمل فحص عن طبيب القلب خاصة لنشوف. أوكي. إذا أنا ما عندي أي مشاكل بالقلب تستدعي إنه نوع معين أو محاذير معينة.
1: نعم.
0: هون في طرق معينة بيتعلموا الطلاب عنا كيف يقيسوا إذا بدك السيف زون أو المنطقة الآمنة اللي فيه يدربوا فيها كيف فين يطلعوا فيها. هلا الحمد لله انه الكبير شو بيعمل اجمالا اذا هلا قلنا لحدا كبير عمل رياضه شو بيعمل
1: بيمشي
0: مزبوط. المشي لحاله ما بيكفي بده يعمل عضلات. هن العضلات كتير مهمين
1: هن اللي بيمسكوا الجسم.
0: ايه. بدي اعمل اثنين بدي امشي وبدي اقوي عضلات جسمي.
1: أيوة.
0: وبدي اقويهم تحت اشراف معالج فيزيائي لحتى ما اذي حالي.
1: أوكي.
0: لانه انا ما بقى مفاصلي مثل قبل ما بقى ليونة الأنسجة مثل قبل. ممكن اتخزق بسرعة ممكن اتعور بسرعة يمكن عندي مشاكل بالركب بلشوا ينشفوا. فهون التمرين بيكون تحت إشراف معالج فيزيائي لتقوية العضلات. والمشي أكيد كتير مهم لكل شيء ايروبيك سيستم كارديوفاسكولار للقلب للشرايين مهم. فما بلغي وحدة على حساب التانية.
1: أوكي.
0: بدي اثنين. لما تنسي المسنين شو المشكلة التانية عندنا ترقق العظام هشاشة العظام.
1: صحيح.
0: هشاشة العظام حسب الدراسات يلي أكتر شيء بحسنها تقوية العضلات مش المشي كمان. هون حقصدك.
1: ايه.
0: نحن بنعرف انه معك ترقق امشي هو ايه. أكتر شيء اذا بدك سيف المشي.
1: اوكي.
0: بس مش احسن شيء هو بالليستا هو اوطى شيء.
1: طب كيف نحن منقلل من خطر السقوط عند الكبار بالسن؟
0: هو تقوية العضلات.
1: اوكي.
0: وكتير مهم امبارالل معهم تحسين التوازن تبع الجسم لانه كمان. أوكي. الكبير بالعمر هو

0: كلنا لما بنكبر كل شيء فينا بيتراجع. صحيح. طبيعي. يعني حجم الدماغ بيقل، حجم العضلات، الكتلة العضلية بدها تخف. صح. كثافة العظام حكما بدها تخف، وكله حله بالرياضة. لما أنا بمشي وبقوي الدورة الدموية بكون عم بشغل كمان على الذاكرة وعلى النفسية، فكمان الرياضة مش بس لإلهم قصة عضلة وركبة
1: بس جسم وصحة،
0: كمان لأنه كمان إذا بنقرأ عن الألزهايمر
1: أوكي.
0: بالوقاية لإلهم من ضمن العلاج المشي والرياضة.
1: حلو.
0: لأنه بحسنوا الدورة الدموية، فهذا كتير مهم. للتوازن بنشتغل، هذا كتير مهم عند الكبار، بنخلط تمارين التوازن مع تمارين التقوية.
1: نعم.
0: لحتى نخفف له نسبة السقوط إذا بدك.
1: أوكي.
0: لأنه الكبير بالعمر أكتر شيء بخاف منه أنه بيوقع وبينكسر.
1: صحيح.
0: وقد إذا انكسر وركه يبرك.
1: نعم.
0: وما يعود يتحرك، تروح عضلاته ومنفوت بقى بسايكل اللي هو منه حلو أبدا.
1: نعم.
0: تتراجع صحته كلها النفسية والجسدية. فهي تقوية العضلات بهالعمر جدا مهمة، مع تمارين توازن، مع تمارين اللي هي فانكشنال، يعني تمارين وظيفية إذا بدك نسميها.
1: نعم.
0: مش بس يعني اللي بتروحي على الجيم تطوي بايسبس مع أوزان. الكبير بالعمر لا، بتعملي إياها بوظيفة معينة.
1: أوكي.
0: لأن هو بده جسمه مش ليحمل بقى أوزان، بده صحيح. جسمه ليتحرك فيه ويستعمله بحياته اليومية. فبيكون صحيح. توجه التمارين لهيدا الموضوع
1: جيد.
0: ونحن كمان طلابنا من خلال تدريبهم يعني بيروحوا على مراكز مثلا خاصة بالأطفال، بيروحوا على مراكز خاصة بالمسنين على دور عجزة، والأبروتش تبعولتهم مع المسن أكيد بتعلمية هلأ أنه بتختلف عن كيف بيتعامل مع البالغ، مع كيف بيتعامل مع الطفل.
1: صحيح.
0: وهيدا والحمد لله طلابنا متميزين فيهم.
1: حلو هيدا الشيء. طيب إذا بدنا نحكي كجلوبال يونيفرسيتي، شو اللي بتتميز فيه بهيدا الاختصاص؟
0: كاختصاص علاج فيزيائي جلوبال يونيفرسيتي هي من أقوى الجامعات بلبنان من حيث المنهج.
1: نعم.
0: وهيدا الشيء بشهادة وين ما بيروحوا طلابنا بيتدربوا، وبشهادة المرضى يلي بيشتغلوا لهم طلابنا.
1: نعم.
0: لأنه المنهج بيتطور دايما، يعني نحن كل سنتين تقريبا بنعمل قلب للمنهج، بدك تواكبي شو في تطورات من ناحية المناهج لتواكب المنظمات إذا بدك العالمية اللي هي تعنى ببرامج العلاج الفيزيائي، كلها برجع براجعها بشوف شو زادوا عليها. مثلا هلأ زادوا قصص الحروب، ونحن أيوة. منطقتنا منطقة حرب، فهلأ بكوريكولوم جديد بدنا نشتغل عليه، بدنا نفوت دور العلاج الفيزيائي بالأزمات والحروب، لأنه عالميا طلع فيه ريكومنديشن أنه البلاد اللي هي معرضة لأزمات مثل عنا ضروري المعالج الفيزيائي، لأنه عم بيكون صار فرونت لاينر مثله. صح. مثل النورس، مثل الأطباء، فإله دور. ونعمل كتير آخر فترة كنا مشاركين فيها كمان دورات أونلاين كانت عن دور المعالج الفيزيائي بالحروب والأزمات، وهذا بده يدخل مثلا الـ AI.
1: نعم.
0: صار بده يدخل بالبرامج كمان حكما. فهذه كلها بدك تتابعي عالميا شو عم بيصير، ونحن هيدا دايما بنعمله، دايما بنعدل. نحن يمكن اكثر شيء بالجامعه بنغير. نعم. لانه اصلا كل شيء صحي وطبي بيتطور كثير، بتعرفي هذا الموضوع.
1: صح.
0: فبنضطر نعدل كثير على برامجنا، بنزيد مواد، بنشيل مواد، بنخلط مواد ببعضها بندمجها او لا بنرجع بنلاقي بدنا لها ساعات اكثر. فهذا الشيء بيعطي قوه للبروجرام اللي عندك، انه انت بروجرامك متطور ومطابق للمعايير الدولية بالعلاج الفيزيائي.
1: حلو.
0: بيرجع عندك التدريب ومتابعة الطلاب. نحن كمان صفوفنا منا كتير كبير، نحن الطالب عنا عقيده ليطبق التكنيك 100%. لو الأستاذ بده يعطيه من وقته زيادة، خلصت الحصة وبعدني أنا شايفة هالطالب منه أتماكن، أنا ببقى بتابعه بتابعه بتابعه لحد ما أطمن إنه خلص يعني حصل. بغير محلات لا، هيدا الشيء ما بيصير.
1: أوكي.
0: فنحن لا بنتأكد انه عم بيطبق صح، منتابعه بتفاصيل كتير دقيقة وصغيرة لحتى نقدر نعطيه كمان الشخصية البروفيشنال.
1: نعم.
0: يعني ما بس بده يطبق تكنيك، كمان بده يكون عندك بروفيل شخصية معينة يليق ان يكون واحد معالج فيزيائي. فهذا كمان منتابعه فيه لو انه بينزعجوا منا الوعد الطلاب، بس
1: لا بس هذا شيء كتير مهم.
0: لانه
1: أكيد.
0: انا بقولهم يعني نحن بنعطيكم الاساس، هي الاربع سنين اللي هو فيها العلاج الفيزيائي هي باز.
1: صح.
0: بينطلق منا بعدين هو بده يحصل.
1: صحيح.
0: لانه العلم بتعرفك.
1: صحيح. طب مجالات العمل فيها يعني عم بتزيد هلا مع
0: أكيد.
1: الايام
0: اكيد عم بتزيد مع الايام. اول شيء عندك الوعي عن هالموضوع. هلا انا حكيتك عن الفئات العمريه، ما حكيتك عن السيستمز. هقول لك سريعا كمان شو بيتعلموا سيستمز. بياخذوا جهاز القلب والرواية.
1: نعم.
0: بياخذوا الجهاز التناسلي.
1: نعم.
0: بياخذوا الجهاز البول، في كتير ما بيعرفوا انه المعالج الفيزيائي يعنى بهبوط المبولة، بهبوط الرحم، بهبوط المخرج، بالسلاسل أيوة. البولي، هو كله بيتعلموه من مواد امراض العصبية كلها، امراض العظام اكيد هذه معروفة انه بياخدوها كلها. عندك مثلا في كتير ما بيعرفوا انه نحن بنشتغل تصريف لمفاوي ما بعد الكانسر وعمليات الكانسر. هلأ الكانسر كمان دخل على البرامج، مطلوب صار خلص يبين انه عم ياخد علاج فيزيائي للكانسر قبل العلاج، خلال العلاج الكيميائي، وبعد الجراحة والعلاج بالسيفايفر كمان بده يكون العلاج الفيزيائي له دور. فهيدي كلها دومينز إجباري يكون، يعني احنا تقريبا بدك بكل شيء إلنا باع معين.
1: صحيح صحيح. دكتورة يعني أنا بدي أتشكر كتير على وجودك معنا وعلى كل المعلومات الحلوة اللي عطتينا إياها.
0: أنا بدي أتشكرك على استضافتك بس بالإذن من زملائنا.
1: أهلا وسهلا.
0: الرابط بين اللي قلتيه بالأول عن ما يسمى بذاكرة الأسنان، كمان الجسم عنده ذاكرة. يعني إحنا لما بنعلم البوستشر للولد أو الوضعية الصحيحة،
1: نعم،
0: ليش بيرجع بيقعد وضعية غلط؟
1: أوكي.
0: لأنه دماغه حافظ وضعياته الغلط.
1: نعم.
0: فنحنا منحفظه منذكره بهالموضوع كتير.
1: أوكي.
0: ومرات في أشياء بتنعمل تايبينج، بنلزق شيء على الظهر كذا تحفيز لحتى يبقى مذكر، لحتى دماغه على المدى البعيد يبقى مذكر وما يرجع لوضعيته الأساسية اللي هو حافظها.
1: نعم. يعني باختصار جسمك عنده الذاكرة اللي بتذكره بكل شيء عندك، يا بدك تضلك عم تشتغل عليه. يعني ما في نحن وصلنا لهدف بدنا اياه خلص نطنش،
0: حتى بالدايت ليه بيعملوا مينتنس
1: 100%،
0: لانه كمان في برين ميموري بالموضوع.
1: صحيح صحيح. دكتور زينب يعني يا ريت الوقت اطول بعد لحتى نمد حلقتنا. ان شاء الله بنلتقى في لقاءات تانية. من وراء الكنترول كمان بتشكركم مستمعينا، بتمنى تكونوا انبسطوا معنا لليوم. ان شاء الله القاكم في الحلقة القادمة. انطرونا.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: أهلا بكم. دخل اتفاق وقف إطلاق النار الجديد بين لبنان والجانب الإسرائيلي حيز التنفيذ عند الساعة 4 من عصر أمس، وسط ترقب حذر في جنوبي لبنان بعدما شهدت الساعات السابقة سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة أودت بحياة 47 شخصا وأدت إلى إصابة 97 آخرين بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية. وأعادت الهجمات المخاوف من تعثر مساعي التهدئة في وقت تتواصل فيه الجهود الأقليمية والدولية لمنع تجدد المواجهات. ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، فقد شن الطيران الحربي المعادي بعيد منتصف الليل غارة على بلدة النبطي الفوقة، وقرابة 6:30 من صباح اليوم تعرض حي الروس في بلدة النميرية لغارة جوية دمرت عددا من المنازل، وغارة على بلدة شوكين وأخرى على بلدة حبوش. كما شن الطيران المعادي فجرا غارة على منطقة كفر جوز النبطية ودمر مبنى سكنيا، وأتبعها بعد أقل من نصف ساعة بغارة مماثلة مدمرا مبنى سكنيا آخر. ونفذ طيران الحرب الإسرائيلي قرابة 6:30 من صباح اليوم غارة على دفعتين على بلدة عرب صليم، وأفيد عن سقوط 3 شهداء. وتعرض جبل الرفيع عند الأطراف الشرقية لعرب صليم لسلسلة غارات جوية، وتعرضت بلدة زبتين وسجد ومزرعة المحمودية لغارات، في وقت نفذت مسيرة معادية غارة على دوار كفر رمان وأخرى على حي الراهبات في مدينة النبطية، وغارة على بلدة دير الزهراني حيث أفيد عن سقوط شهيد. وقرابة 7:30 من صباح اليوم نفذت مسيرة معادية غارة على دراجة نارية عند المدخل الشرقي لبلدة الدوير وأدت إلى ارتقاء شهيد. وقصفت مدفعية العدو قرابة 5 فجرا مدينة النبطية وأطرافها، كما أغار الطيران المعادي على مرتفعات سجد والريحان في منطقة جزين، وتعرضت أطراف بلدة مجد الزون لقصف مدفعي معاد، ونفذ الطيران المعادي غارة من مسيرة على بلدة دير آنون رأس العين، وأطلق جيش العدو رميات رشاشة على محيط المنصوري. وفي البقاع استهدفت غارة معادية ساحة سحمر في البقاع الغربي. في المقابل أعلنت المقاومة في لبنان أنها نصبت كمينا لقوات إسرائيلية حاولت التقدم قرب مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية، مؤكدة استهداف قوات إسرائيلية بالصواريخ وقذائف الهون وتدمير دبابات ميركافا بواسطة صواريخ موجهة. في هذه الأثناء تواصلت التحضيرات لجولة واشنطن المقبلة في 23 من الجاري، حيث تشير المعطيات إلى أن جدول الأعمال لن يقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار، بل يتعداه إلى البحث في آليات التنفيذ بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الانتشار، فضلا عن مقاربات جديدة لترتيبات أمنية في الجنوب. يشار إلى أن الوفد اللبناني غادر أمس بيروت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المفاوضات. وتزامن التصعيد الميداني مع تحركات دبلوماسية أمريكية لاحتواء التوتر، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله، فيما تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد خلاله دعم واشنطن لاستقرار لبنان ومؤسساته. وشدد عون على أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، معتبرا أن ذلك يشكل مدخلا أساسيا لإنجاح المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المرتقبة في واشنطن الأسبوع المقبل. من جهته أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه اتفق مع رئيس الحكومة نواف سلام على أن تجري فرنسا مع المسؤولين اللبنانيين الأسبوع المقبل محادثات لترتيب انعقاد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني يعقد في باريس في الأسابيع المقبلة. سياسيا أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن أخطر ما يمكن أن يصيب أي بلد ليس فقط احتلال جزء عزيز منه بسبب حرب أقرت عليه وما نتج عنها من مآسٍ أو أن يتراجع اقتصاده، بل أن يفقد شبابه الثقة بإمكان بناء مستقبل في وطنهم. وقال التزامنا أن لا نتراجع عن مسيرة الإصلاح وأن لا نسامم على أي شبر من أرض الوطن وأن لا نتهاون في حصر السلاح بيد الدولة وحدها. في موازاة الحراك الرئاسي المرتبط بالمفاوضات والملف الأمني، استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري السفير السعودي الجديد في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه، حيث جرى استعراض الأوضاع اللبنانية والإقليمية والعلاقات الثنائية بين بيروت والرياض. ويأتي اللقاء في سياق اهتمام سعودي متجدد بالساحة اللبنانية بالتوازي مع الحراك الدولي والعربي المواكب للمفاوضات المرتقبة في واشنطن. في موقف المقاومة، قالت الوكالة الوطنية للأعلام أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد أن العدو لم يهزم قناعاتنا وثباتنا واستمرارنا، وأننا حاضرون في الساحة ونتحمل كل الصعوبات والعقوبات. وفي كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي في الضاحية الجنوبية لبيروت، اعتبر قاسم أننا نمر في أخطر مرحلة في لبنان وأخطر مشروع مؤامرة. أرادوا إقفال المعابر الجوية والبحرية والبرية لمنع وصول السلاح والتقنيات وكل ما من شأنه أن يقوي المقاومة، وقاموا بحصار مالي مطبق كي لا نتمكن من المعالجة وكي لا نتمكن من النهوض. ولفت إلى وجود غطاء دولي عربي من بعض الدول يضغط بكل الاتجاهات لمصلحة العدو ضد المقاومة، وقال كل مخابرات الدنيا تعمل علينا، وأكد أن أمريكا تقود هذا المايسترو وتستخدم كل الإمكانات المتوفرة لها، وهذه هي المؤامرة التي نحن نواجهها. وأردف الشيخ قاسم قائلا: رسمنا خطة طويلة الأمد، ولقد سقط مشروع إنهاء الحزب، وكونوا واثقين أن النصر بإخراج الاحتلال حتى آخر شبر من أرضنا سيتحقق. واتخذنا قرارا كربلائيا ما زال ساري المفعول، صبرنا حيث ينبغي وقاتلنا حيث ينبغي، 15 شهرا كان صبرنا قتالا، وبعدها في الثاني من أذار أصبح قتالنا قتالا ولا عودة إلى ما قبل الثاني من أذار. معيشيا، يطلق مرفأ بيروت قبل ظهر اليوم أولى الحاويات المتجهة إلى مرفأ جدة بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والسفير السعودي فهد الدوسري ومشاركة وزراء المالية، الاقتصاد، الصناعة والأشغال العامة والنقل، رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمرفأ ورئيس المجلس الأعلى للجمارك. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. بعد تعثر انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في موعدها المقرر أمس في سويسرا، لا تزال التحركات الدبلوماسية تتواصل لاستئناف مسار المحادثات بين الطرفين لحسم الخلافات بينهما للتوصل إلى اتفاق سلام دائم ونهائي استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقع بين الطرفين. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن ستيف ويكتوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. وأشار الموقع إلى أن جاريد كوشنر صهر ترامب موجود بالفعل في سويسرا، فيما تحدث مصدر مطلع لإكسيوس عن أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرغجي يخطط للسفر إلى سويسرا، إلا أن الخطوة لا تزال قابلة للتغيير. وفي وقت سابق أعلنت إيران أنها ليست في عجلة لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة بعد التوقيع رقميا على مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بما أن التوقيع على نص مذكرة التفاهم تم رقميا في 18 من حزيران فلا استعجال لعقد الاجتماع المذكور في سويسرا، لكننا نخطط لعقد اجتماع في الأيام المقبلة. بدوره أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة له أمس أن إدارته نجحت في إنهاء 8 حروب، مؤكدا أن المواجهة مع إيران كانت الأكثر صعوبة بينها. وقال أن وزير الدفاع الأمريكي قام بعمل رائع خلال الحرب، مشيدا بأداء المؤسسة العسكرية الأمريكية. وفي الشأن البحري أشار إلى أن حركة السفن عبر مضيق هرمز تشهد تدفقا غير مسبوق، لافتا إلى أن وجود نحو 700 سفينة تعبر المضيق فيما اعتبر مؤشرا على استقرار الملاحة في الممر المائي الحيوي. وفي حديث آخر أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن فنزويلا لديها النفط، أما كوبا فلا تملك النفط لكنها تملك عقارات جميلة. وقال ترامب تمكننا من القضاء على سلاحي البحرية والجو الإيرانيين خلال أسبوع، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسنقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة، لكن لا أعتقد أننا سنفعل ذلك. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أعرب خلاله عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي للجهود التي بذلتها المملكة لدعم التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإيرانية. بدوره أعرب بن سلمان خلال الاتصال عن ترحيب المملكة بالوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإيرانية لإنهاء العمليات العسكرية بجهود وساطة بذلتها جمهورية باكستان الشقيقة، كما أكد تطلع المملكة الوصول إلى اتفاق دائم يعزز أمن واستقرار المنطقة. أورد موقع إكسيوس أن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو يعتزم زيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، وستشمل الزيارة الكويت والإمارات والبحرين. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أفادت السلطات الأوكرانية بأنه قتل شخص على الأقل في قصف روسي استهدف مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا. وكتب رئيس بلدية خاركيف أنه عقب قصف معاد باستخدام قنابل موجهة ورد بلاغ عن استهداف منطقة سكنية. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا صافيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الإحساس بالشعور بالحر. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 29 درجة فوق الجبال من 13 إلى 26، أما في الداخل من 14 إلى 34 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 25 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة، نداء المعرفة، صوت بحجم الوطن، بحجم
1: السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، إن كلاما عن سيدنا الحسين، عن فضل الحسين وحب الحسين ومناقب الحسين وبطولة الحسين واستشهاد الحسين رضي الله عنه، لهو حري أن يكتب بمداد من ماء العيون. آه لو كانت ولأسعفت المقل في نظم لآلئه حبات قلوب تفطرن حزنا وإشفاقا عليه، فهو بضعة المختار وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي عاشوراء، لمعة في دجى التاريخ، وقبلة العبر في كبريات المشاهد والمواقف التي تزداد بها أسرار النبوة في سيرة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، منذ نجاة سفينة سيدنا نوح وكشف الضر عن سيدنا أيوب ونجاة خليل الرحمن إبراهيم من نار النمرود وهلاك عدو الله فرعون وانفلاق ماء اليم لسيدنا موسى الكليم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حتى دارت نوبة الدهر في أرض الطف من كربلاء فأبكت قلوب المؤمنين في حدث جلل مشهود في ذلك اليوم التاريخي الفضيل، يوم عاشوراء.

0: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
1: نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: نداء المعرفة، نداء المعرفة صوت بحجم الوطن، بحجم الوطن.
1: الهجرة النبوية، درب نور وصبر، درب نور وصبر.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

الله تبارك وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذه الآية فيها خطاب ما بس لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما حدا يجي يقول ايه زوجات الرسول هن اللي كان واجب عليهم انه يتحجبوا غير زوجات الرسول، لا ابدا. هذه الآية نص على انه هذا الحكم لزوجات الرسول ولغير زوجات الرسول، لزوجات الرسول ولبنات الرسول ولنساء المؤمنين. انما الحكم الخاص بزوجات الرسول كان هو وجوب تغطية الوجه، فزوجات الرسول كان واجب عليهم يغطوا وجوهن، وهذا الحكم منه عام لكل المسلمات. ونساء الأنصار لما سمعوا هيدي الآية بادروا فورا، جابوا الأكسي، جابوا القماش أو الثوب الغليظ اللي بيغطي منيح، وفورا غطوا روسهم، غطوا شعرهم، ولبسوا هيدي الجلابيب. فالجلباب بلغة العرب هو شيء تغطي به المرأة شعرها. آية تانية بالقرآن الكريم مشهورة بآية النور اللي فيها كمان دليل على فرضية الحجاب، الله تعالى يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. المرأة لا تبدي زينة جسدها إلا ما ظهر منها. المسور ابن مخرمة، عبد الله ابن عباس، السيدة عائشة، سعيد ابن جبير، وغيرهم فسروا هذه الآية إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين. فالمرأة لا تبدي شيئا إلا الوجه والكفين، بنص هول الأعلام الأئمة الكبار وغيرهم. شو كانت تتمة الآية؟ وليضربن بخمرهن على جيوبهن. شو هو الجيب؟ جيوبهن جمع جيب. الجيب هو جيب القميص، فتحة القميص، هذا اسمه الجيب. وليضربن بخمرهن جمع خمار، والخمار ما يغطي الرأس، هذا الخمار اللي المرأة عم تغطي فيه شعرها ورأسها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فينتبهوا مش بس يغطوا راسهم ويتركوا تحت الرقبة من هون مفتوح فيبين الجيب، حتى هيدا واجب انه يتغطى.

0: العز في الدنيا بغير فضيلة، والجهل يقذف في الحضيض الأبشع، والمجد والشرف الرفيع نصونه ليخيب حامل ريبة لم يرجعي. يا بنت من نعم بهدي المصطفى، أليت أن أبقى وأن تبقي معي في عزة وكرامة ومهابة، ولتعرف الدنيا سلامة منبعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله، هو محمد محمود وأحمد المنصور، هو عابد زاهد وحامد شكور، من هيبته كأنه جيش ومعه يهنأ العيش، حفظه ربه من شر الجاهليين، في غار صغير بخيوط عنكبوت كانت أكثر أثرا من سيف مجرد ورمح سمهري ودرع مسرود، ونجى النبي وصاحبه الأمين. لا تحزن إن الله معنا، يدفع عنا الأذى وينصرنا، يرفعنا على هؤلاء ولا يخذلنا، يؤيدنا ويمدنا ويكلأنا. لا تحزن إن الله معنا، كلمة صارت نبراسا في التوكل على الله، ثبتت قلب الصاحب الخائف على دين الله وعلى رسول الله.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-76-01، 00961-3-313-922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن في 23 من الجاري. الخروقات الإسرائيلية متواصلة تحليق فوق بيروت والضاحية الجنوبية. غارات إسرائيلية عنيفة جدا على قرى منطقة النبطية ومحيطها. ثلاث غارات على منطقة لبايا في البقاع الغربي. وزير الداخلية أحمد الحجار: لا خلاص للبنان إلا بالالتفاف حول الدولة وحققنا تقدما ملموسا بمكافحة تهريب المخدرات. وزير الزراعة يختتم زيارته الرسمية إلى هولندا بتأكيد أهمية الاستثمار في التعليم الزراعي. وكالة إرنا: سيتابع وزير الداخلية الباكستاني خلال زيارته إلى طهران سير المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. السلطات الأوكرانية: مقتل شخص على الأقل في قصف روسي استهدف مدينة خاركييف. قوات الاحتلال الإسرائيلية تغلق المدخل الغربي للمغير شرق رام الله. 7 قتلى بانفجارين على جانب طريق في شمال غرب باكستان. أخيرا: الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم يتحول إلى صيفي حار نسبيا اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وشرف وكرم وسلم عليه وعلى آله تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى رضي لعباده التواضع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح. ولذلك كان خلق الأنبياء عليهم السلام التواضع لله تعالى بالتخلق بالتواضع مع المؤمنين. وقد روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمراء وهو الجدال الذي لا يراد به إحقاق الحق وإبطال الباطل، الجدال الذي ليس لوجه الله تعالى، بل يراد به إخفاء الحق أو يراد به التعاظم على الناس والترفع عليهم، فهو مذموم ممقوت عند الله رب العالمين، ويوجب البعد من الله تعالى. وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إني أجادل المرأة لا أحب أن أكسره، إنما أحب أن يظهر الحق ولو في جانبه. فكان قصد الإمام الشافعي رضي الله عنه من جداله إظهار الحق، ولم يكن قصده تهشيم الذي يجادله، كما يكون قصد كثير من الناس عندما يجادلون، وهذا من ذميم الخصال لا يحبه الله تعالى. وإلى ذلك يدل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان في الصحيح: ليس الشديد الذي يغلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. ومعنى من غلب نفسه أي يقهرها حتى لا يكون قصدها الرياء والاستعلاء على الناس والترفع عليهم. فمن غلب نفسه ومنعها عن الترفع على الناس، وكان يرى في كل ما يحدث أنه لا يحدث إلا بمشيئة الله تعالى وعلمه الأزليين الأبديين، وشهد ذلك شهودا ذوقيا، ابتعد عن حب العلو في الأرض وعلى الناس، لأنه أيقن أنه لا تكون منفعة ولا مضرة إلا بمشيئة الله رب العالمين. فكان همه وقصده في معاملاته مع الناس أن يقرب الله له الخير ويبعده من الشر، لأن الله تعالى هو مالك الأمر. فيكون هم هذا العبد المؤمن الذي أيقن بذلك إيقانا كاملا طلب الخير من الله تعالى، وقلبه يقول في أحواله: اللهم آت نفسي منها تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. ويقول سره أيضا: واصرف عني سيء الأخلاق، إنه لا يصرفها إلا أنت. فهذا العبد الذي لزم تقوى الله تعالى وتخلق بهذا الخلق هو الذي يتحقق فيه قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا. هذه معية خاصة، وهي معية النصرة والكلاءة. الله تعالى ينصر عبده المؤمن التقي على الشيطان، فلا يستولي الشيطان عليه مهما حاول أن يطغيه، وينصره على نفسه الأمارة بالسوء. وأما من ابتعد عن هذا الشهود فإنه بين شرين: بين شر نفسه الأمارة بالسوء، وبين شر شيطانه القرين الذي وكل به، والمعصوم من عصمه الله. من تمسك بهذا الحديث كفي كثيرا من الشرور والمهالك، ومن أغفله وابتعد من العمل به فقد وكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه فقد هلك. انظروا إلى سير الأنبياء وأخلاقهم. هذا يوسف عليه السلام، قد قص الله تعالى في القرآن الكريم قصته التي فيها حكم كثيرة. ذكر الله تبارك وتعالى عنه أنه لقي من إخوته لأبيه وهم 10 ما لقي، حاولوا أن يقتلوه حسدا منهم، لأنه كانت له محبة في قلب والده لما اشتمل عليه من محاسن الأخلاق. حاولوا أن يقتلوه ثم عدلوا عن القتل إلى أن يلقوه في الجب أي البئر فألقوه، فحفظه الله تعالى من الهلاك. ثم آل أمرهم إلى أنهم صاروا محتاجين إليه، صاروا يذهبون من أرضهم إلى مصر ليجلبوا الطعام من شدة حاجتهم إليه، ثم هو عرفهم فلم ينتقم منهم بقتل ولا قطع أطراف ولا حبس في السجون، وكان قد عرفهم وهم لم يعرفوه، ولكن كان أمره معهم بعد 10 السنين أن أحسن إليهم، مع أنه كان قد أوتي مقدرة على الانتقام منهم. ثم هم تابوا، رجعوا إلى الإسلام فتاب الله عليهم، لكن لا يكونون أهلا للنبوة، لأن النبوة لا يستأهلها إلا من نشأ على الخلق الحسن، على الصدق، على الوفاء، على الصيانة. وهؤلاء إخوة يوسف سبقت لهم هذه السوابق الخبيثة، فلا يستحق واحد منهم أن ينال النبوة. فمن قال من المؤرخين إنهم صاروا بعد يوسف أنبياء فقد كذب. فينبغي للمؤمن أن يقتدي بأنبياء الله عليهم السلام، فلا يكون مجبولا على حب الترفع على الناس، ولا متخلقا بالكبر، بل يكون خلقه التواضع. وفي ذلك جاء حديث حسن الإسناد رواه الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا أي متواضعا، وأمتني مسكينا أي واجعل آخر أحوالي في الدنيا التواضع، واحشرني في زمرة المساكين أي المتواضعين. وليس معنى الحديث أن لا يرزقه كفايته، لأن الله تعالى أخبرنا في القرآن بأنه رزق كفايته. قال الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. ومعنى أغنى أي أناله كفايته. فهذا الحديث متفق مع الآية. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، اجتمع عنده المال الكثير، أنفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة 40,000، والأربعون ألفا في ذلك الوقت تساوي أضعاف أضعافها في هذا الزمن، ومع ذلك كان من المتواضعين. والذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مسكينا بمعنى المتواضع. ومن شأن المتواضع أنه لا يكون ألدا إذا جادل، إنما يحاول أن يتوصل إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. أما الذين يجادلون ليترفعوا على الناس فإنهم في خطر عظيم، لأن حب الجدل قد يسوق صاحبه إلى المهالك، قد يخرج به عن الشريعة إلى الباطل الصرف والعياذ بالله. فعلى المؤمن أن يتوخى إذا حاول أن يجادل أن يكون كل همه إحقاق الحق وإبطال الباطل، ويغلب نفسه من أن يتغير قصده إلى حب الترفع على الناس ونصرة رأيه بحق أو باطل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث حسن حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي، وكان من أهل الحظ الأوفر الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه، كان يضرب به المثل في التواضع، وكان للمشايخ الذين سلكوا مسلكه وتحققوا نصيب وافر من التواضع، هم معروفون بذلك بين مشايخ التصوف المتحققين، والتصوف مرتبة عالية، وهم لم يعرفوا بهذا الاسم في الصدر الأول مع وجود التصوف فيهم. كان في الصحابة صوفية كثير عددهم، وفي التابعين وفي أتباع التابعين، وهلم جرا. بذلك صنف الحافظ أبو نعيم أحد المشاهير في الحديث كتابه حلية الأولياء، فبدأ بالخلفاء الأربعة وأضاف إليهم عددا كثيرا من الصحابة، كل من تحلى منهم بالزهد في الدنيا وكثرة الاجتهاد في العبادة. وكان الحافظ أبو نعيم الأصبهاني من أهل القرن الرابع الهجري، توفي بعد انصرامه ببضع سنوات. وذكر أن سبب تأليفه لهذا الكتاب التمييز بين الصوفية المتحققين وبين غيرهم، لأنه انتسب إليهم أناس ليس منهم، وذكر أن قسما حلوليون وإباحيون، والحقيقة كما ذكر أبو نعيم، لأن الصدر الأول في الصحابة كانوا راسخين في التقوى والجد في الاجتهاد في العبادة. كان سيدنا عثمان رضي الله عنه يقطع ليله تسبيحا وقراءة للقرآن، ونعني بالتسبيح التهجد. ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه ختم القرآن كله في ركعة واحدة بالليل، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتواضعين، وأن يحشرنا مع أوليائه، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عيني والذنب قد جاء مني فالعفو منك إلهي.

عفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.

دعاء السوق. روى الترمذي وابن ماجه والطبراني وغيرهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في سوق من هذه الأسواق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله عز وجل له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة وبنى له بيتا في الجنة.

0: وكل مما يليك. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: اشربوا الماء جلوسا ولا تعبوه عبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب في ثلاثة أنفاس: إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله، فإذا أخره حمد الله، يفعل به ثلاث مرات.
1: سنن هجرت.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديدة مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961 3313 922.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من إذاعة المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يسجل تحليق مسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. إلى ذلك أدى العدوان الإسرائيلي على بلدة باريش إلى وقوع مجزرة ارتقى على أثرها 4 شهداء من عائلة واحدة، وهو من الأب والأم وطفلان. استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم سفير المملكة العربية السعودية فهد بن عبد الرحمن الدوسري في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه. في الإطار المالي، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن أقرار قانوني إعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية أساسي للتقدم نحو برنامج مع صندوق النقد الدولي وتعزيز الحماية الاجتماعية. في الملف الإيراني، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر رسمي بأن وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران اليوم، وسيتابع خلال الزيارة سير المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ويأتي ذلك بعد تأجيل المحادثات الإيرانية الأمريكية التي كان من المقرر أن تنعقد في سويسرا أمس. في الأراضي المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال عدد كبير من الفلسطينيين، وتخللها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص بالتزامن مع اعتداءات جديدة نفذها المستوطنون ضد الأهالي وممتلكاتهم. في الخبر الأخير في هذا الموجز، وفي ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 187 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق البلاد، بما في ذلك منطقة موسكو. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

المبعوث رحمة للعالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحبه.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: عقيدة الإسلام محفوظة للجمهور أي للمعظم. أصحاب رسول الله كانوا على عقيدة واحدة، وهي أن الله موجود بلا مكان بلا جهة، غير أن يتحيز في جهة من الجهات، ومن غير أن يكون حالا في جميع الجهات. هو موجود بلا جهة وبلا مكان، كان في الأزل موجودا، ليس لوجوده بداية. كان الله موجودا قبل المكان والزمان، المكان مخلوق لم يكن ثم أوجده الله، والزمان كذلك. فالذي يكون قبل الزمان والمكان موجودا بلا ابتداء لا يتغير، لا يتطور، لا يتحول من حال إلى حال. أما المخلوق يتحول من حال إلى حال، حتى النور والظلام يتحول من حال إلى حال. فخالق العالم لا يتغير، لأنه لو كان يتغير لكان مثلها مخلوقا مثلها.

أنفاسنا معدودة وبنفادها نموت، ومن كتب عليه الموت فهو ضعيف مقهور لله تعالى.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: منهاجنا يا أحبابنا علم وعمل، من أخذ الطريقة وعمل بها ينتفع نفع عظيم، من هذا من تعلم علم الدين التزم عقيدة أهل السنة العقيدة الأشعرية والماتريدية عقيدة جمهور الأمة وتعلم ما افترض الله عليه من علم الدين، تعلم القدر الواجب على كل مسلم بالغ عاقل، تعلم ما يجب على كل مسلم بالغ عاقل من أمور الدين، تعلمه وعمل بما تعلم فأدى الفرائض واجتنب المحرمات، هذا يعني مع التقوى يصل إلى مقامات عالية. على أن المسلم إذا أخذ الطريقة الرفاعية يحصل له لطف من الله سبحانه وتعالى في حياته وعند مماته وبعد موته في القبر ويوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يجعل لهذا العبد لطف منه سبحانه وتعالى. هذه الطريقة، الطريقة الرفاعية، ليست فرضا، إنما هي تدخل في البدع الحسنة، يعني في الأمور التي أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن على وفق الشريعة ليس على معاكسة الشريعة أو مخالفتها، بل على وفق الشريعة. ليس شرطا ليصير الإنسان من أولياء الله أن يكون صاحب طريقة، ليس شرطا أن يتبع طريقة رفاعية أو قادرية، ليس شرطا، لكن المسلم السالك إلى الله سبحانه وتعالى إذا أخذ الطريقة يحصل له فائدة عظيمة. هذه الطرق، طرق أهل الله، قائمة على أساس الشريعة، على العقيدة الحقة والعلم الموافق للشريعة، ليس فيها مخالفة للشريعة. لكن بعض من ينتسب إلى الطرق دخلهم انحراف بسبب جهلهم بالدين، فتبعهم بعض الجهال على هذه الدسائس فيحصل منهم مخالفات. هؤلاء لا عبرة بهم، من خالف في مقاله الشريعة رد عليه مقاله ويلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى.

0: أئمة الهدى، برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسار ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في تاريخنا، منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن تاريخنا الإسلامي عرف عبر العصور رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومن هؤلاء محدث عصره وواحد من أئمة المسلمين الذين أعلى الله بهم شأن الدين، إنه الإمام المحدث الحافظ العالم الرباني الصالح الورع، الذي نذر نفسه لعلم هو من أشرف العلوم وأهمها في ديننا الحنيف، ألا وهو علم الحديث. هو أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي، نسبة إلى نسا، مدينة بخراسان. كان حبرا إماما من أئمة الدنيا في الحديث. ولد سنة 1520 للهجرة، وقد كان أبو عبد الرحمن عاملا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال في الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه وابن أبي عاصم في كتابه رحمهما الله تعالى بالإسناد الصحيح من حديث معاوية: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حيث بدأ رحمه الله رحلاته في طلب العلم سنة 320 للهجرة، فسمع من قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهويه وهشام بن عمار وعيسى بن حماد وعمر بن زرارة وخلق سواهم بخراسان والعراق والشام ومصر والحجاز والجزيرة، ولم يغفل رضوان الله عليه من تبليغ ما تعلم كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية. فاشتغل بذلك أيضا، وروى عنه أبو بشير الدولابي وأبو علي الحسين النيسابوري وأبو القاسم الطبراني وغيرهم. ثم رحل إلى قتيبة وهو ابن 15 سنة، وقال: أقمت عنده سنة وشهرين. أما مسكنه فكان في مصر في زقاق القناديل، وكان يصوم صيام داود عليه السلام، حيث يصوم يوما ويفطر يوما، وله 4 زوجات يقسم لهن مع عدم خلوه عن السرار. ثم لما دخل دمشق وسئل عن معاوية وما روي من فضائله، قال: ما أعرف له فضيلة إلا لا أشبع الله بطنه. فأخرج من المسجد، وأنكر عليه بعضهم تصنيفه كتاب الخصائص لعلي، وهو كتاب يذكر فيه فضائل الإمام علي رضي الله عنه، فقيل له: كيف تركت تصنيف فضائل الشيخين؟ فقال: دخلت إلى دمشق والمنحرف بها عن علي كثير، فصنفت كتاب الخصائص رجاء أن يهديهم الله. أما عن أقوال العلماء فيه، فقد قال أبو علي النيسابوري حافظ خراسان في زمانه: حدثنا الإمام في الحديث بلا مدافعة أبو عبد الرحمن النسائي. وقال الفقيه منصور وأبو جعفر الطحاوي: النسائي إمام من أئمة المسلمين. وقال الدارقطني: أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره. وللنسائي مصنفات كثيرة كلها فوائد تلوح منها علامات التحقيق والباع الطويل، وتكشف عن إخلاصه وعزوفه عن الشهرة وذيوع الصيت. ومما أتحف به الأمة الإسلامية مصنفات، منها كتاب السنن الذي روى بعض الأمراء لما سأله عن السنن الكبير: أكله صحيح؟ فقال: لا. فقال: فاكتب عن الصحيح مجردا. فلخص السنن الصغيرة منها، وهو أحد الكتب الستة. وكتاب مناسك النسائي ألفها على مذهب الشافعي، وكثير غيرها. وقد اختلفوا في مكان موت النسائي، فالصحيح أنه خرج من دمشق لما ذكر فضائل علي،
قيل وما زالوا يدفعونه حتى خرج من المسجد ثم حمل إلى الرملة فتوفي بها. وقال أبو سعيد بن يونس: توفي بفلسطين يوم الاثنين 13 خلت من صفر سنة 333، وقيل حمل إلى مكة فدفن بها بين الصفا والمروة. وهكذا إخوة الإيمان تنتهي حلقة اليوم من برنامج أئمة الهدى، ونلتقي في الحلقة القادمة لنستعرض ما جاء في الإمام الليث بن سعد شيخ مشايخ البخاري رحمه الله. فإلى الملتقى بمشيئة الرحمن.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: شهدت يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فلم أر يوما أحسن منه ولا أضوأ. وقال البراء بن عازب: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: المعرفة. مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: كافيه باي ذا واي تستقبلكن 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
0: للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

أهلا بكم. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولا إلى البقاع، موقعا المزيد من الشهداء والجرحى ومسببا دمارا كبيرا في الممتلكات. في هذا السياق استهدفت غارة إسرائيلية معادية عسكريا في الجيش على طريق فالرمان النبطي ما أدى إلى استشهاده، وأصبح واضحا أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية يهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان بحسب ما جاء في بيان لقيادة الجيش اللبناني. هذا ويسجل تحليق مسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض، كما شن طيران الحرب المعادي صباح اليوم زنارا ناريا من الغارات المعادية على بلدات كفر رمان، حبوش، النبطية الفوقة، شوكين، زبدين وكفر جوز، وتعرضت مدينة النبطية لسلسلة غارات عنيفة أيضا. كما قام العدو الإسرائيلي بعملية تفجير كبيرة في بلدة البياضة قضاء صور، وفي البقاع استهدفت غارة معادية ساحة سحمر في البقاع الغربي. في المقابل أعلنت المقاومة في لبنان أنها نصبت كمينا لقوات إسرائيلية حاولت التقدم قرب مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية، مؤكدة استهداف قوات إسرائيلية بالصواريخ وقذائف الهون وتدمير دبابات ميركافا بواسطة صواريخ موجهة. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله أن حزب الله أطلق أكثر من 50 مقذوفا على قوات إسرائيلية في جنوب لبنان خلال الليل. وقالت وكالة رويترز أنه نقلا عن مسؤول كبير في حزب الله أن الحزب لن يسمح للقوات الإسرائيلية بحرية الحركة في أرض لبنانية محتلة. في هذه الأثناء تنطلق في 23 من الجاري جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي ضمن المسار الدبلوماسي الذي ترعاه أطراف دولية، وسط مساع لتثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة الملفات العالقة على جانبي الحدود. وكان الوفد اللبناني غادر بيروت أمس إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المفاوضات. وقالت مصادر وزارية لبنانية أن التعليمات للوفد المفاوض واضحة وتنص على المطالبة بوقف إطلاق نار شامل وكامل قبل البحث بأي ترتيبات أخرى. وقالت المصادر أن بيروت متمسكة بمطالبها. هذا وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مفاوضات لبنان والجانب الإسرائيلي القادمة ستحدد مناطق تجريبية جنوبي لبنان سيتسلمها الجيش اللبناني. إلى ذلك نقلت شبكة NBC عن وكالة الاستخبارات الأمريكية أن الهجمات الإسرائيلية في لبنان قد تعرض للخطر اتفاق السلام بين واشنطن وطهران. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، قال رئيس الحكومة نواف سلام من مرفأ بيروت خلال مشاركته في إطلاق أولى الحاويات المتجهة إلى مرفأ جدة بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية: لن نسمح أبدا بعد اليوم أن يعود لبنان منطلقا لأي ضرر يلحق بأشقائنا العرب، بل سيكون شريكا في أمنهم واستقرارهم وازدهارهم. من جانبه قال السفير السعودي لدى لبنان فهد الدوسري في تصريح من مرفأ بيروت أن قرار السعودية استئناف الصادرات اللبنانية يؤكد دعمها لاستقرار لبنان وسيادته ورفاهية شعبه وعدم استخدامه كمنصة للإضرار بأشقائه. بدوره قال وزير المال ياسين جابر في حديث تلفزيوني أن عودة الصادرات اللبنانية إلى السعودية خطوة مهمة ومبشرة بالخير. تربويا، تابعت وزارة التربية والتعليم العالي نشاط توفير الدعم التربوي للمرشحين للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة في مراكز التعليم والتعلم المخصصة والممولة من اليونيسف واليونسكو والموجودة في دور المعلمين والمعلمات في صيدا وبيروت وعالي. في الإطار الصحي، أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن حماية الرعاية الصحية أثناء النزاعات المسلحة هي التزام أساسي بمقتضى القانون الدولي الإنساني، مشددا على أهمية حماية العاملين في الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف والمستشفيات والعيادات والمرضى في جميع الأوقات. حياتيا، اختتم وزير الزراعة نزار هاني زيارته الرسمية إلى مملكة هولندا التي شكلت محطة متقدمة في مسار تعزيز التعاون الزراعي والعلمي بين البلدين، وفتحت آفاقا جديدة للشراكة في مجالات البحث العلمي والتعليم الزراعي والابتكار والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، بما يدعم جهود تطوير القطاع الزراعي اللبناني وتعزيز أمنه الغذائي واستدامته. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
5: أرحب بكم من جديد. بعد تعثر انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في موعدها المقرر أمس في سويسرا، لا تزال التحركات الدبلوماسية تتواصل لاستئناف مسار المحادثات بين الطرفين لحسم الخلافات بينهما للتوصل إلى اتفاق سلام دائم ونهائي، استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن ستيف ويكتوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. هذا وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر رسمي بأن وزير الداخلية الباكستانية محسن نقوي يزور طهران اليوم، ويأتي ذلك بعد تأجيل المحادثات الإيرانية الأمريكية التي كان من المقرر أن تنعقد في سويسرا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن فنزويلا لديها النفط، أما كوبا فلا تملك النفط لكنها تملك عقارات جميلة. وقال ترامب: تمكننا من القضاء على سلاحي البحرية والجو الإيرانيين خلال أسبوع، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسنقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة، لكن لا أعتقد أننا سنفعل ذلك. في الأراضي المحتلة استشهد 5 مواطنين بينهم 4 باستهداف شقة سكنية، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته في مناطق واسعة من قطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد مواطن في قصف إسرائيلي قرب مفترق الصفتاوي شمالي مدينة غزة. في سياق منفصل، تنطلق امتحانات الثانوية العامة في فلسطين اليوم لأول مرة منذ عامين بشكل موحد في القدس والضفة وغزة والخارج في نفس التوقيت، بعد أن حرم قطاع غزة على مدار عامين من التقدم للامتحانات بسبب حرب الإبادة، حيث يتوجه 51,499 من الطلبة في الضفة الغربية و 37,698 في قطاع غزة، و1,941 من طلبات قطاع غزة الموجودين خارج فلسطين إلى قاعات الامتحانات. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أفادت السلطات الأوكرانية بأنه قتل شخص على الأقل اليوم في قصف روسي استهدف مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا. وكتب رئيس بلدية خاركيف أنه عاقب قصف معاد باستخدام قنابل موجهة ورد بلاغ عن استهداف منطقة سكنية. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 187 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق البلاد بما في ذلك منطقة موسكو. وإلى فرنسا، حيث أعلنت حالة التأهب البرتقالي في 60 إقليما في فرنسا بسبب موجة حر غير اعتيادية وفقا لدائرة الأرصاد الجوية الفرنسية بحسب وكالة نوفوستي روسية. وفي المجموع شامل التحذير أكثر من ثلثي الأقاليم الفرنسية، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية. ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الفرنسي اليوم اجتماعا لخلية الأزمات بمشاركة 14 وزيرا، بينهم وزراء الداخلية والقوات المسلحة والتربية والعدل والصحة، كما قالت وكالات الأنباء. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا صافيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجة الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الإحساس بالشعور بالحر. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 29 درجة فوق الجبال، من 13 إلى 26، أما في الداخل من 14 إلى 34 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 25 درجة. في ختام النشرة يبقى نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
4: خاص عيداني اخوان، يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
5: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني، ومقدم
4: 01-74-63-94-350-417.
6: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
7: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
6: نويري 01-66-85-85،
7: طريق الجديدة 01-300-370،
6: شويفات 05-810-850.
8: ألو وينك؟
9: بالديوان.
8: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
9: لحظة، ما معي محلك كل هول.
8: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
10: سلة الخير منكم للمحتاجين.

رضي الله عنه في تنزيه الله تعالى: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. المعنى أن الإنسان إذا عرف الله بأنه موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان ولا كيفية، واقتصر على هذا ولم يبحث عن ذات الله تعالى للوصول إلى حقيقة الله، فهذا إيمان وصواب، الذي يكتفي بأن الله تعالى موجود لا يشبه الموجودات، لا يتصور في حقه تعالى مكانا ولا هيئة ولا كيفية، بل اكتفى بأن يعتقد أن الله موجود لا يشبه الموجودات، موجود بلا كيفية ولا مكان، اقتصر على هذا وقنع ورضي بذلك، هذا يقال له عرف الله. أما الذي لا يكتفي بذلك، يريد أن يعرف حقيقة الله، فيتصوره كإنسان أو ككتلة نورانية أو نحو ذلك، أو يتصوره جسماً قاعداً على العرش، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. يجب عليه فوراً أن يتشهد مع اعتقاد أن الله لا يشبه شيئاً من خلقه ليدخل في الإسلام، والشهادتان هما: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، والحمد لله رب العالمين.

نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: السريع خد لك الخبري، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب الصياني بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم إسلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76 67 98 98.
2: إنها إذاعة نداء المعرفة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن في 23 من الجاري. الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة على الجنوب والبقاء وتحليق فوق بيروت والضاحية الجنوبية. غارات إسرائيلية عنيفة جدا مستمرة منذ الصباح على قرى منطقة النبطية ومحيطها، ومجزرة عنيفة في قناريت أدت إلى سقوط 7 شهداء و13 جريحا. الجيش اللبناني مواصلت الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان واستشهاد عسكري في الجيش. رئيس الحكومة نواف سلام من مرفأ بيروت خلال إطلاق أولى الحاويات المتجهة للسعودية، لبنان سيكون شريكا في أمن العرب وازدهارهم. السفير السعودي من مرفأ بيروت: قرار السعودية استئناف الصادرات اللبنانية يؤكد دعمها لاستقرار لبنان وسيادته. وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران اليوم وسيناقش سير المفاوضات بين أمريكا وإيران. قوات البحرية الأمريكية يمكن للسفن عبور المسار الجنوبي من مضيق هرمز مع إبقاء أجهزة التتبع مفعلة. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,023 والإصابات إلى 173,316 منذ بدء العدوان. طقس حار يضرب فرنسا وإعلان حالة التأهب القصوى في 60 مقاطعة. أخيراً طقس المتوقع غداً صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد، على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب،

0: هجرات الأنبياء، بيان واف للعديد من هجرات ساداتنا الأنبياء الكرام الذين تحملوا المشاق الشديدة في سبيل نشر دعوة الإسلام العظيم. هجرات الأنبياء كانت نوعا من أنواع تجهيز العدة للعودة إلى بلادهم بشكل أقوى، أو لأن الله أوحى لهم أن العذاب نازل بأقوامهم الذين لم يؤمنوا بهم. هجرات الأنبياء.
1: والدي، من من الأنبياء الكرام الذين هاجروا لم نذكره بعد؟
2: ما زال في بحثنا ذكر سيدنا عيسى بن مريم وسيدنا محمد صلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا.
1: وهل هاجر سيدنا عيسى المسيح كذلك؟
2: اسمع يا ولدي، أظهر الله سبحانه بقدرته على يد سيدنا عيسى عليه السلام العجائب، وحاول قومه قتله عدة مرات.
3: الله أكبر، يحاولون قتل نبي؟
2: تاريخ قومه حافل بقتل ومحاولات قتل الأنبياء وأتباعهم، ولما علمت السيدة مريم عليها السلام بمؤامرة قومها خافت عليه وانطلقت به إلى مصر على أحد الأقوال، وهي الربوة التي ذكرها الله تعالى بقوله: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين.
1: سبحان الله العظيم،
4: أنتم هنا؟
2: أهلا بأم إبراهيم.
4: ظننتكم ما زلتم تعملون في السطح.
3: أنهينا عملنا ونزلنا لنرتاح قليلا.
4: جزاكم الله خيرا.
2: آمين وإياك. كنا نتكلم على هجرة سيدنا عيسى وأمه عليهما السلام من أرض فلسطين إلى مصر.
4: الله الله،
1: لو تكمل يا أبي وتفسر بعد إذنك قول الله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية.
2: يقول الرازي رحمه الله: اعلم أن ابن مريم هو عيسى عليه السلام، جعله الله تعالى آية بأن خلقه من غير ذكر وأنطقه في المهد في الصغر، وأجرى على يديه إبراء الأكمه والأبرص وأحياء الموتى بإذن الله تعالى. وأما مريم فقد جعله الله سبحانه آية لأنها حملته من غير ذكر. وقال الحسن: تكلمت مريم في صغرها كما تكلم عيسى عليه السلام، كما ذكر الله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
4: لقد كانت السيدة مريم من وليات الله تعالى وأكرمها بكرامات عديدة كريمة.
2: نعم، لقد كانت السيدة مريم سيدة نساء العالمين بسبب علو درجتها في طاعتها لله.
3: سمعت أنها علمت ولدها سيدنا عيسى القراءة والكتابة.
2: صدقت، وعلى أحد الأقوال إنه عندما كان عمره 7 سنين أدخلته أمه السيدة مريم إلى الكتاب، أي المدرسة، قبل هجرته، وكان لا يعلمه المعلم شيئا إلا بدره به. وورد عن سيدنا سعيد بن جبير في قوله تعالى إخبارا عن سيدنا عيسى: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، قال: إن عيسى ابن مريم كان يقول للغلام في الكتاب: يا فلان، إن أهلك قد خبأوا لك كذا وكذا من الطعام فتطعمني منه.
1: الله أكبر.
2: وفي رواية أخرى رواها الطبري عن السدي أنه قال: كان، يعني عيسى ابن مريم، يحدث الغلمان وهو معهم في الكتاب بما يصنع آباؤهم وبما يرفعون لهم وبما يأكلون، ويقول للغلام: انطلق، فقد رفع لك أهلك كذا وكذا وهم يأكلون كذا وكذا. فينطلق الصبي فيبكي على أهله حتى يعطوه ذلك الشيء، فيقولون له: من أخبرك بهذا؟ فيقول: عيسى. فذلك قول الله عز وجل: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فحبسوا صبيانهم عنه وقالوا: لا تلعبوا مع هذا الساحر. فجمعوهم في بيت، فجاء عيسى يطلبهم، فقالوا: ليس هم ها هنا. فقال: ما في هذا البيت؟ فقالوا: خنازير. قال عيسى: كذلك يكونون. ففتحوا عنهم فإذا هم خنازير.
3: يا الله، كذبوا على سيدنا عيسى فأظهر لهم معجزة عظيمة.
2: نعم، وفشى ذلك فهمت به بنو إسرائيل، فلما خافت عليه أمه حملته على حمير لها وخرجت هاربة منهم إلى أهل مصر.
1: إذن هاجرت السيدة مريم هي وابنها سيدنا عيسى عليهما السلام من فلسطين إلى مصر حماية وحفظا له من عدوه الذي يريد قتله؟
2: نعم، وترعرع هناك وعاش بين ربوعها 12 سنة.
4: صلى الله عليه وسلم. هنيئا لمصر بمن نزل فيها من الأنبياء الكرام كموسى وهارون وعيسى عليهم الصلاة والسلام، ومن الأولياء والعلماء والصالحين كالسيدة نفيسة والإمام الشافعي والليث بن سعد رضي الله عنهم.
2: صدقتي، ويقال إنه بعد موت ملك الروم هيرودس أمر الله تعالى عبده عيسى عليه السلام أن يرجع من بلاد مصر إلى فلسطين، وقدم عليه ابن خالة أمه يوسف النجار فحمله وأمه على حمار حتى جاء بهما إلى بيت المقدس.
1: ولماذا سمي سيدنا عيسى المسيح بالناصري؟
2: قيل إن يوسف النجار نزل بسيدنا عيسى وأمه السيدة مريم عليهما السلام بقرية يقال لها ناصرة، وبها سميت النصارى.
1: سبحان الله العظيم، الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، دين جميع الأنبياء الكرام من سيدنا آدم إلى عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين.

هجرات الأنبياء، بيان واف للعديد من هجرات ساداتنا الأنبياء الكرام الذين تحملوا المشاق الشديدة في سبيل نشر دعوة الإسلام العظيم. هجرات الأنبياء كانت نوعا من أنواع تجهيز العدة للعودة إلى بلادهم بشكل أقوى، أو لأن الله أوحى لهم أن العذاب نازل بأقوامهم الذين لم يؤمنوا.

محمد خير من جاد الكريم به محمد.

نجماني نجماني من غرر الأصول، نجم الرسالة والرسول، هذا شفاء للنفوس وذاك هدي للعقول. قد كان في أم القرى ليلان ظلمهما ثقيل، شرك وجهل مطبقان، فهل إلى برء سبيل؟ حتى تجلى النيران فأزهر الليل الطويل. يا موسم الفجر الندي وموسم الصبح الخضيل، ما أنتما إلا الشروق أطل يجتاح الأفول، ما أنتما إلا الخميل أظل صحراء الطلول، ما أنتما إلا الشباب يضوع في كل الفصول، ما أنتما في مكة إلا الرسالة والرسول.

يا من أضاء دجى الدروب فأشرقت كل الدروب، الحق شرعك فامض فيه فأنت رائدنا الحبيب. عميت عقول الناس دهرا والضمائر والقلوب، فانشر مصابيح الضياء على المدائن والشعوب. ضاقت قريش بنورك الوضاء بالدوح الرطيب، فمضت تدبر في الخفاء وفي الضحى أمرا عصيب. لكن من حفظ الإله فليس تدركه الخطوب، فاصدع بما تؤمر وهاجر، إن مولاك الحسيب.

خرج الرسول وراح يحسو التربة في كل العيون ويمر فالحراس في سنة عن الكنز الثمين حتى إذا طلع الصباح ووشح البيت الحزين دخلت قريش فهالها ما صار والصمت المبين لم تلق في البيت الرسول ولم تجد إلا الخدين حارت وحار دليلها عجبا وحاديها الضمين حتى إذا لاحت له آثار أقدام الأمين ثارت حفيظته وراح يدق أجراس

حصد الرسول الغارة والصديق في جنح الظلام، والقوم يا للقوم كانوا غارقين مع النيام. وبنية سمراء يعمر قلبها النور التمام، راحت تشق نطاقها تخفي عن القوم الطعام، تسعى إلى الغار الذي قد ضم آمال الأنام، نسجت عناكبه الخيوط وباض بالباب الحمام. حتى إذا وصلت قريش الغارة واحتدم الكلام، أوحى إليه الله أن القوم قد ضلوا المرام، فرنا إلى الصديق في بشر يزف له السلام، ويقول إن الله ثالثنا فلا تخشى اللئام.

مرت ثلاث، ثم لما أعقب الليل النهار حضر الغلام يقود راحلة فضاء الانتظار. هيا وراحا يقطعان السهل والبيد القفار. ومضت قريش ببحثها المحموم تسأل كل دار: هذا الكمي سراقة أغرته جائزة الحرار، لكن من حفظ الإله فليس يدركه العشار. حتى إذا لاحت لهم واحات يثرب والجدار، راحت مواكبها تموج وزين اللقي انتصار. وطلعت بدرا من ثنيات الوداع على

ما كان أحوجنا إليك، وقد تكاثرت الخطوب، أكبرت شرعك أن يغيبه زمان أو يغيب. أكبرت مكة والمدينة والحبيب. أدعو الإله بأن تكون لي الشفيع من الذنوب، أدعوه وهو السميع هو الغفور.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: من أكبر هموم الأهل مستقبل أولادهم، بس بالجامعة العالمية منقدم لطلابنا بيئة جامعية آمنة وتعليم أكاديمي قوي بأوفر الأسعار. كلياتنا واختصاصاتنا ببرامج الحديثة بتلبي متطلبات سوق العمل وبتساعد الطلاب يبنوا مسارهم المهني بثقة، منها إدارة الأعمال بفروعها، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر والبرمجة، التربية، اللغة العربية، علوم التغذية، التمريض والعلاج الفيزيائي. الجامعة العالمية، تعليم قوي لمستقبل أولادنا. gu.edu.lb 71 3 58 0 58.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن في 23 من الجاري. الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة على الجنوب والبقاع وتحليق فوق بيروت والضاحية الجنوبية. غارات إسرائيلية عنيفة جدا مستمرة منذ الصباح على قرى منطقة النبطية ومحيطها، ومجزرة عنيفة في قناريت أدت إلى سقوط 7 شهداء و13 جريحا. الجيش اللبناني مواصلت الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان واستشهاد عسكري في الجيش. رئيس الحكومة نواف سلام من مرفأ بيروت خلال إطلاق أولى الحاويات المتجهة للسعودية: لبنان سيكون شريكا في أمن العرب وازدهارهم. السفير السعودي من مرفأ بيروت: قرار السعودية استئناف الصادرات اللبنانية يؤكد دعمها لاستقرار لبنان وسيادته. وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران اليوم وسيناقش سير المفاوضات بين أمريكا وإيران. قوات البحرية الأمريكية يمكن للسفن عبور المسار الجنوبي من مضيق هرمز مع إبقاء أجهزة التتبع مفعلة. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,023 والإصابات إلى 173,316 منذ بدء العدوان. طقس حار يضرب فرنسا وإعلان حالة التأهب القصوى في 60 مقاطعة. أخيراً طقس المتوقع غداً صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

وللبعثة والنصر حليفك يا محمد. انتصرت بخلقك على كل ما هو صفة ذميمة في أخلاق الجاهليين، وكنت وحدك وحملت الرسالة أمانة فأديتها، وكنت خير أهل لمن أدى. لك اللواء المرفوع المعقود، ولك الحوض المبارك المورود، ولك ختام الشرائع والمقام المحمود. أنت المنصور يا محمد، أنت المنصور في صبرك وهجرتك، أنت المنصور في رشادك ودعوتك، أنت المنصور في أفعالك وأقوالك وأحوالك. كيف وربك قال إلا تنصروه فقد نصره الله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إن أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة من أمور العبادات العملية الصلوات الخمس. والصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا، وهي فرض بالإجماع والكتاب والسنة. أما الكتاب فكقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما السنة فكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سئل عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. الحديث رواه مسلم والبخاري. فقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة من أعظم أمور الإسلام، والصلاة هي أفضل الأعمال البدنية ونفلها أفضل النوافل. وورد في فضل الصلاة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه ابن حبان. والدليل على أن المكتوبات خمس صلوات في اليوم والليلة فقط لا غير قول الله تعالى في كتابه العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي السائل عما افترض الله من الصلاة فقال الرسول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن بتمامهن وكمالهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه أحمد. وأما الوتر فليست واجبة كما بينا بدليل هذا الحديث. إذن لا بد من أداء الصلوات على ما أمر الله من الإتيان بالأركان والشروط واجتناب المبطلات، وعليه أن يؤديها في أوقاتها على ما أمر الله في أوقات معينة. إذن لا بد لكل مكلف أن يتعلم ما افترضه الله من أركان وشروط ليأتي بها، وعليه أن يتعلم المبطلات لكي يجتنبها. فمن شروط الصلاة الطهارة. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، أي جزء كبير من الإيمان، لأن الإيمان يشمل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالأمور الستة. عندما سئل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه الستة هي معظم أمور الإيمان. ثم كل عمل صالح يتقرب به إلى الله يقال له إيمان. الصلاة يقال لها إيمان، والطهور يقال له إيمان. والطهور هو الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر. الطهارة أي الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، هذا يقال له طهور. رفع الحدث الأصغر أي الوضوء طهور، كذلك إزالة النجاسة عن الثوب والبدن طهور. فكل هذا شمله الرسول فقال: الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإذا كان الأمر هكذا فيجب أن يحافظ على الصلوات الخمس، فالمحافظة عليها لا تكون إلا بالطهور. فمن أهمل تعلم ما هو الحدث الأصغر وما هو الحدث الأكبر وما هي النجاسة وكيف تزال يكون والعياذ بالله من الخاسرين. فلذا يجب على كل مكلف أن يتعلم الإيمان والطهارة والصلاة ليقبل عمله بإذن الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البيهقي. فلهذا يجب علينا نحن المكلفين أن نتفقه في أمور الدين، ونتعلم العقيدة والطهارة والصلاة وغيرها، وأن نعلم غيرنا أيضا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
7: رجعنا

وقفات منيرة مع الهجرة الشريفة. يروى أن هشام بن العاص بن وائل بعد أن أسلم أراد الهجرة، ففطن له قومه فحبسوه منعا له من الهجرة تنفيذا لأمر نبي الله الكريم. وكذلك عياش بن أبي ربيعة، احتال عليه أبو جهل والحارث بن هشام، وكان أخاهما لأمهما، فأخبراه أن أمه قد نذرت أن لا تغسل رأسها ولا تستظل حتى تراه، فرقت نفسه وصدقهما، فخرج راجعا معهما، فكتفاه في الطريق وبلغا به مكة، ودخلا به نهارا موثقا، ثم قالا: يا أهل مكة، هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. وحين بلغ الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بالمدينة: من لي بعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص؟ فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة: أنا لك يا رسول الله بهما. ودعا الرسول لهما بالنجاة من كيد المشركين. ثم خرج الوليد إلى مكة فقدمها مستخفيا، فلقي امرأة تحمل طعاما، فقال لها: أين تريدين يا أمة الله؟ قالت: أريد هذين المحبوسين، تعنيهما، فتبعها حتى عرف موضعهما، وكانا محبوسين في بيت لا سقف له، فلما أمسى تسور عليهما، ثم أخذ حجرا فوضعه تحت قيديهما، ثم ضربهما بسيفه فقطعهما، ثم حملهما على بعيره وساق بهما، فتعثر فذهبت إصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيت. ثم قدم بهما على رسول الله بالمدينة، وتحقق دعاء رسول الله العظيم.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال. لطيبة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أخلص النوايا لله تبارك وتعالى. كنا وصلنا في هذه الدروس الطيبة إلى كلام شيخنا عن المعراج وما المقصود من المعراج، لأن بعض الناس يتوهم أن المعراج كان ليصل النبي إلى مكان ينتهي فيه وجود الله، وهذا لا يليق بالله، وهذا فيه معارضة لكتاب الله القرآن الكريم. إذن ما المقصود من المعراج والإسراء؟ يقول رحمه الله: وليس المقصود بالمعراج وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكان ينتهي وجود الله تعالى إليه، ويكفر من اعتقد ذلك. طيب، بيسألك واحد: لكن ليش كان المعراج؟ الله أخبرنا عن الإسراء لنريه من آياتنا، وكذلك المعراج كان حتى يطلع النبي عليه الصلاة والسلام على عجائب مخلوقات الله تبارك وتعالى في العالم العلوي، لأن العالم قسمان: علوي وسفلي. هذا العالم العلوي صعد النبي عليه الصلاة والسلام إليه، وأطلعه الله على عجائب فيه تدل على عظيم قدرة الله، وفيه تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال شيخنا رحمه الله: إنما القصد من المعراج هو تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاعه على عجائب في العالم العلوي، فرأى السماوات ودخلها، ورأى سدرة المنتهى التي في السماء السادسة وتعلو إلى ما فوق السابعة، هو رآها في السابعة، ورأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، ودخل الجنة، ورأى الولدان المخلدين والحور العين، ورأى العرش، إلى غير ذلك مما أطلعه الله تبارك وتعالى. وتعظيم مكانته، يعني كان فيها تعظيم للنبي لأنها معجزة كذلك، هذه خرق للعادات. ورؤيته للذات المقدس بفؤاده من غير أن يكون الذات في مكان، وإنما المكان للرسول، يعني صلى الله عليه وسلم رأى الله تعالى بفؤاده. وانتبهوا لهذه المسألة: اختلف أهل السنة من الصحابة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لم يره. السيدة عائشة وبعض الصحابة قالوا: ما رأى محمد ربه. وسيدنا ابن مسعود وابن عباس ونحوهما قالوا: رأى محمد ربه. الذين قالوا رأى ربه قالوا: خلق الله تعالى في قلب النبي عليه الصلاة والسلام القوة على النظر، فصار قلبه يرى، فرأى الله بلا كيف ولا جهة ولا مكان، لا كما يرى المخلوق. وهذا يشير إليه قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فإذا المقصود رؤية الآيات لا الوصول إلى مكان يشغله ذات الله المقدس. واضح يا أحبابي، هذه جد مهمة، والله تعالى لا يحتاج إلى الأماكن. وأما قوله تعالى في سورة النجم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني قاب ذراعين، قدر ذراعين أو أقل. فالمقصود بهذه الآية جبريل عليه السلام، يعني مين الذي دنا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ جبريل وليس الله. الدنو الحسي لا يليق بالله تبارك وتعالى. بعض العلماء قالوا دنوا معنويا، يعني الله أكرم نبيه، هذا شيء معنوي وليس حسيا، ولكن نحن نأخذ بما جاء في الحديث.
فإن السيدة عائشة رضي الله عنها فسرت وقالت بأنها سألت النبي وقال لها إنما ذاك جبريل، وهي أخبرت بهذا رضي الله عنها وأرضاها. فالمقصود بهذه الآية جبريل عليه السلام حيث رآه الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة بمكان يقال له أجياد، هذا في الأرض، لكن في الأرض غشي على النبي عليه الصلاة والسلام قلبه ما تحمل. أما لما صعد به إلى السماوات رآه مرة أخرى ولم يخش عليه عند سدرة المنتهى، رآه في أجياد وله 600 جناح سادا عظم خلقه ما بين الأفق. نعم، هذا يا أحباب يعني كان عليه السلام عظيم الخلقة، يأتيه متشكلا بصورة إنسان أو يسمع صوته من غير أن يراه. أما في أجياد رآه. المرة الثانية كانت عند سدرة المنتهى كما قال تعالى في سورة النجم أيضا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. سألته السيدة عائشة رضي الله عنها عن هذه الآيات فقال: يا عائشة، هو جبريل، رواه مسلم. فهون يا أحباب لما نقول النبي يفسر هذه الآية لا نأخذ بعد ذلك بتفسير غيره. وأما ما روي في بعض كتب الحديث من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فهذه رواية لرجل يقال له شريك ابن عبد الله، وهي رواية مطعون فيها عند الحفاظ، طعن فيها الحافظ الإشبيلي عبد الحق وغيره. وقال العلماء أو ذكروا فيها نحو 20 خطأ أو أكثر، فلذلك لا يحتج بها. ومثل ما قلنا لا نعدل عن تفسير النبي ونتركه إلى كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات، ولو كان باللغة تحتمل الدنو المعنوي. والآن الكلام يا أحباب على حديث عرف بحديث الجارية. وقبل ما أقرأ حلخص ما يقوله شيخنا رحمات الله عليه في هذه المسألة، لأن أول ما تلتقي بهؤلاء المجسمة يقولون لك حديث الجارية بزعمهم يحتجون به أن الله يسكن السماء، وهذا لا شك باطل من وجوه. وأهل السنة حماهم الله سلكوا طريقتين، يعني هذا الحديث نحكي فيه بأسلوبين عند أهل السنة. الطريقة الأولى سلكها بعض العلماء، والطريقة للبعض الآخر. الأولى قالوا هذا حديث ضعيف ولأشياء هلأ بنذكرها إن شاء الله، فلا يحتج بالعقائد بالأحاديث الضعيفة، ولو كان بعض الحفاظ صححوه فهو مختلف يعني في تصحيحه، فإذا ليس حجة في العقيدة. وسنذكر ليش قالوا عنه ضعيف إن شاء الله تعالى. الطريقة الثانية قالوا هو صحيح لكن معناه ليس كما هو الظاهر الذي أخذه هؤلاء المجسمة، أو قد يخطر في بال بعض الناس حين يسمعون هذه الكلمات. ما هو؟ سألها بالرواية هذه: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقالوا كالنووي والقاضي عياض وكثيرين غيرهما قالوا إن سؤال النبي أين الله سؤال عن المكانة وليس عن المكان. يعني شو اعتقادك بالله؟ ما هو اعتقادك في الله؟ ما تعظيمك لله؟ ولم يسألها عن المكان. وقولها في السماء هي لم تقل بذاته أو موجود في السماء أو ساكن السماء، فأرادت عالي القدر جدا، يعني عظيم القدر تبارك وتعالى. فعلى هذا ما بيتعارض مع الآية ليس كمثله شيء. وهذا التأويل لا بأس بسلوكه، ولكن الشيخ عبد الله رحمه الله يميل إلى الطريقة الأولى التي هي إثبات أنه هذا الحديث ضعيف ولو كان موجودا في صحيح مسلم. الآن نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى، ولو كانت هالرواية كمان في موطأ مالك وبعض الكتب الحديثية، إلا أن
هذه الرواية حديث الجارية بها اللفظ الذي فيه أين الله وقالت في السماء هو ضعيف لأمرين: الأول الاضطراب، والتقريب هذا كتاب للحافظ النووي يقول الاضطراب موجب للضعف، وهيك بيقولوا الذين تكلموا في مصطلح الحديث من العلماء الذين ألفوا في هذا الفن، يقولون الاضطراب موجب للضعف. لما يكون في عدة روايات واستوت هذه الروايات وكان لا يمكن الجمع بينها لاختلافها، فعندها يقال حديث مضطرب. الأمر الثاني الذي هو لأجله قالوا هذا ضعيف أنه فيه أنه حكم عليها بالإسلام بمجرد قالت الله في السماء محمد رسول الله، وباتفاق العلماء وما جاء في الحديث المتواتر أن الدخول في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين وليس بقول الله في السماء محمد رسول الله. فلما عارض ظاهر هذا الحديث الأصول التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام ويعني أصول الشريعة، وكان هذا اللفظ أو الروايات مضطربة، فقالوا لا نعتمد عليه في العقيدة. أما الذين قالوا صح كالنووي وبعض العلماء قالوا هذا يكون معناه كما ذكرنا على التأويل لا على الظاهر، يعني يصرف عن الظاهر الذي يوهم أن الله في جهة فوق وأنه حال في السماء. الآن نتكلم إن شاء الله. يقول رحمه الله: وأما ما في مسلم، يعني في صحيح مسلم، من أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن جارية له، هو كان هذا ضربها لأنه كانت ترعى له غنما وإجا ذئب أكل غنمة فأنضربها على وجهها، ثم أراد أن يعتقها، يعني من باب أنه كيف ضربها يحسن إليها بالإعتاق، وكان عنده كفارة فيريد أن يعرف هل تجزئه عن هذه الكفارة، يعني التي يريد إخراج رقبة يعتق عبدا أو أمة عن هذه الكفارة. فقال النبي له ائت بها حتى يمتحنها، وقال بعض العلماء هو النبي كان يعرفها مسلمة لكن أراد أن يسمعه ليطمئن قلب هذا الصحابي أنها كانت على الإيمان، يعني تجزئ عن هذه الكفارة. فسأله عن جارية له، قال قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. فأتاه بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة فليس بصحيح صالح للاحتجاج به في العقيدة، لأنه يا أحباب لابد الاحتجاج بالحديث في أمور الاعتقاد أن يكون الحديث بلغ رتبة المشهور عند بعض العلماء لو لم يكن يعني متواترا، وهذا عند جمهور أهل العلم بيقولوا العقائد تبنى على القطعيات لا على الظنيات. هذا الحديث لم يبلغ أولا رتبة المشهور، وبعض العلماء قالوا لابد أن تكون الرواية هذه صحيحة ثابتة، يعني بلا خلاف بين الحفاظ، وإلا إذا كان هذا الحديث اختلف في تصحيحه فلا أحد من أهل السنة يحتج بمثل هذه الرواية. طيب ليش ضعيف؟ ليش ليس بصحيح؟ قال الشيخ رحمه الله لأمرين. شو هو الأول؟ للاضطراب، يعني على فرض تساوي الروايات في القوة يكون مضطربا، وإلا لو كان في رواية أقوى من رواية ما بقى مضطرب هون، كنا أخذنا بالأقوى، لكن هنا على افتراض تساوي الروايات فهذا يقال فيه مضطرب، لأنه روي بهذا اللفظ وبلفظ من ربك فقالت الله، وبلفظ أين الله فأشارت إلى السماء يعني لم تتكلم، وبلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم، قال أتشهدين أني رسول الله قالت نعم. هذا بشير لألو البيهقي رحمه الله، إذا حملت رواية أين الله على ظاهرها
يعني ولم تؤول، وإلا كما ذكرنا إن كانت سؤالا عن المكانة ونحو ذلك فعلى هذا ما بيكون في تعارض بين الروايات. وإذا كانت رواية أتشهدين أن لا إله إلا الله أقوى من رواية أين الله، فتكون هي الراجحة، فعلى هالحالة بنترك نحن المرجوحة ولا يعتمد عليها، يعني مش للاضطراب إنما لأنه يوجد ما هو أقوى منها من حيث الرواية. طيب ليش كمان هذه ضعيفة؟ لأمر ثاني. ما هو؟ والأمر الثاني أن رواية أين الله مخالفة للأصول، كما ذكرت لكم أصول الشريعة أن الشخص نحكم عليه بالإسلام إذا نطق بالشهادتين وليس بقول الله في السماء محمد رسول الله، لأن من أصول الشريعة أن الشخص لا يحكم له بقول الله في السماء بالإسلام، لأن هذا القول مشترك بين اليهود والنصارى وغيرهم، يعني حتى هيدي الكلمة الله في السماء في ناس بيقولوها من أهل الكتاب على أن الله يسكن السماء، فإذا هيدي منا خاصة بالمسلمين هالعبارة، ولو كانت على معنى التعظيم، هيدي لفظ بيشتركوا فيه غير المسلمين، يعني بيقولوا غيرنا، هن بيقولوا على معنى باطل، نحن منقوله إذا قاله المسلم على معنى يليق بالله أي عالي القدر جدا. وإنما الأصل المعروف في شريعة الله ما جاء في الحديث المتواتر، ونص على تواتر هذا الحديث الحافظ السيوطي رحمه الله وغيره، يعني قالوا هذا حديث رواه عدد يستحيل عادة اجتماعهم على كذب من الصحابة ومن بعدهم، بكل طبقات الحديث لا يجتمعون عادة على كذب. شو هو هذا الحديث؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا هذا متواتر، وحديث الجارية إن صح من أحاديث الآحاد، والقاعدة عند الأصوليين وهذه قاعدة قطعية، قالوا لا يقبل حديث الآحاد إن عارض وخالف المتواتر وخالف الأصول القطعية، كذلك يكون هذا مردودا، يعني لا يعتمد عليه ولا يحتج به. ولفظ رواية مالك، هذه رواية أخرى، مالك روى هذه الرواية وروى رواية أخرى، يعني في الموطأ تجد هذه الرواية وتجد الرواية الأخرى التي قال بعض العلماء هي أقوى، وقال بعضهم استوت الروايات، فعلى تقدير الاستواء مضطرب، وعلى تقدير أن رواية مالك الثانية هذه أتشهدين أقوى فهي الراجحة وتلك المرجوحة. ولفظ رواية مالك أتشهدين يعني أن لا إله إلا الله إلى آخره موافق للأصول، يعني يكون الاعتماد عليها في هذه الحالة. فإن قيل كيف تكون رواية مسلم أين الله فقالت في السماء إلى آخره مردودة مع إخراج مسلم لها في كتابه، وكل ما رواه مسلم موسوم بالصحة، يعني يحكم له بالصحة، هذا كلام بدنا نجاوب عليه جواب علمي، لأنه يا أحباب في أحاديث رواها مسلم اعترض عليه بعض العلماء فيها، وهي كحديث أبي وأباك في النار، فالعلماء قالوا كالسيوطي وغيره إن والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجيان، والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول عن والدي رسول الله ما ماتا كافرين. لذلك هذا الحديث اللي في صحيح مسلم اعترض عليه الحافظ السيوطي وغيره، وفي حديث تاني كمان اعترض على مسلم فيه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أن أحد الصحابة يقول صليت خلف النبي وخلف أبي بكر وخلف عمر رضي الله عنهما ولم يسمع منهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا اعترض عليه الشافعي والبيهقي وغيرهما من الحفاظ. وكذلك حديث آخر بأن الإنسان الذي كان من العصاة يفدى يوم القيامة من النصارى واليهود، يعني لا يدخل النار وإنما يدخل بدلا منه اليهود والنصارى، وهذا الحديث كمان يعارض القاعدة الشرعية التي فيها
أن العصاة اللي ماتوا من غير توبة قسمان، قسم يعذب وقسم يعفو الله عنه. فلذلك هذا الكلام الذي في صحيح مسلم اعترض عليه، مين اعترض عليه؟ شيخه يعني البخاري بيعترض على هالرواية التي في مسلم. فإذا اعتراض العلماء على حديث الجارية، أي بعض العلماء، من طعم بصحيح مسلم ولا طعم بسيدنا مسلم رحمه الله الحافظ، وهذا حصل حتى البخاري رحمه الله اعترض عليه بعض العلماء في بعض الأحاديث، وهيك حصل مع غيره من الحفاظ، هذا يحصل في أحاديث بيختلفوا على صحتها، خصوصا كمان أنه اختلفوا بوضع الشروط حتى يحكموا عن الحديث بالصحيح. فإذا هذه منا مسبة ولا شتيمة يعني لسيدنا مسلم رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: فالجواب يعني أن ما رواه مسلم من الأحاديث من حيث الجملة صحيح، لكن عددا من أحاديث مسلم ردها علماء الحديث وذكرها المحدثون في كتبهم، كحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل: إن أبي وأباك في النار. مع أنه أهل الفترة يا أحباب، على اعتبار أنهم من أهل الفترة، ليسوا معذبين في الآخرة، مع أنه بعض العلماء قالوا عن أم النبي وليا صالحة كانت عارفة بالله. وحديث إنه يعطى كل مسلم يوم القيامة فداء له من اليهود والنصارى، قلنا هذه عقيدة قطعية في أصول الدين أن العصاة أي بعض العصاة يعذبون في النار في الآخرة لابد، هذا ورد فيه النصوص القطعية. وكذلك حديث أنس: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، مع نص أكثر أئمة المذاهب على قراءة البسملة في الصلاة، ونص قسم منهم على أنها آية من الفاتحة، يعني يجهر بها في موضع الجهر ويسر بها في موضع الإسرار، مع علمهم بهذا الحديث لأنه هني ما أثبتوه ولا الحديثين اللذين قبله أثبتوها. فإذا يا أحباب هدول اختلفوا فيها. فأما الأول يعني اللي حكينا عنه اللي هو أبي وأباك في النار، فضعفه الحافظ السيوطي بأكثر من مصنف لإله كالحاوي للفتاوى. والثاني رده البخاري كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري. والثالث ضعفه الإمام الشافعي رضي الله عنه وعدد من الحفاظ غير الشافعي كالبيهقي وغيره. فهذا الحديث يعني إذا حمل على ظاهره باطل، يعني رجعنا هلا لحديث الجارية، لمعارضته الحديث المتواتر المذكور يعني اللي هو أمرت أن أقاتل الناس. والعلماء شو قالوا؟ ما خالف المتواتر فهو باطل إن لم يقبل التأويل. اتفق على ذلك المحدثون والأصوليون، يعني حديث الجارية مهما قيل في تصحيحه أو تضعيفه بيبقى هو حديث آحاد. يعني شو يا أحباب؟ هو ظني الثبوت، يعني لا قطعي الثبوت، وما كان ظني الثبوت لا يؤخذ به ولا يعتمد عليه إذا عارض الثابت بالقطع واليقين. يعني بحيث إذا كان ما في مجال للتوفيق بينهما ما بناخد فيه هذا، بناخد بالقطعي، كما صرح بذلك من الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، من كذلك النووي هو بيقول بكتاب التقريب، ومين كمان؟ إمام الحرمين الجويني رحمه الله في كتابه الورقات، وغير ممن تكلم في الأصول. لكن بعض العلماء أولوه، وهذا ما في ضرر ولا مننكر عليهم، لأنه هذه طريقة تانية لأهل السنة في الحديث بخلاف المشبهة، هن سلكوا طريقة تالتة فاسدة باطلة وقالوا إنه الله ساكن بالسماء. أما هيدول أهل السنة قالوا هذا حديث صحيح لكن له معنى يليق بالله، ما حملوه على الظاهر، حاولوا أن يوفقوا بينه وبين المتواتر. لكن بعض العلماء أولوه على هذا الوجه يعني باعتباره صحيحا، قالوا معنى أين الله سؤال عن تعظيمها لله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عم يسألها
ما اعتقادك بالله؟ وقولها يعني الجارية في السماء معناه عالي القدر جدا، يعني عظيم، وهذا مستعمل في كلام العرب، منها ما قاله النابغة الجعدي، هذا كان من الصحابة رحمه الله، يقول: بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. هذا رواه ابن عبد البر عنه وغيره. لكن يا أحباب، شو كان مراد بلغنا السماء؟ مش حقيقة طلعنا إلى السماء، يعني ارتفع مجدنا، هذه للعظمة تستعمل عند العرب. يقول الشيخ رضي الله عنه: أما أخذه على ظاهره من أن الله ساكن السماء فهو باطل مردود، لما تقرر في علم مصطلح الحديث أن ما خالف المتواتر باطل إن لم يقبل التأويل. فإن حمل الحديث على ظاهره كان مخالفا لأكثر من نص قطعي الثبوت والدلالة، قرآني وحديثي، فإن ظاهره يعني الموهم للتحيز والتجسيم ظاهر الفساد. فإن من تبع ظاهر هذا الحديث المذكور واعتقده لزمه أن الكافر إذا قال الله في السماء يحكم له بالإيمان، وهذا غير مقبول. هذه الكلمة يا أحباب بيقولوها النصارى واليهود، فرعون قالها ولم يحكم لأي منهم بصحة الاعتقاد في الله بذلك. وحمل المشبهة رواية مسلم على ظاهرها، مثل أسلافنا اللي سبقوهم بالتجسيم في القرون الماضية، فضلوا ولا ينجيهم من الضلال قولهم إننا نحمل كلمة في السماء بمعنى إنه فوق العرش. هذا تأويل، بنقول لهم أنتوا أخرجتم نص السماء، كلمة السماء، عن ظاهرها، قلتوا معناها العرش، مع أنه الظاهر من كلمة السماء أول ما يسمع الإنسان الكلمة يتبادر إليه هذه السماء. نعم العرش يقال له في اللغة سماء لأنه على، هو فوقنا، ولكن هذا تأويل، ولا يعدل إلى التأويل إلا بدليل عقلي قاطع أو نقلي ثابت. فأين دليلكم؟ وأنتم في الأصل تنفون التأويل وتقولون بزعمكم التأويل تعطيل، هم واقعون في التناقض كما في أحاديث أخرى، في حديث النزول، في حديث الجارية وغيرها، يتناقضون حتى هم فيما بينهم يتناقضون. الله يسلمنا من هذا الزلل، لأنهم يكونون بذلك أثبتوا له، يعني لله تعالى، مكانا وحيزا وحدا ومسافة بينه وبين خلقه، أثبتوا له اتصالا بالعرش والعياذ بالله، أثبتوا له مثلا، وهو الكتاب الذي كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي. في كتاب يا أحباب فوق العرش الله جعله مكتوب بهالكتاب إن رحمتي سبقت غضبي، يعني الأشياء التي أحبها أكثر من الأشياء التي أكرهها، آثار رحمة الله غلبت آثار غضب الله. هذا الكلام يا أحباب هن لما يقولون الله بذاته فوق العرش جعلوه مثل هذا الكتاب، لأنه هذا الكتاب

وهذا الحديث يعني حديث أن هذا الكتاب موجود فوق العرش رواه ابن حبان بلفظ مرفوع فوق العرش، فأيضا قال مرفوع فوق العرش. وأما رواية البخاري فهي يعني بلفظ موضوع فوق العرش، كلاهما بمعنى واحد. وقد حمل بعض الناس كلمة يعني فوق على معنى لا يصح حملها عليه. ماذا قالوا؟ قالوا هي بمعنى تحت، وهذا يا أحباب تأويل، ولا يعدل إلى التأويل إلا بدليل. هن عم بيحاولوا بهالكلام أنه يتخلصوا، أنه يلتزموا أنه الله تبارك وتعالى مساوي لهذا الكتاب. شو قالوا؟ قالوا فوق هذا الكتاب، فوق العرش يعني تحت العرش. قال مثل الآية بعوضة فما فوقها أي فما دونها، وغاب عنهم أن المعنى المقصود فما فوقها يعني في الصغر، يعني أكثر منها بالصغر، ما زاد عنها في الصغر. هذا شيء تاني، هذا مش كلمة فوق هون بإطلاقها تحمل على معنى دون، فهذا لا دليل لهم. سبحان الله، حتى هيك يا أحباب هن بيحاولوا يقولوا ما لا يقبل أو يوافق عقيدتهم، أما ما يوافق عقيدتهم بياخدوها على الظاهر وبيدوروا فيها. الله يرحمنا. وهو مردود، هذا التفسير يعني، برواية ابن حبان مرفوع فوق العرش، فإنه لا يصح تأويل فوق فيه بتحت كما هو ظاهر، لأنه يا أحباب ما بيستقيم هون. لا يقال مثلا إن الإبريق مرفوع تحت الطاولة، كيف مرفوع وتحت الطاولة؟ أو إن الدفتر مرفوع تحت الكرسي. هذا لما يقول مرفوع ما بقى فيك تفسر فوق على معنى تحت، خلص، فهذا لا يصح. ثم على اعتقادهم هذا يلزم أن يكون الله محاذيا للعرش، يعني اللي بيقول والعياذ بالله الله بذاته فوق العرش، شو منقول له؟ بزعمك إما أن تقول الله بقدر العرش أو أكبر أو أصغر أو أوسع أو أقل، وهذا كله يعني له حجم، واللي له حجم احتاج لمن جعله بهذا الحجم، والمحتاج لغيره لا يكون إلها. فقال الشيخ رحمه الله يلزم أن يكون الله بكلام هذا يعني محاذيا للعرش بقدر العرش أو أوسع منه أو أصغر، يعني يكون له حجم، وكل ما جرى عليه التقدير حادث محتاج إلى من جعله على ذلك المقدار. وهذا ما يدل عليه قول الله تبارك وتعالى في سورة الرعد وكل شيء عنده بمقدار. هذه من أقوى الآيات أحباب في تنزيه الله عن الحجمية وعن صفات الأحجام. كل مخلوق له حجم، أما الخالق لا حجم له. الله يثبتنا على الإيمان ويحسن لنا الختام بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا لقاؤنا في الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

0: الهجرة النبوية الشريفة رحلة مجد.
1: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجود، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
5: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايما حدك.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
1: أهلا بكم في برنامج نظرة على العدو. أكدت صحيفة معاريف أن كيانهم الصهيوني الذي كان يعد حتى الآن القوى الأقليمية الأقوى في المنطقة فقد تماما قدرته في التأثير وصياغة ملامح الشرق الأوسط، وتبدلت موازين القوى لغير مصلحته. وأوضحت الصحيفة أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقع مؤخرا تجعل من إيران رسميا القوى الأقليمية الأقوى والأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كان قد أقنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسقاط النظام في إيران بات في متناول اليد. ومع فشل تحقيق هذا الهدف المركزي تراجعت بقية إنجازات الحرب وتبخرت الرهانات الإسرائيلية وفق المصدر. وحول الميزان العسكري لافتت صحيفة معاريف إلى أن إيران نجحت في تعطيل ممر مائي دولي حيوي وهو مضيق هرمز في وقت عجزت فيها القوى الأمريكية بكل إمكانياتها عن ضمان فتحه.

0: على جبهة الشمال حذرت الصحيفة من التوجهات المقبلة للحكومة الإسرائيلية، مؤكدة أن نتنياهو سيحاول استغلال قابلية ساحة لبنان للانفجار مجددا بهدف إفشال المفاوضات الجارية، وهو الأمر الذي قد يفاقم خسائر الجيش ويزيد من حدة انعدام الأمن في المستوطنات الشمالية، بل إن سلوك نتنياهو قد يقود الأمريكيين في نهاية المطاف إلى إقرار انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان بلا أي مقابل سياسي أو أمني. وخلصت الصحيفة الإسرائيلية إلى قراءة استراتيجية قاتمة للمستقبل، مشددة على أنه بعد فشل هذه الحرب الحالية فمن المشكوك فيه جدا أن يجرؤ أي رئيس أو مسؤول أمريكي في المستقبل على مواجهة إيران عسكريا، لتختم صحيفة معاريف تقريرها بالاعتراف الصادم: لقد بقينا وحدنا في هذه المعركة. أشارت صحيفة هارتس الإسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اعتمد على إعلان دعم رئاسي أمريكي يحسم الانتخابات، أما الآن فالسؤال هو ما إذا كان ذلك سيفيده أم سيضره. وقالت الصحيفة: كان من المفترض أن تكون زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تل أبيب الورقة الرابحة للليكود في الحملة الانتخابية، ففي خيال نتنياهو كان الرئيس المتعاطف سيمنحه تزكية لا يستطيع تقديمها إلا هو. وأضافت: كان من المفترض أن يحدث هذا السيناريو بعد نصر كامل في إيران وإسقاط النظام وإخراج اليورانيوم المخصب. وأكدت أن نتنياهو اليوم يستيقظ كل صباح وهو يعتصره الذعر بانتظار جرعة الإهانة اليومية التي يتلقاها من الصديق الأكبر. ولفتت إلى أن الصفعة المدوية بالنسبة إلى نتنياهو كان عندما قال ترامب أمس لمراسل هيئة البث الإسرائيلية في واشنطن إنه لا يزال مرجحا جدا أن يدعم نتنياهو، لكنه يحتاج إلى رؤية من سينافسه. وشددت الصحيفة على أن التحول الحاد في موقف ترامب من نتنياهو أمام أعين الجميع وأذانهم يشكل لابنة إضافية في جدار الضرر العالمي الذي يبنى حول الكيان الصهيوني. وعقبت: إذا لم يكن ذلك كافيا يأتي وزيرا اليمين المتطرف ويضيفان الوقود إلى النار الدولية التي تهدد بابتلاع ما تبقى من مكانة الكيان الصهيوني في العالم. وقالت: بحلول موعد الانتخابات المرجح أن يكون في 20 أكتوبر ستتحول دولتنا إلى دولة منبوذة ومكروهة في العالم كله. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا،
3: من بيروت لكل الدنيا.
2: www.nida.fm

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق غنام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ظلام حالك مخيف مرعب يلف جزيرة العرب، جهل وظلم وكفر، الأوثان تعبد وتعظم، والشياطين تتلاعب بالناس، والقبيلة تتخذ صنما من تمر فإذا جاعوا أكلوه، العقول ضعيفة والأفهام سقيمة، والسيطرة للعصبية، الضعيف مسحوق والقوي ظالم، وقبائل الجزيرة متفرقة، شراذم متناحرة، يأكلها الغزو والثأر، هذه حال الجاهلية وصفاتها. ومن بين مساحات الظلمات هذه وأراضي الجهالات تلك، انبثق عمود النور وانفلق ضوء الإصباح، ونزل الوحي على خير رسول في خير بلد: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وشرع هذا النور يزيح الديجور، وقلوب تتفتح للعلم والنقاء، وتنجذب إلى سمو التوحيد ورفعة العبودية للواحد القهار. وانطلق موكب الإيمان، رجال ونساء وأطفال آمنوا بالواحد القهار، أبو بكر وخديجة وعلي وزيد وطلحة والزبير وعثمان وسعد وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وعمار وأهله. فانذعر الكفار وتعكر مزاجهم، وبدأ القلق يسري بينهم، ويتهامسون ويقولون: محمد يذم آلهتنا، محمد يعيب دين آبائنا، محمد يقول إن الإله واحد. وظنوا أن الإرهاب يقمع الدعوة الحقة وأن العنف يطفئها، وابتدأت رحلة الصبر على الأذى، ابتدأت رحلة الصبر على الأذى. هذا يهزأ برسول الله، وهذا يقول ساحر، وبعض المشركين يرمي على ظهره إذا سجد سل الجزور، بل منهم من يمد إليه يده بالإيذاء. وأصحابه ما أصحابه بين مسلسل في الأغلال، ومطروح على الحجارة المحمات، ومجلود بصوت، ومكوي بنار، ومطعون بحربة، ومستهزئ به إن كانت له عشيرة تحميه. ولسان حال المستضعفين المسلمين يردد: ربنا إليك أسلمنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، ربنا خفف عنا يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام يا ذا الأسماء الحسنى. وتشتد المواجهة، ويحاصر أهل الشرك المسلمين في أحد شعاب مكة، يحاصرونهم سنين عديدة، يجهدهم فيها الجوع والضنك، ولكن الحصار ينفك بعد جهد وتعب. ويأذن الرسول لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده. ويهاجر المسلمون في موجتين إلى تلك البلاد الغريبة، يحملون معهم خلقا راقيا ودعوة حقة وإقبالا شديدا على نشرها، فلا يقعدون في الحبشة قعود الخامل، وإنما يعملون عمل القوي الواثق، ويسلم النجاشي على يد جعفر، ويسلم بعض أهله وقسم من أتباعه. وهنا تلوح ثمار الصبر وتبدأ نتائج الثبات بالظهور، ويلج الإيمان إلى بعض قلوب أهل المدينة، ويرجعون إلى يثرب، وقد قلبهم دين الله تعالى دعاة في سبيل الله، فيسلم على أيديهم جماعة من الرجال والنساء، ويخرجون إلى رسول الله إلى موضع يسمى العقبة، فيبايعونه سرا عن قومهم بيعة العقبة الأولى، ثم بعد مدة يبايعونه بيعة العقبة الثانية، وقد صار عددهم نحو 70 شخصا. وتبدأ الهجرة إلى المدينة المنورة وحدانا وزرافات بأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم، ويتعاظم قلق المشركين، ويقولون إن محمدا صار له خارج مكة جماعة وأتباع، فإن قصد إليهم اجتمعوا عليه، فرجع علينا فأزال دولتنا وسطوتنا، والمدينة حصينة وأهلها ذو بأس وشوكة ومنعة، فما العمل؟ اجتمعوا في دار الندوة يتداولون آراء عديدة لا يستقرون على واحد منها، حتى انبرى شيطان الإنس أبو جهل فقال: إن لي فيه رأيا. فقالوا له: وما هو يا أبا الحكم؟ فقال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا نسيبا، ونعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب الكل فيرضون بالدية. في ليلة المؤامرة تلك اجتمع الكفار على باب النبي يرصدونه حتى ينام فيثبوا عليه، لكن جبريل يأتيه ويقول: يا محمد، لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. ويمتثل المصطفى للأمر الإلهي ويقول لعلي: نم على فراشي وتسج ببردي هذا فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. ويخرج عليهم رسول الله حينئذ وقد أخذ الله على أبصارهم فلا يرونه، فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يتلو: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع النبي على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب وهم لا يدرون. وذهب النبي إلى أبي بكر ويقول: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. فيقول أبو بكر متلهفا: الصحبة يا رسول الله. فيوافق الرسول، فإذا بالدمع ينزل من عيني أبي بكر وهو يبكي فرحا بمرافقة خير الرسل صلوات الله عليه. وينطلق الركب نحو المدينة، رسول الله وأبو بكر ودليل معهما. فإذا وصل النبي خارج مكة يلتفت إليها ويقول: إنك أحب البلاد إلى الله ورسوله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. والهجرة هجرتان: هجرة جسدية فرضت زمن النبي عليه السلام من مكة المكرمة المعظمة إلى المدينة المنورة الزهراء، وهجرة روحية من ذل المعصية إلى عز الطاعة، تبقى ملزمة لنا ما بقي النيران وتعاقب الجديدان. اللهم أعد علينا هذه الذكرى بالأمن والأمان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله.

فلما بايع الطلائع الخير ومواكب النور من أهل يثرب النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والدفاع عنه، ثارت ثائرة المشركين فازدادوا إيذاء للمؤمنين، فانتظر المسلمون إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة إلى المدينة، ووجدوا أنه صار لهم مأوى ينتقلون إليه، وأما المشركون فقد شعروا أن الإسلام سيخرج نقيا طاهرا ظاهرا قويا من أرضهم ليكيل لهم الضربة بمثلها والإيذاء بدفعه، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد صار له قوة تناوئهم إن أرادوا به كيدا، وأنه قد تلتف عليه قبائل العرب قبيلة قبيلة، وما شعروا بالندم على أن حاربوه ولم يمكنوه من الدعوة، بل لاقوه هو وصحبه بالأذى والاستهزاء، لأنهم غارقون في غيهم وقد استولت عليهم العداوة، ومن استولى عليه العداء وسيطرت عليه البغضاء لا يرعوي ولا يتجه إلى الرجوع عما هو فيه، وكلما ازداد قوة ازداد حدة، ولذلك اشتد أذاهم على المسلمين الذين بين ظهرانيهم لما رأوهم يخرجون إلى القوة يتجمعون بها ولم يخرجوا فارين بدينهم كما خرجوا في هجرة الحبشة مرتين، بل هم في هذه المرة يخرجون ليجمعوا قوة يستعصمون بها بتوفيق الله تعالى وهدايته، وذلك هو الفرق الواضح بين هجرتي الحبشة وبين ما سيقوم به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتقلت دعوته إلى خارج مكة، ولذلك لم ترعهم هجرة الحبشة. أما تفكيرهم بأن المسلمين سيهاجرون إلى يثرب فلقد أزعجهم وأثار غضبهم، وإن كان ثمة إشفاق فعلى أنفسهم لا على غيرهم. هذا شعور المشركين من قريش عندما بايع أهل يثرب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأما شعور المؤمنين الصابرين فقد ابتدأوا يحسون بنصر الله تعالى لهم، وأنهم صار لهم قوة تدفع عنهم وبهم ذل الاستضعاف والاستهزاء، كما قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، صدق الله العظيم. لقد دخل المؤمنون من أهل المدينة في الإسلام صادقين، وكانوا خير عون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نشر الإسلام، واشتركوا معه في غزواته وجهاده، وقد هيأ الله أنفسهم لتقبل الإسلام بما كانوا يسمعونه من اليهود. فلقد كان اليهود يقولون للأوس والخزرج: لقد أظلنا زمان نبي يدعو لدين الله تعالى، وسنسبقكم إليه لننتصر به عليكم ونقتلكم قتل عاد وإرم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقهم الأنصار ودخلوا في دين الله تعالى، في حين أنكر اليهود نبوة سيدنا محمد حقدا وحسدا. وقد يتصور البعض أن ما قاله اليهود للأوس والخزرج من أن نبيا سيظهر في آخر الزمان سيتبعونه وينتصرون به عليهم هو دافعهم الوحيد إلى الإسلام الذي جعلهم يسلمون من غير تفكير ليكون السبق لهم، وهذا تصور في غير محله كما قال بعض البحاثة، حيث نلاحظ أن إسلام الأوس والخزرج تم بعد 3 لقاءات في العقبة كثر فيها الحوار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم، ولو كانت غايتهم السبق المجرد لآمنوا واتفقوا وبايعوا في اللقاء الأول. وقد يتصور البعض أن قبول عرب المدينة من الأوس والخزرج للإسلام كان للحصول على مآرب دنيوية عاجلة،
وهي البحث عن الاستقرار والأمن وتحقيق الصلح فيما بينهم ووضع نهاية للحرب التي دامت طويلة. ولكن البيعة كانت على الجهاد والحرب، وهذا يعني بداية النزاع مع الوثنيين في الجزيرة العربية كلها وعلى رأسهم قريش، وبذلك اتسع الصراع وتشعب. وبعدما كان بين الأوس والخزرج صار بين أهل المدينة وبين مشركي الجزيرة كلها وعلى رأسهم القرشيون والأعراب وأهل البوادي. وأيضا فإن أهل المدينة بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فريقا واحدا بصوت واحد وعلى بنود واحدة بلا أدنى تنافس بينهم. ولم يتحدث التاريخ أن قبيلة الأوس وهي القليلة العدد الضعيفة القوة كانت هي الأسرع إلى الإسلام لضعفها، ولم يتحدث التاريخ أن قبيلة الخزرج وهي الكثيرة العدد كانت هي الأبطأ في اعتناق الإسلام لقوتها، ولم يتحدث التاريخ عن هذا ولا ذاك، وإنما كان الخزرج هم الأسرع إلى الإسلام قبل الأوس، مما يدل على أن إسلام أهل المدينة كان يقينا صادقا قائما على الرضا والاقتناع. ولم يكن هدف أهل المدينة تثبيت سلطانهم والمحافظة على رئاستهم، لأن الذي حدث بعد الهجرة يشير إلى غير ذلك، لأن أهل المدينة سلموا أمرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام يديرون شؤون المدينة، وكثيرا ما كانت الإدارة والقيادة للمهاجرين بلا اعتراض من الأنصار. إن إيمان أهل المدينة من الأوس والخزرج كان بعد اقتناعهم بالإسلام وتقبلهم لمبادئه، وإيمانا منهم بأنه هو الطريق الصحيح لتحقيق سعادة الدنيا والآخرة ونشر الخير بين الناس بمنهج الله تعالى. كيف ستبتدئ الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فإلى اللقاء.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثا تاريخيا وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

إخوة الإسلام، الخير في لغة العرب يطلق على العمل الحسن الذي يحبه الله سبحانه، ويطلق على غيره. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير هنا بمعنى الطاعات، وفي بعض المواضع في القرآن يراد به، أي لفظ الخير، المال الكثير، كما في قوله تعالى في وصف وذم الكافر: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، هنا الخير معناه المال الكثير، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333922.
7: نقطة اقتصادية.

0: أهلا بكم في نقطة اقتصادية. قالت الحكومة النرويجية الجمعة أنها تعتزم حظر تعامل مواطنيها وشركاتها في السلع المنتجة داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية محتلة في خطوة جديدة ضمن سياسة أوسلو الرافضة للاستيطان وداعمة لحل الدولتين. وأوضحت الحكومة أن مشروع القانون المقترح يشمل حظر معاملات استيراد وتصدير السلع مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يحظر المعاملات العقارية المرتبطة بها على أن يستمر التشاور بشأنه حتى 19 من أيلول المقبل. وقال وزير الخارجية النرويجي في بيان صدر الجمعة إنه لا ينبغي للمواطنين والشركات في النرويج أن يستفيدوا من أنشطة تساعد على استمرار نشاط الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو تدعمه. ومن المرجح أن يقر البرلمان النرويجي مشروع القانون حسب رويترز، بما سيحول موقف أوسلو السياسي والقانوني من المستوطنات إلى حظر تجاري مباشر على الشركات والأفراد، بعد أن كانت الحكومة قد نصحت سابقاً الشركات النرويجية بعدم الانخراط في تجارة أو تعاون تجاري يسهم في إدامة الوجود الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين. وتأتي الخطوة النرويجية بعد رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز 2024 خلص إلى أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ودعا إلى إنهائه كما عالج سياسات الاستيطان وضم الأراضي وتغيير الوضع الديموغرافي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتقول الأمم المتحدة إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، وكان مجلس الأمن الدولي قد أكد في قراره 2334 لعام 2016 أن إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ العام 67 بما فيها القدس الشرقية ليس لها أي شرعية قانونية وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وتطعن تل أبيب في هذه المواقف وتقول أنها تستند إلى روابط دينية وتاريخية بالضفة الغربية، كما رفضت الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في حين ترى النرويج ودول أوروبية عدة أن استمرار الاستيطان يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ويقود أي تسوية سياسية. وكانت النرويج قد شددت خلال العامين الماضيين موقفها من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بالعنف في الضفة الغربية، وانضمت إلى إجراءات أوروبية ضد أفراد ومنظمات، معتبرة أن توسع الاستيطان وعنف المستوطنين يمثلان تهديدا مباشرا لحل الدولتين. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: نقطة اقتصادية.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اعلموا إخوة الإسلام أنه جاء في شرح هذه الآية أن اطلبوا ما يقربكم إلى الله، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين ونوافل الطاعات كل منها وسيلة، أي قربة إلى الله. ومن جملة ما يقرب إلى الله أيضا زيارة قبور الأنبياء وقبور الأولياء، سواء كان للسلام عليهم أو للتبرك بزيارتهم. ومعنى التبرك هو طلب البركة من الله تعالى، فمن زار قبر أحد الأولياء بنية التبرك، أي بنية أن يعطيه الله البركة، فهذا يقرب إلى الله ولا يبعد من الله. ومن قال عن هذا إنه شرك فهو ضال، لا حجة له ولا برهان، لا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من القرآن. بل إن زيارة القبر سنة وفيها ثواب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. وفي رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزر، فإنها تذكرنا بالآخرة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بدء الأمر بوحي من الله قد نهى أصحابه عن زيارة القبور لحكمة يعلمها، ثم بوحي من الله رخص لهم في ذلك. ففي الوقت الذي نهاهم عن زيارة القبور كانت الحكمة تقتضي ترك زيارة القبور، لأنهم كانوا قريبي عهد بالإسلام، ولم يكن مضى عليهم زمان طويل منذ دخلوا في الإسلام، فكانت الحكمة في نهيهم عن زيارة القبور عظيمة، لأن الوثنيين كانوا يذهبون إلى القبور للإشراك بالله تعالى، وكانوا يتفاخرون بمآثر آبائهم وأجدادهم على القبور، يذهبون إلى القبور فينحرون إبلا ثم يتفاخرون، كأن يقول أحدهم: أنا جدي هذا الذي كان له كذا وكذا من المفاخر والمآثر. لهذا كانوا يذهبون لا للاعتبار بأحوال أهل القبور ولا ليستعدوا للآخرة، بل كانوا يعتقدون أن الإنسان إذا مات وصار ترابا لا رجعة له، أي أنهم ما كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت. ثم لما تمكن الإسلام في الناس جاءت الرخصة من الله تعالى بزيارة القبور، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما نزل الوحي بالرخصة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي ذلك عبرة لأولي الأبصار، وزيارة القبور مستحبة للذكور والإناث على السواء. ومن الأدلة الواضحة على استحباب زيارة القبور للنساء ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول عند زيارة القبور؟ فعلمها أن تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، رواه مسلم. فلو كانت زيارة القبور غير مشروعة للنساء لقال لها: أنتن معاشر النساء منهيات عن زيارة القبور، ولكنه علمها ما تقوله. وإن الأحاديث التي وردت في استحباب زيارة القبور لم يذكر فيها استثناء النساء من الرجال، وأما بناء القبر للفخر فحرام، وكذلك البناء عليه في الجبانة العامة، قال الفقهاء: إلا إذا كان هناك سبب، وهو أن يخشى على هذا الميت أن ينبش قبره قبل أن يبلى جسده ليدفن فوقه ميت جديد، فإذا كان الأمر كذلك فهو جائز. وإذا كانت الأرض تخص شخصا فبنى القبر بإذن صاحب الأرض فهذا جائز. ومعنى التبرك كما ذكرنا هو أن يعطيه الله بركة بزيارته لقبر النبي أو قبر الولي. ثم إن الأنبياء قد أحياهم الله بعدما أماتهم، فلا يستبعد عليهم أن يشعروا بالزائر فيدعون الله له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، رواه البيهقي. وقد ورد أنه في زمن سيدنا عمر بن الخطاب حصل قحط ومجاعة، فذهب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرسول للتبرك وقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، أي اطلب من الله أن ينزل لهم المطر. فرأى الرجل في رؤياه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إيتي عمر فأقرئه السلام وأخبره أنهم يسقون، أي أن الله ينزل لهم المطر. فذهب الرجل إلى سيدنا عمر فأخبره، فبكى عمر، رواه البيهقي. لقد كان ذهاب هذا الرجل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير السلام، بل بقصد التبرك والتوسل به عليه السلام، فلم يعترض عليه سيدنا عمر، ولم يقل له: هذا شرك، ولم يقل له: كيف تذهب إلى قبر الرسول للتبرك والرسول قد مات ولا ينفعك. واعلموا رحمكم الله تعالى أن الأنبياء ينفعون بعد موتهم. فهذا موسى عليه السلام ليلة المعراج اجتمع بالرسول في بيت المقدس وفي السماء السادسة، فقال للرسول وهو نازل من المكان الذي وصل إليه فوق السماوات السبع: ماذا فرض عليك؟ قال: أي سيدنا محمد، فرض علي 50. قال: ارجع فسل ربك التخفيف. فرجع الرسول إلى ذلك المكان الذي كان يناجي فيه ربه وطلب من الله التخفيف فخفف عنه 5، ثم رجع إلى حيث موسى فقال له: موسى، ماذا فعلت؟ قال: قد خفف الله عني 5. قال: ارجع إلى ربك وسله التخفيف إلى 9 مرات حتى بقي الفرض عليه وعلى أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. فهذا سيدنا موسى الذي مات منذ زمان بعيد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام قد نفع بعد موته. فاحذر أخي المسلم ممن يقول إن الأنبياء لا ينفعون بعد موتهم، بل نقول إنهم ينفعون بإذن الله تعالى، والانتفاع ببركتهم أولى من الانتفاع بما استخرج من أدوية نباتية أو حيوانية. وإذا دخلت أخي المسلم إلى مقبرة فإليك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، رواه الترمذي. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
1: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أحبابي أذكر لكم ما كنا تكلمنا فيه عن الهجرة المباركة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في الغار. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. كنا تكلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل هو وأبو بكر إلى غار ثور. لما دخل إلى الغار، نظر سيدنا أبو بكر فوجد في الغار شقوقا، فماذا فعل رضي الله عنه؟ صار يأخذ من ثوبه ويسد هذه الثقوب، حتى رأى ثقبا في الأرض فوضع رجله عليه، فإذا بحية تخرج من هذا الثقب وتلسع رجل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع رأسه الشريف على فخذ سيدنا أبي بكر، وأبو بكر كي لا يتأذى أو ينزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبس نفسه حتى دمعت عينه من الألم، فوقعت دمعته على خد النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه وسأله فأخبره بما حصل. ثم كما روي عنه صلى الله عليه وسلم، أخذ من ريقه الشريف المبارك ومسح على هذا الموضع الذي لسع به سيدنا أبو بكر، فعافاه الله بإذن الله وببركة ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحبابي، الله تعالى أرسل حمامتين وحشيتين باضتا على فم الغار، وأرسل عنكبوتا نسجت خيطها على فم الغار، وأمر الله شجرة فجاءت ووقفت على فم الغار. الله تعالى حمى حبيبه بأوهى البيوت، بيت العنكبوت. وكان الكفار قد أرسلوا من يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذ برجل وقف على فم الغار قبل أن يصل الكفار، فساخت قدم الفرس الذي كان مع هذا الرجل. عندها عرف أن النبي في الداخل، عرف أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في الداخل. خرج إليه الرسول وقال له أسلم، فقال لا أسلم، لكن أعدك أن لا أخبر قريشا عن مكانكما. وفعلا هذا الرجل لم يخبر قريشا عن مكانهما. الله تعالى حمى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الغار المبارك الذي ما زال المسلمون إلى أيامنا يزورون ويصعدون إلى هذا المكان حتى يتبركوا بأثره صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كله بركة، النبي آثاره بركة، الصحابة كانوا يتبركون به، والتابعون وأتباع التابعين تبركوا بآثار النبي إلى أيامنا، حتى إن العلماء والصالحين كانوا يتتبعون النوق التي ترعى من أرض المدينة. ماذا يقولون؟ لعل هذه الناقة أكلت من عشب نبت في أرض داس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحبابي، النبي عليه الصلاة والسلام كله بركة. ومن العبر التي حصلت في الهجرة المباركة قبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم طلب من سيدنا علي أن يبيت مكانه. لماذا؟ حتى يرد النبي الأمانات إلى أهلها. مع كفرهم به كانوا يضعون عنده الأمانات، يعرفونه الأمين صلى الله عليه وسلم. فوضع علي مكانه، وبات علي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وتغطى تسجى ببرد النبي صلى الله عليه وسلم. هنيئا لك يا سيدنا علي، هنيئا لك لما نلت من هذا الشرف. نعم، النبي يفدى بالروح والمال والجسد، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم، النبي يفدى، هكذا فعل سيدنا علي. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته الشريف، خرج وقرأ قول الله تعالى 10 آيات من سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم، إلى قوله تبارك وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وصارت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حمل شيئا من التراب وضعه على رؤوس الكفار الذين كانوا يحاصرون بيته الشريف، وخرج من أمامهم ولم يشعروا به صلى الله عليه وسلم. فأخذ الله تبارك وتعالى بأبصار الكفار فلم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا وجدوا عليا رضي الله عنه وأرضاه بدلا من النبي في فراش النبي عليه الصلاة والسلام. وكان في هذا الوقت الصحابة الأنصار ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، كل يوم يتوقعون أن يأتيهم سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم خرج في سفر ووصل إلى المدينة في ربيع الأول. النبي عليه الصلاة والسلام استقبله الأنصار رضوان الله عليهم ورحبوا به وبصاحبه. بعضهم ما كان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، كيف عرفه؟ كان النبي مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. كما تعلمون سيدنا أبو بكر حين يجلس النبي ماذا كان يفعل؟ كان يقف حتى لا يأتي حر الشمس على النبي، كان يظل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يعرفون أن الذي جلس هو رسول الله وهذا صاحبه. ولما دخل النبي المدينة المنورة آخى بين المهاجرين والأنصار، وماذا فعل الأنصار؟ قسموا بيوتهم ودورهم وأموالهم مع إخوانهم المهاجرين، والنبي عليه الصلاة والسلام بنى مسجده، وأول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجد قباء، هذا المسجد المبارك. ثم بعد ذلك بنى بيوته ومساكنه لزوجاته، وبنى المسجد والذي يعرف اليوم بالمسجد النبوي، هذا المسجد الذي كان ملاصقا لحجرة السيدة عائشة رضوان الله عليها، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجرة التي عليها القبة الخضراء المباركة، زادها الله شرفا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل نزل في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، والنبي ماذا فعل؟ صار ينشر الإسلام ويعلم الناس الدين، يعلم الناس توحيد الله، يعلم الناس أن الله لا يشبهنا، وأنه خالق العالم، وأنه تجب عبادته، وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله. علم الناس عصمة الأنبياء، حذر الناس من الشرك والكفر، علمهم الأحكام، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى فتح الله عليه مكة المكرمة. هذه مكة التي عاد إليها النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا، ومعه 10,000 من المقاتلين. هؤلاء الصحابة الذين دخلوا مع النبي يأتمرون بأوامره. هذا النبي العظيم لما عاد فاتحا قال لقومه الذين آذوه: اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم، هذا الرؤوف الرحيم، هذا الذي عنده الحكمة صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عاد إلى مكة بعد 8 من الهجرة فاتحا، ومعه 10,000 من الصحابة، دخلها وكان يستطيع قتل أعدائه، لكنه قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم، الله تبارك وتعالى جعله الرؤوف الرحيم الحكيم عليه الصلاة والسلام. وصار بعد الفتح يدخل الناس أفواجا في دين الله، صار الناس يدخلون ليس فرادى، بل قبائل تدخل بأكملها في الإسلام، حتى خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع، وقال بعض العلماء كان في مجلسه هذا أكثر من 100,000 من الصحابة، بعضهم قال كانوا 140,000. مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بنحو 80 ودفن في المدينة المنورة، وكان قد علم أصحابه أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فأزيح الفراش ودفن في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. نعم أحبابي، هذه المدينة المنورة، هذه المدينة التي شع الإسلام منها، هذه المدينة التي طابت برسول الله محمد. قال العلماء: أفضل بلدين مكة والمدينة. الجمهور قالوا مكة هي أفضل لوجود الكعبة فيها، وقال بعض العلماء كالإمام مالك رضي الله عنه وغيره قال مثله رضي الله عنه: المدينة أفضل لوجود النبي فيها. لكن لم يختلف أحد من العلماء، هذا إجماع، على أن البقعة التي ضمت جسد النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل بقعة في الأرض على الإطلاق، وهي عند الله أفضل من العرش. لذلك أحبابي، بالهجرة المباركة نتذكر هذه الدروس، هذه العبر، نتذكر الصبر على أداء الواجبات واجتناب المحرمات. هذا صهيب رضي الله عنه وأرضاه الذي ترك ماله وترك بيته وما يملك فقط ليهاجر تنفيذا لأمر الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: ربح صهيب، ربح صهيب. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. قال لا هجرة بعد الفتح وإنما جهاد ونية. ما معناه؟ لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة ما عاد واجبا على المسلمين الهجرة إلى المدينة المنورة. ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لك ما نويت، لك ما نويت. فمن هاجر لله وتنفيذا لأوامر رسول الله له ما نوى. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا سببه هذا الحديث، أن رجلا من الصحابة لحق بامرأة ليتزوجها، كانت نيته أن يتزوج هذه التي سبقته إلى المدينة، فسمي مهاجر فلانة. هذا له ما نوى وهذا له ما نوى، كل ميسر لما خلق له. فلنعتبر أحبابي بهذه الذكرى، وأختم بفائدة عظيمة. يجوز لنا أن نحتفل برأس السنة الهجرية المباركة، وليست بدعة محرمة، وليس شركا ولا حراما ولا كفرا، هذا أمر جائز. المناسبات الإسلامية إحياؤها هذا شيء عظيم. الإسراء والمعراج ذكرى نحتفل بها، الهجرة النبوية ذكرى نحتفل بها، وكذلك ذكرى ولادة سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. هذه من مناسبات المسلمين، نحتفل بمثلها، لا بأس بذلك ولا حرمة فيها، بل هذا جائز. نفعني الله وإياكم بسيرة سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. هجرة مباركة، سنة مباركة عليكم وعلينا إن شاء الله. وأشكر إذاعة نداء المعرفة، هذه الإذاعة الطيبة التي تبث الخير وتنشر الخير وتعلم الخير وتنفع الناس بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: الهجرة النبوية، درب نور وصبر. درب نور وصبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى

محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

المعجزة. المعجزة أمر خارق للعادة، صالح للتحدي، موافق للدعوة، سالم من المعارضة بالمثل، يظهر على يد الأنبياء كانفجار الماء الزلال من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما ليس بخارق للعادة بأن كان معتادا لا يسمى معجزة، وكذلك لا يعد معجزة الأمر الخارق إذا لم يكن مربوطا بدعوى النبوة ككرامات الأولياء. وأما ما يحدث للنبي من الخوارق قبل دعوى النبوة فيسمى إرهاصا، وكذلك لا يكون معجزة ما يقتضي تكذيب مدعيه، مثل ما يروى أن مسيلمة مسح على وجه رجل أعور فعميت عينه الأخرى. وليس من المعجزة أيضا السحر، لأن السحر يعارض بمثله وهو محرم بالإجماع، وقد يكون كفرا كما إذا تضمن السجود لإبليس أو للصنم، أو تضمن كتابة المصحف بالبول ونحو ذلك. أما إذا لم يتضمن ما فيه كفر فيكون حراما من الكبائر. والمعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء أدلة عقلية تحتم تصديقهم في كل ما أخبروا الناس به عن الله تعالى، من وجوب عبادة الله تعالى وحده خالق كل شيء، ووجوب متابعتهم في الأعمال التي يأمرون الناس بها. وكذلك يتعين عقلا تصديقهم فيما أخبروا به من أمور بدء الخلق وعذاب القبر ونعيمه والبعث والحشر والثواب والعذاب والجنة والنار والملائكة وأحوال البرزخ، وهو ما بين الحياتين، أي انتهاء الحياة الحاضرة بالموت والحياة الدائمة التي لا موت بعدها وهي الآخرة. فيجب التصديق في كل ما بلغوه عن الله تعالى، فمن رد دعوة الأنبياء وما أخبروا به عن الله ولم يؤمن بهم يكون مهدرا لقيمة البرهان العقلي، وكان في الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا بأنبيائك الكرام يا ذا الجلال والإكرام.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

حي على الصلاة. حي على الصلاة.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
4: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
5: خلص ضيعونا، كل ما نقى اختصاص بيطلعوا لي بمشكلة، هيدا ما في شغل، هيدا كتير موجود منه، هيدا صعب، كل رفقات انقبلوا وأنا بعدني ضايعة.
6: يا ماما، الاختصاص منه مسحة، ما فيك تروحي من عمرك 3 سنين وبعدين تكتشفي انه هيدا الطريق ما بيناسبك. ما تساوي مثل غلطة مها بنت خالتك، خلي قرارك يكون مدروس.
7: فيكن تخاطروا وفيكن تجوا على Global University. بGlobal University في خبراء بيساعدوا الطالب يفهم شخصيته ليحدد شو الميجر الصح لإله. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح. ما تخلوا الفرصة تفوتكن، حجزوا الموعد معنا على الرقم 71 3 58 058.
2: أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير، فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليب سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
5: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
4: نويري 01-66-85-85،
5: طريق الجديدة 01-300-370،
4: شويفات 05-810-850.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: المهاجرون والأنصار. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتابع إن شاء الله في الكلام في هذا البرنامج المبارك على ما حصل في هذه الهجرة الطيبة المباركة، والآن كلامنا إن شاء الله على ما جرى مع النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما توجها وخرجا إلى المدينة المنورة. فبعد أن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته ونام مكانه سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، أعمى الله تعالى بصر المشركين عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأخذه معه، يعني حتى يسافرا معا ويهاجرا معا. فماذا قال الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، يعني عنده راحلتان دابتان تناسبان للسفر. فقال عليه الصلاة والسلام: بالثمن، يعني يشتريها منه عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما أحث الجهاز، يعني من الإسراع السريع في التجهيز على ما يحتاجه الإنسان للسفر. قالت: وصنعنا لهما سفرة، ليس على مفهومنا اليوم السفرة التي يعني توضع للطعام ونحو ذلك، إنما المراد هنا الزاد الذي يأخذه معه المسافر، في جراب. الجراب هو وعاء يحفظ فيه الطعام ونحوه في السفر. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، شيء من ثيابها، فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين، لأنها قطعت من قميصها من شيء من ثيابها حتى تضع هذا على الطعام الذي مع أبيها ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت بذلك. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بغار في جبل ثور، وهناك بقيا 3 ليال يبيتان عندهما عبد الله بن أبي بكر، وكان غلاما شابا، وكان رضي الله عنه فطنا حاذقا، وكان أيضا سريع الفهم، يعني عنده حسن التلقي لما يسمعه ويعلمه. ثم صارت قريش تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، هؤلاء من بني عبد بني عدي، وأرادا أن يكون هذا دليلا لهما في السفر. ثم بعد أن باتا 3 ليال في الغار، هناك كما تعلمون القصة المشهورة والآية التي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، أي قومه وقريش الذين أرادوا قتله، 2، يعني هو وصاحبه، إذ هما في الغار، غار ثور في جبل ثور، وهذا قريب من مكة، وليس جبل ثور الذي في المدينة المنورة، هناك جبل في المدينة يقال له أيضا جبل ثور، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهذا بإجماع المفسرين، هذا الصاحب، وإجماع الأمة، هذا الصاحب هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقد نص الله على صحبته في القرآن، ولم ينص على صحبة أحد بذكره، يعني بعينه، إلا على هذا رضي الله عنه، كما أن زيدا ذكر بالاسم في القرآن الكريم وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الصحبة نسبتها إلى شخص لم تنسب ولم تضاف إلى أحد في القرآن إلا إلى سيدنا أبي بكر، وإلا ذكر الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فقوله لا تحزن، هذا كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا أبي بكر، لأن أبا بكر خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. هنا معنا هذه المعية ليست معية الحلول في المكان، الله لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، ولا يحل هو من شيء ولا ينحل منه شيء، هذه عقيدة أهل السنة. إنما ما معناها هنا؟ المعية هنا معناه الله حافظنا، الله ناصرنا، الله مؤيدنا. إذن المعية هنا معنا بالحفظ والتأييد والنصرة، هذا معناه، وليس معنى إن الله معنا أن الله تبارك وتعالى مع الرسول وأبي بكر في الغار حل فيه، حاشا حاشا لله تعالى. فالله تعالى منزه عن ذلك، فهو عز وجل لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، لأنه ليس كمثله شيء. ثم جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له سيدنا أبو بكر رضي الله عنه هؤلاء قومك يطلبونك، أما والله ما على نفسي أبكي ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره، لو أن أحدهم نظر إلى قدمه يعني هكذا دنا لأبصرنا تحت قدميه، يعني ينظر هكذا فيرانا. فقال عليه الصلاة والسلام المقولة المشهورة والتي انتشرت بين المسلمين، وهذه في صحيح مسلم: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني أنت هنا في شدة توكل من النبي عليه الصلاة والسلام، فتوكل على الله يا أبا بكر، الله تعالى معنا بالنصرة والتأييد. ثالثنا ليس معناه حال معنا كما ذكرنا، لا تحزن إن الله معنا، يعني لا شك أن المراد من هذه المعية المعية بالحفظ والنصرة والمعونة. فأمر الله تعالى شجرة فنبتت في وجه الغار، وأمر العنكبوت فنسجت على وجه الغار، وأمر حمامتين وحشيتين، يعني في العادة لا تألفان الإنسان، فوقعتا بفم الغار، فأقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيهم وهراويهم وسيوفهم يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كانوا من النبي قدر 40 ذراعا، فعجل بعضهم ينظر في الغار، وتقدم رجل منهم فنظر فرأى الحمامتين، ماذا قال؟ قال لأصحابه: ليس في الغار شيء، رأيت حمامتين على فم الغار، فعرفت أن ليس فيه أحد. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قول هذا الرجل، والله تعالى حفظهما. ولقد قال البوصيري رحمه الله: ويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ضبابها والظباء، يعني هم هؤلاء قومه آذوه وقاسى ما قاسى منهم، مع أن الظباء يعني الوحوش كانت تألفه صلى الله عليه وسلم، وسلوه يعني عادوه، وحن جذع إليه، الله، يعني الله تعالى خرق له العادة وجعل هذا الجذع اليابس المقطوع يحن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. وسلوه وحن جذع إليه وقلوه ورده الغرباء، يعني هم عادوا النبي وحاربوه وآذوه، ولكن من نصره؟ الأنصار، يعني بالنسبة إليه كانوا غرباء. أخرجوه منها وآواه غار وحمته حمامة ورقاء، يعني هم أخرجوه من مكة ولكن آواه هذا الغار الذي هو غار ثور. وكفته بنسجها عنكبوت ما كفته الحمامة الحصداء، يعني كما جاءت الحمامة جاء العنكبوت. وحيث قال: فالصدق في الغار والصديق لم يرما، وهم يقولون ما بالغار من أرمي، ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مضت عليه 3 ليال، وخرج بعدها هو وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وخرج معهما صاحبهما الذي استأجراه، وركبا وانطلقا إلى المدينة المنورة. قال الزين العراقي رحمه الله: وإذ فشى الإسلام بالمدينة هاجر من يحفظ فيها دينه، وعزم الصديق أن يهاجرا فرده النبي حتى هاجرا معا إليها، فترافقا إلى غار بثور بعد ثم ارتحلا، ومعهما عامر مولى الصديق، هذا الذي كان يصاحبهما في الطريق، وابن أريقط، هذا الذي كان الدليل دليل للطريق، فأخذوا نحو طريق الساحل، والحق للعدو خير شاغل. فكان الطريق الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم غير الذي كانت تسلكه القوافل. ثم هناك قصة نختم فيها هذه الحلقة، قصة سراقة الذي أسلم بعد ذلك، هو سراقة ابن جعشم رحمه الله تعالى ورضي عنه. جاء هذا الرجل حتى يبحث لأجل المكافأة التي وضعها الكفار. قريش وضعوا من يدل على النبي صلى الله عليه وسلم فله 100 ناقة، ومن يدل على أبي بكر 100 ناقة. فهذا الرجل الذي هو سراقة عرف هذا، وذهب يتقفى الآثار، وهو كان يعرف كيف يتتبع آثار المسافرين، يعني هذه مهمته، وظيفته، عمله الذي يكتسب منه. هذا الرجل لما تبع النبي صلى الله عليه وسلم ووصل فرسه على باب الغار، فغاصت قدم الفرس في الأرض، فعرف هو أن هنا النبي عليه الصلاة والسلام. تبعهم سراقة بن مالك يريد فتكا وهو غير فاتك، لما دعا عليه ساخة الفرس ناداه بالأمان إذ عنه حبس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: قل له وما تبتغي منا؟ فهذا الرجل بعد ذلك قال: أعدكما أن لا أخبر أحدا عن مكانكما. فهذا بعد ذلك يقول سراقة: فخرجت وأنا أحب الناس في تحصيلهما، ورجعت وأنا أحبهم في أن لا يعلم بهما أحد. وفي ذلك يقول مخاطبا أبا جهل: أبا حكم، لو كنت والله شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه، علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف القوم عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه، بأمر يود الناس فيه بأسرهم، بأن جميع الناس طرا تسالمه. ووقع لسراقة هذا علم من أعلام النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: كيف بك يا سراقة إذا لبست السواري كسرى؟ هذا كسرى ابن هرمز صاحب القصر الأبيض في المدائن. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن شيء حصل في المستقبل، فكسرى دارت الأيام، ولما فتح سيدنا عمر الفاروق هذه البلاد وقعت بيديه، وأعطاه ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختم الله لي ولكم بالحسنى، نتابع إن شاء الله برنامجنا المهاجرون والأنصار.
0: المهاجرون والأنصار شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.
2: في ذكرى الهجرة النبوية المباركة، أمل جديد بفرج قريب. كل عام وأنتم بخير.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: يا حي يا حي يا قيوم.
0: اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا وتحتنا نورا وفوقنا نورا.

0: رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.
1: يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.
1: يا حي مولاي إني.
0: اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الطاهر الأمين، وبعد، نستقبل عاما جديدا من أعوام الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، حيث آخى بين المهاجرين والأنصار ورفع هناك صروح الدين والخير والرشاد. الهجرة النبوية لم تكن هروبا من الكفار ولا جبنا، ولكن هجرة بأمر من الله. فالنبي جاهر بالدعوة إلى الله، لم يكن يخفي شيئا منها، بل كان يدور في المواسم التي يجتمع فيها الناس يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأن يؤمنوا به نبيا رسولا. فآذاه الكفار وآذوا أصحابه الكرام، فصبروا ينتظرون الفرج من الله، ثم جاء الإذن بالهجرة. فخرجوا جماعات، وأقام رسول الله بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة إلى المدينة. فلما جاءه الإذن اختار حبيبه أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليرافقه في الهجرة. ولما علم المشركون بذلك خرجوا خلفه وأرادوا قتله، فدخل رسول الله وأبو بكر غار ثور، وجاءت حمامة فباضت على فم الغار ورقدت، ونسج العنكبوت خيطه، وحفظ الله النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه، فلم يجدهما المشركون. ولما وصل النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه إلى المدينة، استقبلهما المؤمنون بالفرح والاستبشار، وسمى رسول الله يثرب المدينة المنورة، وسمى المؤمنين به من أهلها الأنصار، وآخى بينهم وبين المهاجرين، فكان المسلمون على قلب رجل واحد، لا يفرق بينهم طمع الدنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. واعلم أن معنى قول الله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أن الرسول يقول لصاحبه أبي بكر وهما في الغار: إن الله تعالى هو الذي ينصرنا. ويكفر من يعتقد أن الله تعالى بذاته معهما، لأن الله لا يوصف بأنه يحل مكانا، فهو موجود بلا مكان. ففي صحيح البخاري كتاب التفسير قوله: ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أي ناصرنا. وفي تفسير القرطبي: ومعنى إن الله معنا أي بالنصر والرعاية والحفظ والكلاءة. وفي تفسير البيضاوي: لا تحزن إن الله معنا بالعصمة والمعونة. اللهم اجعلنا من الصابرين المقتفين آثار سيد الصابرين محمد صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايماً حدك.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.

0: قصة وعبرة.
1: هذه القصة اللي رح نقولها هلأ بدي أذكر أنها نشرت بإحدى الصحف الفرنسية لكاتب مشهول. بيقول هيدا الكاتب: كل عام والدا طفل كانا يصطحبانه في القطار إلى جدته ليقضي عطلة الصيف، ثم يتركانه ويعودان في اليوم الثاني. ثم في إحدى الأعوام قال لهما ابنهما: أصبحت الآن كبيرا، ماذا لو ذهبت وحدي إلى جدتي هذا العام؟ وافق الوالدان بعد نقاش قصير، وها هما في اليوم المحدد واقفان على رصيف المحطة يكرران بعض الوصايا على ابنهما وهو يتأفف والعياذ بالله من الأخلاق السيئة. لقد سمعت ذلك منكما 1000 مرة. وقبل أن ينطلق القطار بلحظة اقترب منه والده وهمس له في أذنه: خذ هذا لك إذا ما شعرت بالخوف أو بالمرض، ووضع شيئا بجيب ولده. جلس الولد وحيدا في القطار دون أهله للمرة الأولى، يشاهد يتابع المناظر الطبيعية من النافذة ويسمع ضجة الناس الغرباء تعلو حوله، يخرجون ويدخلون إلى مقصورته. حتى مراقب القطار تعجب ووجه له الأسئلة لأنه دون رفقة، حتى إنه كانت توجد امرأة رمقته بنظرة حزينة. فارتبك الولد وشعر بأنه ليس على ما يرام، ثم شعر بالخوف وغرورقت عيناه بالدموع. في تلك اللحظة تذكر همس أبيه وأنه وضع شيئا ما في جيبه لمثل هذه اللحظة، فتش في جيبه بيد مرتجفة وعثر على ورقة صغيرة ففتحها الولد، وإذ مكتوب فيها: أنا في المقصورة الأخيرة في القطار. حبيت
2: هالقصة.
1: حلوة.
2: أكيد هذه القصة مليئة بالعبار، لنحكي أكثر عن هالعبار. بيسعدني استضيف فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بري. أهلا وسهلا بكم شيخي.
3: أهلا بكم، بارك الله فيكم. أهلا إليكم.
2: آمين وإياكم.
3: والله يا مولانا سمعت القصة اللي عم تقولوها.
2: نعم.
3: اختيار للقصة مؤثر، وبين أنه كأنه يعني واحد من الناس ألف شيئا من هذا، الله أعلم بواقعية هذه القصة، لكن هي تدل من حيث الإجمال بتدل على حب الأهل وعناية الأهل بولدهم. وهون بستذكر كلام وصف فيه الأحنف ابن قيس. هذا الأحنف ابن قيس كان مشهور بالحلم والحكمة، من قرأ عنه يعرف. يصف حال الأبوين مع أولادهم فيقول: هم ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة، يعني كالأرض التي يمشون عليها.
1: نعم.
3: وسماء ظليلة، كأننا نظلهم بعنايتنا ورعايتنا. يقول: وبهم نصول إلى كل جليلة. هذه توضيح وتوصيف لحال الأبوين مع هؤلاء الأولاد. وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله والدا أعان ولده على بره بالإفضال عليه. ما معنى هذا الكلام؟ مما يشرح هذا الكلام ما قاله ابن عباس. ابن عباس يقول: من رزقه الله ولدا فليحسن اسمه وتأديبه، فإذا بلغ فليزوجه. هذا من باب المثال، أي مع حسن الاختيار أكيد بأمر الزواج، يعني التي يختارها له لا تكون ممن ليست على نحو الحسن، إنما تكون على تربية حسنة ونحو ذلك. وهذا يعين الولد عونا كبيرا في مستقبل أيامه ويبعده عن الإثم. ومن روائع وصايا الآباء لمؤدبي أبنائهم، يعني عم نحكي عن قصة إحنا كيف أب حط ورقة صغيرة لولده في جيبه، وكان بموقف الولد يحتاج فيه إلى عون، يحتاج فيه بعضه أول مرة بيطلع وحده بالقطار وبعضه صغير ما كثير معود، فشاف اللي شاف وخاف. من الوصايا التي تذكر ما ذكره ما أوصى به هارون الرشيد لخلف الأحمر اللي هو كان معلم ولده الأمين. فمما قاله حتى ما ناخذ كل الوصية لنقول بس شيء بيفيد بهالموضوع، لأنه مر معنا بالقصة أنه يكون أحيانا في من الأهل يحكوا معه فيرد عليهم الولد بطريقة ليست لطيفة ويناقشهم ونحو ذلك. هون في شيء مما يذكر في وصية هارون الرشيد للذي كان يربي ولده، قال له من هذه الأشياء، قال بصره بمواقع الكلام وبدئه وامنعه من الضحك إلا في أوقاته. قبل ما أكمل كلام هارون الرشيد،
1: نعم،
3: ما هو معنى كلام مواقع الكلام؟ كلنا يمكن نستذكر قصة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، والدته أوصته قبل أن يسافر للتعلم، كان بعضه صغير يعني كان عمره يمكن 10 سنين، الله أعلم كم كان عمره، فقالت يا بني ابني أمرك على الصدق. شوف التعبير، ابني أمرك على الصدق، هذا يدل على أنها كانت حريصة وكانت هي ربته وعلمته. هذه منا أول نصيحة لإلا ابنها منها، إنما هذه نصيحة كانت ثمرة نصائح وثمرة تربية. كمان سيدنا الرفاعي رضي الله عنه يقول في تأديب مريديه فيما يعطي معنى كلمة مواقع الكلام، يعني أن يفهم الإنسان أهمية هذا الأمر، أهمية هذا الشيء، يقول الطريق إلى الله تعالى فيها السهل وفيها الوادي وفيها الجبل. شو مراده؟ مراده أنه يا إنسان، يا أيها المريد، أنت إذا كنت تعمل في طاعة الله تصيبك البلية أحيانا، ينزل عليك شيء من البلاء أحيانا، هذا الإنسان قد يفتقر، قد يصيبه مثلا يفقد ولدا، يفقد عزيزا، فلا بد من الصبر، ولا بد لهذا الإنسان أن يكون في تعامله مع الأحداث مع المواقف أن يكون يتصرف بحسب الحكم الشرعي، أن يراعي حكم الشرع. كمان مما يستذكر في هذا المقام ما ورد في كتاب الله تعالى من لقمان، حيث كان يعظ ولده في أمر الشرك، فكان مما قاله له يا بني لا تشرك بالله. ومما يروى ويذكر في هذا أن ولد لقمان وامرأة ولد لقمان كانا على الشرك، فولد والدهم لقمان كان حريص جدا أن يدخلا في الإسلام، فكان يعظه في أول الأمر حتى يترك الشرك وحتى يدخل في الإسلام، لأنه أمر عظيم وهذا اهتمام كبير من سيدنا لقمان بولده وبهذه المرأة حتى يدخلا في الإسلام ودخلا في الإسلام، فكان أن نصحهما بنصائح ونصح ولده بنصائح. فهون إكمال كلام هارون الرشيد الخليفة اللي هو مفترى عليه، هارون الرشيد ليس كما يذكر عنه أنه كان ماجن وكان يضيع وقته نحو ذلك، إنما كان يغزو عاما ويحج عاما، وكان معروفا بالخير في زمن خلافته. فبقول من الأشياء اللي كان يذكرها، بقول ولا تمضن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه، يعني خليك عم تحكي معه بطريقة حسنة حتى تصل المعلومة إليه. أكيد ما بدي يكون عم بيتعامل معه بما يضيع الهيبة، لكن بنفس الوقت يكون هذا الإنسان يعرف متى يكلمه، كيف يكلمه، ماذا يختار له من الكلام المناسب. ثم قال ولا تمعن في مسامحته فيستحل الفراغ ويألفه، يعني ما تتركه على ما يريد، متطبول بعض الناس على طبطاب وما الذي يريده يفعله، لا، إنما كن أنت ممن يراعيه في الأحوال المختلفة، فبالتالي بدك أنت تعرف كيف ترتب أموره وبرنامجه وأعماله. وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة، تقويمه إذا الولد عم يعوج عم يصير معه شيء، كيف بنعالجه لهذا الولد؟ نعالجه بالقرب والملاينة وحده. فإن أباه ما رفض هذا الأمر، ما كان يمشي حاله بالقرب والملاينة، فعليك بالشدة والغلظة. الشدة والغلظة مش معناتها انه الولد بده مثل ما بيعملوا بعض الاباء للأسف، انه الضرب الشديد الذي هو يكسر عظما او يكون سببا في ان هذا الولد يصاب بالجنون بسبب الضرب على الرأس او نحو ذلك، لانه بعض الاباء للأسف، وهذه مشكلة حقيقة، انه لا يراعي ولا يعرف كيف يتصرف مع أولاده، متى يضرب، ما القدر الذي هو مسموح له في الشرع أن يستعمله في الضرب. أيضا كثير من الآباء لا يحسنون ولا ينتبهون إلى طريقة التربية، فحتى مسألة كيف أقدم النصيحة تحتاج منا من الأهل، تحتاج أن يتعلم الأب كيف أعلم ولدي، كيف أنا بدي ربي ابني. ضرب الأمثال مهم، لما يعني بضرب مثل للولد أحيانا هذا بيعينه للولد، يعني كلام سيدنا بفاعي فيه ضرب مثل، لما بيقول الإنسان لولده مثلا في أمر التربية، أنا أحب لك الخير، أنا أحب لك أن تكون على نحو حسن في الحياة، لما بيكون عم يشتغل بهالطريقة معه للابن، هذا الولد، هذا الأهل إن شاء الله يرون في ولدهم تلك الثمرة الطيبة التي يرجون منها الخير بإذن الله.
1: بارك الله فيكم.
3: فيكم وأحسن إليكم.
1: شكرا لكم فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بري، أكرمكم الله.
3: إليكم وجزاكم الله خيرا.
1: في أمان الله.
0: قصة وعبرة.

إخوة الإيمان، ذكر المؤرخون في قصة هجرة الصحابي المبارك صهيب بن سنان أنه حين أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ لا والله، لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فقال: فإني قد جعلته لكم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-50.

0: 75 50 73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666 بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أخلص النوايا لله تبارك وتعالى. كنا وصلنا في هذه الدروس الطيبة إلى كلام شيخنا عن المعراج وما المقصود من المعراج، لأن بعض الناس يتوهم أن المعراج كان ليصل النبي إلى مكان ينتهي فيه وجود الله، وهذا لا يليق بالله، وهذا فيه معارضة لكتاب الله القرآن الكريم. إذن ما المقصود من المعراج والإسراء؟ يقول رحمه الله: وليس المقصود بالمعراج وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكان ينتهي وجود الله تعالى إليه، ويكفر من اعتقد ذلك. طيب، بيسألك واحد: لكن ليش كان المعراج؟ الله أخبرنا عن الإسراء لنريه من آياتنا، وكذلك المعراج كان حتى يطلع النبي عليه الصلاة والسلام على عجائب مخلوقات الله تبارك وتعالى في العالم العلوي، لأن العالم قسمان: علوي وسفلي. هذا العالم العلوي صعد النبي عليه الصلاة والسلام إليه، وأطلعه الله على عجائب فيه تدل على عظيم قدرة الله، وفيه تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال شيخنا رحمه الله: إنما القصد من المعراج هو تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاعه على عجائب في العالم العلوي، فرأى السماوات ودخلها، ورأى سدرة المنتهى التي في السماء السادسة وتعلو إلى ما فوق السابعة، هو رآها في السابعة، ورأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، ودخل الجنة، ورأى الولدان المخلدين والحور العين، ورأى العرش، إلى غير ذلك مما أطلعه الله تبارك وتعالى. وتعظيم مكانته، يعني كان فيها تعظيم للنبي لأنها معجزة كذلك، هذه خرق للعادات. ورؤيته للذات المقدس بفؤاده من غير أن يكون الذات في مكان، وإنما المكان للرسول، يعني صلى الله عليه وسلم رأى الله تعالى بفؤاده. وانتبهوا لهذه المسألة: اختلف أهل السنة من الصحابة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لم يره. السيدة عائشة وبعض الصحابة قالوا: ما رأى محمد ربه. وسيدنا ابن مسعود وابن عباس ونحوهما قالوا: رأى محمد ربه. الذين قالوا رأى ربه قالوا: خلق الله تعالى في قلب النبي عليه الصلاة والسلام القوة على النظر، فصار قلبه يرى، فرأى الله بلا كيف ولا جهة ولا مكان، لا كما يرى المخلوق. وهذا يشير إليه قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فإذا المقصود رؤية الآيات لا الوصول إلى مكان يشغله ذات الله المقدس. واضح يا أحبابي، هذه جد مهمة، والله تعالى لا يحتاج إلى الأماكن. وأما قوله تعالى في سورة النجم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني قاب ذراعين، قدر ذراعين أو أقل. فالمقصود بهذه الآية جبريل عليه السلام، يعني مين الذي دنا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ جبريل وليس الله. الدنو الحسي لا يليق بالله تبارك وتعالى. بعض العلماء قالوا دنوا معنويا، يعني الله أكرم نبيه، هذا شيء معنوي وليس حسيا، ولكن نحن نأخذ بما جاء في الحديث.
فإن السيدة عائشة رضي الله عنها فسرت وقالت بأنها سألت النبي وقال لها إنما ذاك جبريل، وهي أخبرت بهذا رضي الله عنها وأرضاها. فالمقصود بهذه الآية جبريل عليه السلام حيث رآه الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة بمكان يقال له أجياد، هذا في الأرض، لكن في الأرض غشي على النبي عليه الصلاة والسلام قلبه ما تحمل. أما لما صعد به إلى السماوات رآه مرة أخرى ولم يخش عليه عند سدرة المنتهى، رآه في أجياد وله 600 جناح سادا عظم خلقه ما بين الأفق. نعم، هذا يا أحباب يعني كان عليه السلام عظيم الخلقة، يأتيه متشكلا بصورة إنسان أو يسمع صوته من غير أن يراه. أما في أجياد رآه، المرة الثانية كانت عند سدرة المنتهى كما قال تعالى في سورة النجم أيضا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. سألته السيدة عائشة رضي الله عنها عن هذه الآيات فقال: يا عائشة، هو جبريل، رواه مسلم. فهون يا أحباب لما نقول النبي يفسر هذه الآية لا نأخذ بعد ذلك بتفسير غيره. وأما ما روي في بعض كتب الحديث من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فهذه رواية لرجل يقال له شريك ابن عبد الله، وهي رواية مطعون فيها عند الحفاظ، طعن فيها الحافظ الإشبيلي عبد الحق وغيره. وقال العلماء أو ذكروا فيها نحو 20 خطأ أو أكثر، فلذلك لا يحتج بها. ومثل ما قلنا لا نعدل عن تفسير النبي ونتركه إلى كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات، ولو كان باللغة تحتمل الدنو المعنوي. والآن الكلام يا أحباب على حديث عرف بحديث الجارية. وقبل ما أقرأ حلخص ما يقوله شيخنا رحمات الله عليه في هذه المسألة، لأن أول ما تلتقي بهؤلاء المجسمة يقولون لك حديث الجارية، بزعمهم يحتجون به أن الله يسكن السماء، وهذا لا شك باطل من وجوه. وأهل السنة حماهم الله سلكوا طريقتين، يعني هذا الحديث بنحكي فيه بأسلوبين عند أهل السنة: الطريقة الأولى سلكها بعض العلماء، والطريقة للبعض الآخر. الأولى قالوا هذا حديث ضعيف ولأشياء هلأ بنذكرها إن شاء الله، فلا يحتج بالعقائد بالأحاديث الضعيفة، ولو كان بعض الحفاظ صححوه فهو مختلف يعني في تصحيحه، فإذا ليس حجة في العقيدة. وسنذكر ليش قالوا عنه ضعيف إن شاء الله تعالى. الطريقة الثانية قالوا هو صحيح لكن معناه ليس كما هو الظاهر الذي أخذه هؤلاء المجسمة، أو قد يخطر في بال بعض الناس حين يسمعون هذه الكلمات. ما هو؟ سألها بالرواية هذه: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقالوا كالنووي والقاضي عياض وكثيرين غيرهما قالوا إن سؤال النبي أين الله سؤال عن المكانة وليس عن المكان. يعني شو اعتقادك بالله؟ ما هو اعتقادك في الله؟ ما تعظيمك لله؟ ولم يسألها عن المكان. وقولها في السماء هي لم تقل بذاته أو موجود في السماء أو ساكن السماء، فأرادت عالي القدر جدا، يعني عظيم القدر تبارك وتعالى. فعلى هذا ما بيتعارض مع الآية ليس كمثله شيء. وهذا التأويل لا بأس بسلوكه، ولكن الشيخ عبد الله رحمه الله يميل إلى الطريقة الأولى التي هي إثبات أنه هذا الحديث ضعيف ولو كان موجودا في صحيح مسلم. الآن نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى، ولو كانت هالرواية كمان في مالك وبعض الكتب الحديثية، إلا أن
هذه الرواية حديث الجارية بهاللفظ الذي فيه أين الله وقالت في السماء هو ضعيف لأمرين: الأول الاضطراب، والتقريب هذا كتاب للحافظ النووي يقول الاضطراب موجب للضعف، وهيك بيقولوا الذين تكلموا في مصطلح الحديث من العلماء الذين ألفوا في هذا الفن، يقولون الاضطراب موجب للضعف. لما يكون في عدة روايات واستوت هذه الروايات وكان لا يمكن الجمع بينها لاختلافها، فعندها يقال حديث مضطرب. الأمر الثاني الذي هو لأجله قالوا هذا ضعيف أنه فيه أنه حكم عليها بالإسلام بمجرد قالت الله في السماء محمد رسول الله، وباتفاق العلماء وما جاء في الحديث المتواتر أن الدخول في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين وليس بقول الله في السماء محمد رسول الله. فلما عارض ظاهر هذا الحديث الأصول التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام ويعني أصول الشريعة، وكان هذا اللفظ أو الروايات مضطربة، فقالوا لا نعتمد عليه في العقيدة. أما الذين قالوا صح كالنووي وبعض العلماء قالوا هذا يكون معناه كما ذكرنا على التأويل لا على الظاهر، يعني يصرف عن الظاهر الذي يوهم أن الله في جهة فوق وأنه حال في السماء. الآن نتكلم إن شاء الله. يقول رحمه الله: وأما ما في مسلم، يعني في صحيح مسلم، من أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن جارية له، هو كان هذا ضربها لأنه كانت ترعى له غنما وإجا ذئب أكل غنمة فأن ضربها على وجهها، ثم أراد أن يعتقها، يعني من باب أنه كيف ضربها يحسن إليها بالإعتاق، وكان عنده كفارة فيريد أن يعرف هل تجزئه عن هذه الكفارة، يعني التي يريد إخراج رقبة، يعتق عبدا أو أمة عن هذه الكفارة. فقال النبي له ائت بها حتى يمتحنها. وقال بعض العلماء هو النبي كان يعرفها مسلمة لكن أراد أن يسمعه ليطمئن قلب هذا الصحابي أنها كانت على الإيمان، يعني تجزئ عن هذه الكفارة. فسأله عن جارية له، قال: قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتاه بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، فليس بصحيح صالح للاحتجاج به في العقيدة. لأنه يا أحباب لابد الاحتجاج بالحديث في أمور الاعتقاد أن يكون الحديث بلغ رتبة المشهور عند بعض العلماء، لو لم يكن يعني متواترا، وهذا عند جمهور أهل العلم بيقولوا العقائد تبنى على القطعيات لا على الظنيات. هذا الحديث لم يبلغ أولا رتبة المشهور، وبعض العلماء قالوا لابد أن تكون الرواية هذه صحيحة ثابتة، يعني بلا خلاف بين الحفاظ، وإلا إذا كان هذا الحديث اختلف في تصحيحه فلا أحد من أهل السنة يحتج بمثل هذه الرواية. طيب ليش ضعيف؟ ليش ليس بصحيح؟ قال الشيخ رحمه الله: لأمرين. شو هو الأول؟ للاضطراب، يعني على فرض تساوي الروايات في القوة يكون مضطربا، وإلا لو كان في رواية أقوى من رواية ما بقى مضطرب هون، كنا أخذنا بالأقوى، لكن هنا على افتراض تساوي الروايات فهذا يقال فيه مضطرب، لأنه روي بهذا اللفظ وبلفظ من ربك فقالت الله، وبلفظ أين الله فأشارت إلى السماء يعني لم تتكلم، وبلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم، قال أتشهدين أني رسول الله قالت نعم. هذا بشير لألو البيهقي رحمه الله، إذا حملت رواية أين الله على ظاهرها
يعني ولم تؤول، وإلا كما ذكرنا إن كانت سؤالا عن المكانة ونحو ذلك فعلى هذا ما بيكون في تعارض بين الروايات. وإذا كانت رواية أتشهدين أن لا إله إلا الله أقوى من رواية أين الله فتكون هي الراجحة، فعلى هالحالة بنترك نحن المرجوحة ولا يعتمد عليها، يعني مش للاضطراب إنما لأنه يوجد ما هو أقوى منها من حيث الرواية. طيب ليش كمان هذه ضعيفة؟ لأمر ثاني. ما هو؟ والأمر الثاني أن رواية أين الله مخالفة للأصول، كما ذكرت لكم أصول الشريعة أن الشخص نحكم عليه بالإسلام إذا نطق بالشهادتين وليس بقول الله في السماء محمد رسول الله، لأن من أصول الشريعة أن الشخص لا يحكم له بقول الله في السماء بالإسلام، لأن هذا القول مشترك بين اليهود والنصارى وغيرهم. يعني حتى هذه الكلمة الله في السماء في ناس بيقولوها من أهل الكتاب على أن الله يسكن السماء، فإذا هذه منا خاصة بالمسلمين هالعبارة، ولو كانت على معنى التعظيم هذه لفظ بيشتركوا فيه غير المسلمين، يعني بيقولوا غيرنا، هن بيقولوا على معنى باطل، نحن منقوله إذا قاله المسلم على معنى يليق بالله أي عالي القدر جدا. وإنما الأصل المعروف في شريعة الله ما جاء في الحديث المتواتر، ونص على تواتر هذا الحديث الحافظ السيوطي رحمه الله وغيره، يعني قالوا هذا حديث رواه عدد يستحيل عادة اجتماعهم على كذب من الصحابة ومن بعدهم، بكل طبقات الحديث لا يجتمعون عادة على كذب. شو هو هذا الحديث؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا هذا متواتر، وحديث الجارية إن صح من أحاديث الآحاد، والقاعدة عند الأصوليين وهذه قاعدة قطعية، قالوا لا يقبل حديث الآحاد إن عارض وخالف المتواتر، وخالف الأصول القطعية كذلك يكون هذا مردودا، يعني لا يعتمد عليه ولا يحتج به. ولفظ رواية مالك، هذه رواية أخرى، مالك روى هذه الرواية وروى رواية أخرى، يعني في الموطأ تجد هذه الرواية وتجد الرواية الأخرى التي قال بعض العلماء هي أقوى، وقال بعضهم استوت الروايات، فعلى تقدير الاستواء مضطرب، وعلى تقدير أن رواية مالك الثانية هذه أتشهدين أقوى فهي الراجحة وتلك المرجوحة. ولفظ رواية مالك أتشهدين يعني أن لا إله إلا الله إلى آخره موافق للأصول، يعني يكون الاعتماد عليها في هذه الحالة. فإن قيل كيف تكون رواية مسلم أين الله فقالت في السماء إلى آخره مردودة مع إخراج مسلم لها في كتابه، وكل ما رواه مسلم موسوم بالصحة، يعني يحكم له بالصحة. هذا كلام بدنا نجاوب عليه جواب علمي، لأنه يا أحباب في أحاديث رواها مسلم اعترض عليه بعض العلماء فيها، وهي كحديث أبي وأباك في النار، فالعلماء قالوا كالسيوطي وغيره إن والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجيان، والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول عن والدي رسول الله ما ماتا كافرين. لذلك هذا الحديث اللي في صحيح مسلم اعترض عليه الحافظ السيوطي وغيره، وفي حديث تاني كمان اعترض على مسلم فيه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أن أحد الصحابة يقول صليت خلف النبي وخلف أبي بكر وخلف عمر رضي الله عنهما ولم يسمع منهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا اعترض عليه الشافعي والبيهقي وغيرهما من الحفاظ. وكذلك حديث آخر بأن الإنسان الذي كان من العصاة يفدى يوم القيامة من النصارى واليهود، يعني لا يدخل النار وإنما يدخل بدلا منه اليهود والنصارى، وهذا الحديث كمان يعارض القاعدة الشرعية التي فيها
أن العصاة اللي ماتوا من غير توبة قسمان، قسم يعذب وقسم يعفو الله عنه. فلذلك هذا الكلام الذي في صحيح مسلم اعترض عليه، مين اعترض عليه؟ شيخه يعني البخاري بيعترض على هالرواية التي في مسلم. فإذا اعتراض العلماء على حديث الجارية أي بعض العلماء من طعم بصحيح مسلم ولا طعم بسيدنا مسلم رحمه الله الحافظ، وهذا حصل حتى البخاري رحمه الله اعترض عليه بعض العلماء في بعض الأحاديث، وهيك حصل مع غيره من الحفاظ، هذا يحصل في أحاديث بيختلفوا على صحتها، خصوصا كمان أنه اختلفوا بوضع الشروط حتى يحكموا عن الحديث بالصحيح. فإذا هذه منا مسبة ولا شتيمة يعني لسيدنا مسلم رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: فالجواب يعني أن ما رواه مسلم من الأحاديث من حيث الجملة صحيح، لكن عددا من أحاديث مسلم ردها علماء الحديث وذكرها المحدثون في كتبهم، كحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل: إن أبي وأباك في النار. مع أنه أهل الفترة يا أحباب، على اعتبار أنهم من أهل الفترة، ليسوا معذبين في الآخرة، مع أنه بعض العلماء قالوا عن أم النبي وليا صالحة كانت عارفة بالله. وحديث إنه يعطى كل مسلم يوم القيامة فداء له من اليهود والنصارى، وقلنا هذه عقيدة قطعية في أصول الدين أن العصاة أي بعض العصاة يعذبون في النار في الآخرة لابد، هذا ورد فيه النصوص القطعية. وكذلك حديث أنس: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، مع نص أكثر أئمة المذاهب على قراءة البسملة في الصلاة، ونص قسم منهم على أنها آية من الفاتحة يعني يجهر بها في موضع الجهر ويسر بها في موضع الإسرار، مع علمهم بهذا الحديث لأنه هني ما أثبتوه ولا الحديثين اللذين قبله أثبتوها. فإذن يا أحباب هدول اختلفوا فيها. فأما الأول يعني اللي حكينا عنه اللي هو أبي وأباك في النار، فضعفه الحافظ السيوطي بأكثر من مصنف لإله كالحاوي للفتاوى. والثاني رده البخاري كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري. والثالث ضعفه الإمام الشافعي رضي الله عنه وعدد من الحفاظ غير الشافعي كالبيهقي وغيره. فهذا الحديث يعني إذا حمل على ظاهره باطل، يعني رجعنا هلا لحديث الجارية، لمعارضته الحديث المتواتر المذكور يعني اللي هو أمرت أن أقاتل الناس. والعلماء شو قالوا؟ ما خالف المتواتر فهو باطل إن لم يقبل التأويل. اتفق على ذلك المحدثون والأصوليون، يعني حديث الجارية مهما قيل في تصحيحه أو تضعيفه بيبقى هو حديث آحاد. يعني شو يا أحباب؟ هو ظني الثبوت يعني لا قطعي الثبوت، وما كان ظني الثبوت لا يؤخذ به ولا يعتمد عليه إذا عارض الثابت بالقطع واليقين. يعني بحيث إذا كان ما في مجال للتوفيق بينهما ما بناخد فيه هذا، بناخد بالقطعي، كما صرح بذلك من الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، من كذلك النووي هو بيقول بكتاب التقريب، ومين كمان؟ إمام الحرمين الجويني رحمه الله في كتابه الورقات، وغير ممن تكلم في الأصول. لكن بعض العلماء أولوه، وهذا ما في ضرر ولا مننكر عليهم، لأن هذه طريقة تانية لأهل السنة في الحديث بخلاف المشبهة، هن سلكوا طريقة ثالثة فاسدة باطلة وقالوا إنه الله ساكن بالسماء. أما هيدول أهل السنة قالوا هذا حديث صحيح لكن له معنى يليق بالله، ما حملوه على الظاهر، حاولوا أن يوفقوا بينه وبين المتواتر. لكن بعض العلماء أولوه على هذا الوجه يعني باعتباره صحيحا، قالوا معنى أين الله سؤال عن تعظيمها لله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عم يسألها
ما اعتقادك بالله؟ وقولها يعني الجارية في السماء معناه عالي القدر جدا، يعني عظيم، وهذا مستعمل في كلام العرب، منها ما قاله النابغة الجعدي، هذا كان من الصحابة رحمه الله، يقول: بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. هذا رواه ابن عبد البر عنه وغيره. لكن يا أحباب، شو كان مراد بلغنا السماء؟ مش حقيقة طلعنا إلى السماء، يعني ارتفع مجدنا، هذه للعظمة تستعمل عند العرب. يقول الشيخ رضي الله عنه: أما أخذه على ظاهره من أن الله ساكن السماء فهو باطل مردود، لما تقرر في علم مصطلح الحديث أن ما خالف المتواتر باطل إن لم يقبل التأويل. فإن حمل الحديث على ظاهره كان مخالفا لأكثر من نص قطعي الثبوت والدلالة، قرآني وحديثي، فإن ظاهره يعني الموهم للتحيز والتجسيم ظاهر الفساد. فإن من تبع ظاهر هذا الحديث المذكور واعتقده لزمه أن الكافر إذا قال الله في السماء يحكم له بالإيمان، وهذا غير مقبول. هذه الكلمة يا أحباب بيقولوها النصارى واليهود، فرعون قالها ولم يحكم لأي منهم بصحة الاعتقاد في الله بذلك. وحمل المشبهة رواية مسلم على ظاهرها، مثل أسلافنا اللي سبقوهم بالتجسيم في القرون الماضية، فضلوا ولا ينجيهم من الضلال قولهم إننا نحمل كلمة في السماء بمعنى إنه فوق العرش. هذا تأويل، بنقول لهم أنتوا أخرجتم نص السماء، كلمة السماء، عن ظاهرها، قلتوا معناها العرش، مع أنه الظاهر من كلمة السماء أول ما يسمع الإنسان الكلمة يتبادر إليه هذه السماء. نعم، العرش يقال له في اللغة سماء لأنه على، هو فوقنا، ولكن هذا تأويل، ولا يعدل إلى التأويل إلا بدليل عقلي قاطع أو نقلي ثابت، فأين دليلكم؟ وأنتم في الأصل تنفون التأويل وتقولون بزعمكم التأويل تعطيل، هم واقعون في التناقض كما في أحاديث أخرى، في حديث النزول، في حديث الجارية وغيرها، يتناقضون، حتى هم فيما بينهم يتناقضون. الله يسلمنا من هذا الزلل، لأنهم يكونون بذلك أثبتوا له، يعني لله تعالى، مكانا وحيزا وحدا ومسافة بينه وبين خلقه، أثبتوا له اتصالا بالعرش والعياذ بالله، أثبتوا له مثلا، وهو الكتاب الذي كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي. في كتاب يا أحباب فوق العرش الله جعله مكتوب بها الكتاب إن رحمتي سبقت غضبي، يعني الأشياء التي أحبها أكثر من الأشياء التي أكرهها، آثار رحمة الله غلبت آثار غضب الله. هذا الكلام يا أحباب هن لما يقولون الله بذاته فوق العرش جعلوه مثل هذا الكتاب، لأنه هذا الكتاب وين هو؟ فوق العرش. وهلأ الشيخ رحمه الله حيبين الروايات اللي بتدل أن هذا الكتاب فوق العرش، فالذي يعتقد أن الله فوق العرش بذاته جعل الله وهذا الكتاب متساويين، وهذا مخالف لقول الله ليس كمثله شيء، فيكونون أثبتوا المماثلة بين الله وبين ذلك الكتاب، لأنهم جعلوا الله وذلك الكتاب مستقرين فوق العرش، فيكونون كذبوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء. هذه الآية تكفينا دليلا أن الله لا يحل في المكان، لا في السماء ولا في العرش ولا في غيرها من الأماكن. وهذا الحديث، يعني حديث أن هذا الكتاب موجود فوق العرش، رواه ابن حبان بلفظ مرفوع فوق العرش، فإذا قال مرفوع فوق العرش. وأما رواية البخاري فهي يعني بلفظ موضوع فوق العرش،
كلاهما بمعنى واحد. وقد حمل بعض الناس كلمة يعني فوق على معنى لا يصح حملها عليه. ماذا قالوا؟ قالوا هي بمعنى تحت. وهذا يا أحباب تأويل، ولا يعدل إلى التأويل إلا بدليل. هن عم بيحاولوا بهالكلام أنه يتخلصوا، أنه يلتزموا أنه الله تبارك وتعالى مساوي لهذا الكتاب. شو قالوا؟ قالوا فوق هذا الكتاب، فوق العرش يعني تحت العرش. قال مثل الآية بعوضة فما فوقها أي فما دونها. وغاب عنهم أن المعنى المقصود فما فوقها يعني في الصغر، يعني أكثر منها بالصغر، ما زاد عنها في الصغر. هذا شيء تاني، هذا مش كلمة فوق هون بإطلاقها تحمل على معنى دون. فهذا لا دليل لهم. سبحان الله، حتى هيك يا أحباب هن بيحاولوا يقولوا ما لا يقبل أو يوافق عقيدتهم، أما ما يوافق عقيدتهم بياخدوها على الظاهر وبيدوروا فيها. الله يرحمنا. وهو مردود، هذا التفسير يعني برواية ابن حبان مرفوع فوق العرش، فإنه لا يصح تأويل فوق فيه بتحت كما هو ظاهر، لأنه يا أحباب ما بيستقيم هون. لا يقال مثلا إن الإبريق مرفوع تحت الطاولة، كيف مرفوع وتحت الطاولة؟ أو إن الدفتر مرفوع تحت الكرسي. هذا لما يقول مرفوع ما بقى فيك تفسر فوق على معنى تحت، خلص، فهذا لا يصح. ثم على اعتقادهم هذا يلزم أن يكون الله محاذيا للعرش، يعني اللي بيقول والعياذ بالله الله بذاته فوق العرش، شو منقول له؟ بزعمك إما أن تقول الله بقدر العرش أو أكبر أو أصغر أو أوسع أو أقل، وهذا كله يعني له حجم، واللي له حجم احتاج لمن جعله بهذا الحجم، والمحتاج لغيره لا يكون إلها. فقال الشيخ رحمه الله يلزم أن يكون الله بكلام هذا يعني محاذيا للعرش بقدر العرش أو أوسع منه أو أصغر، يعني يكون له حجم، وكل ما جرى عليه التقدير حادث محتاج إلى من جعله على ذلك المقدار. وهذا ما يدل عليه قول الله تبارك وتعالى في سورة الرعد وكل شيء عنده بمقدار. هذه من أقوى الآيات أحباب في تنزيه الله عن الحجمية وعن صفات الأحجام. كل مخلوق له حجم، أما الخالق لا حجم له. الله يثبتنا على الإيمان ويحسن لنا الختام بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا لقاؤنا في الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

0: الهجرة في الميزان.
1: عبر الهجرة وعظاتها: الصبر درسها الأول بالنية الصافية التي بيّنها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.
0: فلم تكن الهجرة خوف الجبن أبدا، بل مخافة الفتنة على الدين، ولم نفهمها لعراض قريب أو لصفاء وراحة دنيوية، بل لبناء مجتمع مسلم قويم. المؤمنون يفهمون الهجرة استجابة لأمر الله تعالى وحفاظا على العقيدة.
1: المؤمنون يفهمون الهجرة نواة لبناء دولة متينة عظيمة. لا زلنا إلى الآن إلى أيامنا هذه نتكلم عن فضلها ونعتز بوجودها ونفاخر بأمجادها. هكذا هي الهجرة باختصار.

النداء والمعرفة، النداء والمعرفة، صوت بحجم الوطن، بحجم

0: معكم الدكتورة سارة طباغ من وراء الميكروفون عم بتتابعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.3.1.5 ميجا هرتز اف ام.
1: من يوم ليوم ابقوا معنا بإذاعة حلوة بتنفعنا.
0: كل أسبوع عم بنطر أسئلتكم مستمعينا لحتى نجاوب عليها. أكيد اللي ما أخذ الجواب بعد ما يزعل، لأنه إن شاء الله بالحلقات القادمة بيكون بدي أعطيكم الجواب. حنبلش اليوم بسؤال من سهير. سألتني، قالت لي ابني عمره 4 سنين وبكز على سنانه بالليل أثناء النوم، شو السبب؟ موضوع الكز هيدا شيء كتير منلاقيه، أو صرير الأسنان منلاقيه كتير عند الكبار وعند الصغار، ولكن عند الصغار في كتير أسباب ممكن تكون موجودة ونحن منا منتبهين لها. بدنا ننتبه كتير منيح على المجرى التنفسي عند الولد. إذا كان عنا أي شيء ممكن يعيق التنفس، مثلا عنا لحمية، عنا تضخم باللوز عند الولد، كل هو اللي ممكن أنه يؤدوا أنه يصير يكز خلال النوم، لأنه بيصير عنده مثل ريفلكس لحتى يقدر أنه يتنفس، فبيقدم الحنك وبيبلش بكز. في عنا أسباب تانية كمان اللي بدنا ننتبه لها كتير، اللي هي اليوم عنوان حلقتنا، اللي هو ستريس. فالستريس كتير مهم، وما تقولوا انه ولد صغير يعني ما بيقطع بستريس، مبلا. ممكن يكون عنده مشاكل بالمدرسة، ممكن يكون بالدرس، ممكن مع رفقاته، ممكن اجي خي صغير او اخت صغيرة. اي شيء ممكن يسبب ستريس للولد كمان ممكن انه يترجم بكز عند النوم بالليل. وفي عنا كمان أسباب تانية، مثل مثلا الارتجاع المريئي إذا كان عنده رفلو، أو حتى ممكن يكون عنده هايبر أكتيفيتي، ممكن كمان تترجم بهذه الطريقة. لذلك على طول بدنا نفتش على السبب عند الطفل لحتى نعالج موضوع الكز عنده.

0: ضيفتنا مدام هبة عطار، كمان أهلا وسهلا فيك معنا، جاي من فرنسا لعنا على استوديو نداء المعرفة. كمان كنتي عم تقليلي إذا عنده دود بالمصريين.
1: إذا عنده دود صحيح بيعمل كذب السنان وأبيض على لسانه، فبدو ينتبهوا كمان الأهل، هيدا المعلومة مهمة جدا.
0: صح 100%. أهلا وسهلا فيك معنا. اليوم الموضوع يعني ما تتخيلي قديش العالم كلياتها
1: بالناس
0: دغري بتقليك أنا عايش بستريس. أنا طبعا بتعرفي سبحان الله الأوضاع والظروف، إلنا فيك تقولي 4-5 سنين ما شاء الله، كل سنة عم بيكون في عنا قصص، 20 سنة عم بيقولنا جد
1: طول عمره لبنان هيك، بس المرة أكتر شوي
0: مش دع أول تبي أول 100 سنة صعبين
1: وبعدين بتمرق سبحان الله.
0: فالستريس عايشين فيه بحياتنا اليومية وعطول عنا سسبنس نحن بلخص
1: لبنان. هيدا السبب مشان هيك نقينا هيدا الموضوع
0: صحيح،
1: حتى نساعد اللي حوالينا من جراء نعم الجيران، حاول قد ما فينا نضبط حالنا مشان الاسترس.
0: نعم. طيب إذا نحن بدنا نقول شو هو الإجهاد التأكسدي، كيف فينا نعرفه للمستمعين؟
1: استرس أكسيداتيف، هذا الاسترس اللي كل الناس عندهم منه، هو خلل بالتوازن الخلايا اللي بجسمنا لراديكوليبر، الخلايا الحرة بسموها، مع الانتي اوكسيدان اللي هو موجود بالجسم،
0: مضادات الأكسدة اللي هي طبيعية جسمنا بيفرزها عنا،
1: فبيصير فيهم خلل هول الاثنين.
0: نعم.
1: بينجو عنا استرس.
0: أوكي.
1: هيدا الشيء بيجي من شو؟ من الوضع اللي نحن قلنا عشنا فيه، اللي هو استرس منه مثل مثلا كسرت كباية عصبت ضبيتيها، هيدا استرس زمن كتير قصير، يعني
0: ما عم نحكي عن هيدا الشيء، يعني ما عم نحكي عن ساعات الغضب او لحظات الغضب
1: اللي
0: الواحد ممكن يقطع فيها،
1: غير لك بروتينك هو.
0: أوكي.
1: هيدا منه هيك، نحن ستريس اوكسيداتيف هو الستريس اللي بينتج عن شيء طول زمن طويل ونحن ما بقى قدرانين نعمله نسيطر عليه، يعني ده خرج عنا، فهذا هو الستريس اوكسيداتيف اللي بيصير مثل الحرب اللي مرينا فيها،
0: التراكمات.
1: صح هيك، في عندك الدخان، التدخين كمان بيأثر كتير لانه في ناس بيصير خلاص بدون السيجارة.
0: صح.
1: الجو الموجود، الغذاء الغير متوازن، كله بينتج عنه هذا الستريس اوكسيداتيف اللي هو بياخد وقت لنحن نتعود عليه.
0: نعم. هلأ مثل ما قلت الدخان، كتير ناس بتستصعب انه تترك الدخان، خرج نعمل شي حلق عن هيدا الموضوع، لانه فعلا يعني كتير ناس بتعاني من هالمشكلة ما بتعرف كيف تتخلص.
1: صح.
0: منها.
1: وبصير عندهم استرس.
0: نعم.
1: ليش؟ ما انه لانه بدهم السيجارة، لانه ما بقى فيهم يتركوا السيجارة.
0: نعم.
1: التدخين كمان بيعمل استرس قوي كتير.
0: نعم.
1: فهيدول الخوف كمان بيعمل استرس لفترة زمنية وما بنقدر نسيطر عليها، فبيودلل عنا الاسترس اللي عم نقول عنه استرس اوكسيداتيف.
0: نعم.
1: وهيدا الاسترس شو بينتج، شو بيصير عنا فيه لما يكون عنده الانسان بحالة استرس، يعني ظهر من الروتين اللي هو معود عليه وما عم يقدر يرجع لهالروتين اللي هو بيريحه.
0: نعم.
1: فظهر من الزون دو كونفور تاعيته، فشو في شو بيصير؟ بيصير عنا امراض، خاصة بيصير التهابات، يعني مثل هلا كتير بعد الحرب تلاقي ناس جربيت برونشيت ما بعرف شو.
0: صح.
1: فهول الأشياء تنتج من وراء هيدا الاسترس اللي نحن عايشين فيه.
0: نعم.
1: ممكن كمان بتصير تجاعية، شيخوخة، تعب، فتيك، بدون يناموا، إرهاق، بتلاقي أغلب الناس مرهقة بعد هيدا الفترة اللي مروا فيها.
0: يعني فعلا كل عضو من أعضاء الجسم بيتأثر فيه لهيدا الاسترس.
1: صحيح.
0: طيب شو في تداعيات او كيف فينا مثلا نعمل وقاية من هذا الاجهاد؟ يعني نحن قلنا في تداعيات كتير على الجسم وحتى ممكن يسبب لنا امراض.
1: صح.
0: ممكن امراض مزمنة، ممكن امراض مستعصية. صح.
1: مزبوط.
0: طيب كيف فينا نعمل وقاية من هذا الاسترس؟
1: ليش بيصير انه الله اعلم، بس ليش بيصير عنا هذا المرض، الامراض حتى امراض مزمنة؟ لأنه الجسم عمل شوك وما بقى قادر يرجع للي كان فيه، فبيولد أيام تورمات، كمان بيورم أيام مثلا نزيف عند بعض النساء، بتلاقي أولاد صارت كتير عم تنزف من أنفة، كله هيدا من بيجي من الاسترس.
0: واو.
1: كيف بدنا نعمل وقاية؟ هيدا السؤال اللي هو كل مرة بننسأل فيه ومنطلبه، بس مثل ما كل مرة منقول منبلش بالغذاء. منبلش أول شيء بالصحن.
0: نعم.
1: صحننا شو في بقلبه ليخفف لنا هالتوترات، ليقوي المناعتنا حتى تبعد عن هول الأشياء. بدي أنا أخذ كل شيء أنتي أكسيدان مثل فيتامين C، فيتامين E، سيلينيوم، البروفينول، هول الأشياء اللي هن مساعدة للجسم. نعم. نبعد عن الأطعمة اللي منها منيحة، هي بتساعدنا على نخرج من الستريس اللي نحن موجودين فيه.
0: يعني فعلا قديش الغذاء، يعني كل مرة نحن منركز كثير على هيدي النقطة ونرجع على هيدي النقطة.
1: مزبوط.
0: وما بعرف قديش سهل،
1: قديش سهل.
0: يعني أوقات بيقولنا أنه بتحكونا أنه حكي كثير، بس أنه بالتطبيق كثير بالصعب.
1: صعب. لا، نحن بلبنان في عنا موجود عنا الأشياء بأكثر من البلدان اللي حوالينا أو الأوروبيين أو الأنتي أوكسيدان.
0: في ناس بيقولوا أنتوا بتحبوا الأجانب.
1: لا لا، ما بتحبوا الأجانب. عن جد عنا في عندكم تسهيلات وأشياء موجودة هون ما أنا موجودة برا.
0: نعم.
1: يعني حتى الدليفري، الخضرجة، كل شيء قريب.
0: صح، كله حد
1: مونيك، كل شيء أشياء كتير كتير بعيدة، حتى صعب عليهم. هون في تسهيلات. إذا نعم. بلشنا بالغذاء، إذا قلنا أوكي. بدنا نبلش بالفيتامين سي.
0: أوكي.
1: هيدا أنت الأول شيء بيخطر ببالك لما تقولي فيتامين سي شو؟
0: غريب.
1: غريب. وين بتلاقي الفيتامين سي؟
0: بالليمونة.
1: حمضيات، وبلدنا بلد الحمضيات. يعني إذا أخذت ليمون، كلامنتين، أورانج، هيدا الأحمر السونغان، ما بعرف شو، نسيت اسمه شو بسموه، الليمونة،
0: موردة
1: صحيح، البوملة، كل هيدا فيه فيتامين سي. إذا الواحد أخذ كل يوم شوي كيوي، فريز، فليفلة،
0: البقدونس، صدمت
1: الفليفلة فيها أكتر من الليمون.
0: المجد بصير بيدفع حقه، بصير معه ستريس. مجد من قصتهم مرة على مرة. انت ما تجيبوا كلهم
1: سوا. ناخد الأشياء الموجودة هلأ. شو موسمه هلأ؟ هلأ موسم الليمون، يعني أكتر شيء فيه منه، فمنستخدم الليمون. بعد شوي الفليفلة يمكن هلأ غالية، بعد شوي بتنزل الفليفلة، بناخد الفليفلة.
0: نعم.
1: الفريز هلأ منه موسمه، موسمه أول الربيع.
0: نعم، الربيع.
1: ناخده بالربيع. يعني نحن عنا تقريبا كل سيزون، كل فصل في الفيتامين سي موجود عنا ببلدنا.
0: نعم.
1: يعني أنا بابزوان تقلي شخشي دايغ، منا مضطرين نروح نجيب من برا.
0: صح.
1: نشتري من الموجود عنا هلأ ومنستخدمه. ليش بدنا ناخد فيتامين سي؟ لأنه هو بيدعم الجهاز المناعي، هو بيساعده بيقويه. فنحن هيدا الشيء بدنا إياه حتى يخفف لنا ستريس وتخف مناعتنا بالستريس.
0: طب سؤال، بما أنا جبنا سيت الفيتامين، كمان معروف انه في السوبليمان اللي بيجوا الاقراص الفوارة اللي بنحطهم بقلب المي، هولي هل بيغنوا عن الاكل ولا لا؟ بدنا نكون اثنين مع بعض.
1: اسمهم سوبليمان، يعني شيء زيادة. يعني زيادة. انت بتاخد الليمون وبتزيد هدك، الا اذا صار كتير رخيص. تاني شيء هذا الفوار حسب الانسان، هو بده ياخد مواد كيماوية ولا بده ياخد مواد صحية.
0: اوكي.
1: بدك مواد كيماوية فيك تروح تجيب الفوار، بدك شيء صحي فيه كمان فيتامين سي من فاكهة خاصة بتطلع الفيتامين سي، فهيدا كمان صحي. هون بلبنان يمكن غالي، ما بعرف.
0: طيب بعد سؤال ثالث، قدي الكمية؟
1: قدي الكمية؟ عندك 500 ميلي جرام ام او.
0: اوكي.
1: فقديش بالكم كيلو ممكن تاخدي؟ 5 يمكن ليطلع لك بالنهار. بس ما نحنا انت حتاكلي ليمون الصبح مثلا مع الترويقة.
0: نعم.
1: حترجعي تاخدي مثلا تبولة بعد الظهر.
0: اوكي.
1: حترجعي تاخدي عشية سلطة مع حامض.
0: اوكي.
1: فانت ما حتاخديهم كلهم وجبة واحدة.
0: الدفعة.
1: مشان هيك عملنا، حضرنا شيء.
0: أيوة.
1: جديد لنفرجيكم انه كيف فينا نقسمهم لكل النهار.
0: طيب ماشي، ننتقل للفيتامين او.
1: فيتامين او، الفيتامين او هو انتي اوكسيدان، هذا معروف كتير خاصة بيقولوا للبشرة.
0: للبشرة.
1: شو كان لكان شو حيعمل عنا بالأورغان تعولنا والخلايا تاعتنا؟ يعني حيقوي بأول خلايا من الأكسدة، وبساعد على تخفيف أضرار الأكسدة بالجسم.
0: نعم.
1: يعني إذا عنا كتير خلايانا متضررة.
0: نعم.
1: الفيتامين أ بيساعد حتى يخفف هيدا الضرر.
0: نعم.
1: وين فينا نلاقي الفيتامين أ؟ بالأموند، لوز،
0: اللوز،
1: نوازات، البندق. فينا نلاقيه كمان ببذور دوار الشمس، فينا نلاقيه بالزيوت، أقل شيء نحن بلبنان عبكرة زيتون, بعد الظهر على الحمص زيت زيتون, عشية مع السلطة زيت زيتون, في بقلبه فيتامين أ.
0: أوكي.
1: فهو هيدا يكفينا.
0: أوكي.
1: إلا إذا بعدين بدنا ناخد سوبليمون ناخد فيتامين أ زيادة, هيدا بيكونش. في عنا في زيت الأفوكا كتير كتير بقلبه كمية فيتامين أ أكتر من زيت الزيتون.
0: أوكي.
1: بس زيت الأفوكا ما بيتحمق أبدا, يعني ما فينا نقلي فين نطبخ فيه,
0: نعرضه لحرارة أبدا.
1: أيوة صحيح. فنحن شو منعمله, منحطه بعالسلطة أو فينا تغلي ملعقة صغيرة الصبح.
0: بس على فكرة مش كتير, أنا يمكن ما شايفته بالسوبر ماركت, بيكون متواجد بالسوبر ماركت.
1: هلا نحن عنا بالسوبر ماركت بتلاقيها قنينة فيتامين فيتامين آل زيت الأفوكادو.
0: بدي روح أركز وفتش عليها
1: تشوفوا إذا في منه هيك.
0: أوكي.
1: بعدين عنا البوليفينول, هو مثل الفيتامينات, كتير مهم للجسم, مضاد للالتهاب, وبيساعد على يخفف الأكسدة بالجسم, أنتيبيوتيك ناتوريل كمان. هذا الفيتامين أو منلاقيه كمان كتير عنا بلبنان, منه الشاي الأخضر. الشاي الأخضر بس ما هيدا الرفيعة اللي هيك طويلة,
0: هيدا العطرة.
1: ايه هيدا ما هيدا,
0: هيدا مش هو الشاي الأخضر,
1: هيدا سيترونيل اسمه.
0: نعم.
1: الشاي الأخضر هيداك الصغير هيك مدور بجيبوه.
0: ايه.
1: عند
0: يا فلت من يا منجيبه بكياس.
1: صحيح. هيدا كتير مهم لأنه ريش بالبوليفينول اللي هو أنتيبيوتيك للجسم.
0: سؤال, هل إذا حطينا له سكر من روح المفعول؟
1: لا أكيد شو دخل لا. هيدا
0: بخص. أوكي.
1: ما دخل هيدا.
0: نعم.
1: بس منحاول نحط سكر طبيعي, نحاول سكر أبيض حتى يكون كمان
0: سكر
1: مفيد
0: للجسم.
1: سكر قصب, سكر الجوز الهند كتير مفيد كمان.
0: أوكي. تمام.
1: الشوكولا غني بالبوليفينول.
0: هلا المستمعين حيحبوك كتير,
1: بحبوني. شكرا كتير لكم. شوكولا بس ما مع حليب وسكر ومدري شو. شوكولا الأسود اللي هو 75% 85% اللي بيقدر يتحمل لأكتر بيكون كتير منيح, وغني بالمانيزيوم. يعني احنا منقول انه اللي واحد هو عنده ستريس معصب كتير ياخد مانيزيوم, فإذا ما بده يروح يجيب سوبليمون حبوب مانيزيوم بياخد ان كاري دو شوكولا نوار, يكون الكاكاو بقلبه عالي.
0: أوكي.
1: في عنا التوت على أشكاله, البري الأسود الأبيض الصغير العلاق.
0: فينا نعمل ميكس شوكولا وتوت مع بعض.
1: طيبين كتير طيب.
0: وعينا
1: والكركم كمان هيدا أنتيبيوتيك ناتوريل. نحن صار إذا فينا نحن ما بلبنان ما كتير متعودين عليه, إذا فينا ندخله شوي شوي, يعني فينا ندفي بالطبخ مع الحليب مع اللبنة, قليت بيض حطيت عليها كمان حتى شوي
0: يعني
1: شوي نتعود عليه.
0: قد ما سمعت انه في له فوائد فعلا مثل ما قلت, صوت بحس حالي عبالي حطه مع كل شيء بالاكل, انه لو قد ما قطع
1: جايبه بودره جايبه خشب يبستون, وفي عندي بالبراد
0: ما بعرف
1: في عندي بالثلاج. هو مثل بيشبه الزنجبيل بس كتير رفيع.
0: اوكي.
1: فبتقطعهم بحطهم بالثلاجه, امتى ما بدي بحط بالطبخه, بسلق اللحمه بسلق الدجاج.
0: طب هلا قلتي على كذا فورم على طول, مثلا ان كان الكركم ولا القرفه ولا اي شيء ممكن تلاقيه عواد, ممكن تلاقيه مطحون. هل نفس النفع بيكون بالشكلين؟
1: احيانا النفع بيكون لما يكون طازه اكثر من لما يكون يابس. وبعدين لما يكون بودره بيكون اكثر مما يكون طازه. يعني مثل الثوم فوائده نافعة وكلنا بنعرف أهمية النوم. ثوم لما يكون بودرة في بقلبه منافع وفيتامينات أكتر من لما يكون أخضر.
0: يعني بودرة الثوم مهمة
1: كمان, مهمة جدا بحس شوي بالأكل.
0: أيوة. أوكي.
1: عنا السيلينيوم.
0: أوكي.
1: سألنا فيتامين سي فيتامين أ بوليفينول والسيلينيوم. السيلينيوم منلاقيه بالجوز, خاصة الجوز البرازيلي المكاداميا الكبير.
0: ايه.
1: اوكي حتقولوا لي حنبيع كله ولا نشتري.
0: مجد دغري حيطلع. حيعطري الدغري مجد.
1: بس انه من وقت لوقت نجيب نص كيلو ما حنخلصه بيوم
0: مثلا, جيبوا
1: لانه هيدا
0: خلصوا ايه. انا
1: هيدا حناخد حبه واحده بالنهار حبتين بالنهار, فبداي يعني بدل ما تاخد دواء تاخد الجوز المكاداميا. يعني الواحد هو بيزين حماله كمان حتى ما يروح عند الدكتور يدفع 100 دولار كشفية.
0: صح.
1: بيجيب نص كيلو ما بعرف قد سعره.
0: هيدا استثمار بصحتك,
1: بصحتك هيدا هو. عندك الأسماك عندك البيض غني بالسيلينيوم كتير، وخاصة كل مرة بعيد إنه ما البيض يكون مسلوق سلقة كاملة. أوكي. يعني يكون مثل بيقولوا برشت ويكون سائل حتى يكون بقلبه
0: طيب الفيتامين. طب والسلمونيلا وهالأخبار كيف منشيلها إذا ما كان كان هيك نص مستوي وهيك؟
1: نحاول نجيبها طازة للبيض، سينو إنه مع زيت زيتون بتخفف السلمونيلا.
0: أوكي، هنطلع فاصل قصير ونرجع معكم مستمعينا.

0: رجعنا معكم مستمعينا مع ضيفتي مدام هبة عطار. كنا عم نحكي عن السيلينيوم، حكينا انه منلاقيه بقلب الجوز البرازيلي
1: صح، وبالاسماك والبيض والحبوب الكاملة.
0: نعم، وكنا عم نقول انه البيض بتفضل انه ما يكون مطبوخ طبخ كامل، يكون نص مثلا
1: او انه اذا ما سائل كتير يكون انه منا قاسي، الصفار ما يكون قاسي
0: اوكي،
1: لحتى يحافظ على الفيتامين تاعه حتى نقدر نستفيد أكثر، خاصة إذا فيتامين دي.
0: نعم.
1: بعدين عنا الزنك، نكون قصمناه هون. الزنك هو بيساعد على إصلاح الخلايا المأكسدة.
0: نعم.
1: يعني هو معين أكثر للخلايا لأنها تتجدد بشكل أسرع.
0: أوكي.
1: مثل المأكولات البحرية قد ما فينا، سمك سردين وهولي صمو.
0: نعم.
1: وبذور القرع والبقوليات واللحوم اللي منا دهنة، منا مدهنة كتير. فهذا موجود بالزنك. يعني هول الأشياء إذا مرقناهم كل يوم بغذائنا بيساعدنا على أنه يخفف عنا الضغط والسترس.
0: أوكي.
1: أكيد أكيد في عنا ننتبه على طريقة الطبخ ونبعد كتير عن الأشياء المصنعة. ما بعرف إذا بلبنان عندكم مثل البرة بيكون مطبوخين وبالكونسيرف، يعني بياخدون على البيت إمتى ما نفاضيين بيسخنوها بيأكلوها. هذه فيها أوكي. كتير مواد حافظة وما فيها أصلا فيتامين، بس إنه عم يأكله. فهي دول قد ما فينا نبعد عنها. هون يمكن بلبنان عادة ولو من السوبر ماركت بس بيكون مطبوخ بنفس النهار أو قبل النهار.
0: ايه صح.
1: أوكي. سنحاول نطبخه نحنا بالبيت حتى يكون، أو فينا نعمل باتش كوكينج، يعني منحضر نحنا وجبتنا عيومين مثلا، شغلي على يوم بحضر السلطة.
0: سؤالي أنا إذا طبخنا الطبخة، أنا أوقات بصير عندي مثلا كان عندي زيادة بحطهم بالتبلوار بحطهم بالتلاجة، هل هيدا شيء بيخلينا نفقد؟
1: لا لا، لأنك ما حاطة أنت مواد حافظة.
0: اوكي، هي ريليتد للمواد الحافظه مش انها التتليج.
1: لا لا هيك
0: اوكي،
1: هونيك خلص كونسيرف، مثل كيف تشتري علبه ما بعرف
0: المعلبات او شيء،
1: طبخه معكرونه مطبوخه مع صلصه ولحمه بعلبه.
0: نعم.
1: هيدول هول نحن ما بنستفيد منهم. نعم. ابدا. بدنا نحاول قد ما فينا لهذا الشيء كل مره بعيده، ما بس مشان الستريس، مشان صحتنا، مشان جسمنا، حتى ما يصير عنا أمراض تانية، روماتيزم وغيره من هول الأشياء، الأمراض اللي هي مزمنة مثل ما بنقول. نخفف السكر أوكي. المكرر هيدا الأبيض اللي منشتريه، اللي ما بس إنه بزد لنا الالتهابات. نحنا بنحاول قد ما فينا مثل ما قلنا، سكر قصب السكر، سكر الكوكو إذا فينا نجيب، يعني نحاول سكر الأسمر قد ما فينا.
0: نعم.
1: ونخفف السكريات، يعني بلا حلو كل يوم، بدل ما ناكل حلو بناخد حبة فواكه، ناخد موزة،
0: تمر،
1: بيفيد التمر صحيح.
0: أوكي.
1: في كتير كتير مهمة جدا إنه الواحد بحبها ولذيذة. تمر مع طحينة كتير لذيذة، دبس وطحينة مثل من زمان، كمان إذا واحد جاي على خيارة بسار ليلة مع خيارة مزبوط.
0: نعم. طيب، لحتى نكفي، شو في عنا بعد الأطعمة؟
1: الأطعمة بدنا نبعد قلنا عن الدهون كمان المشبعة وال مقالة سبنا توصل
0: مقالة،
1: ما بدي عيد وأحكي المقالة قد ما فينا. طيب. نهرب منها. مع إنهم طيبين، يعني إنه طيب المقالة، بس هلا صار فينا مثلا صرنا نعرف إنه في أشياء تانية نستعملها، نحط نتفة زيت ونفوتها على الفرن تطلع مقرمشة.
0: طيب، شو بخصوص الأير فراير؟
1: الأير فراير أنا بقولهم فرن صغير، عرفت؟ بدل ما يكون فرن كبير وتطول ليحمى ولا تحطيهم بالفرن، هي بس عاملينها مكانة صغيرة.
0: نفس الكونسبت،
1: نفس الكونسبت، هو الهواء
0: الهواء اللي بالسخن اللي بينشفه.
1: نعم، بينشفه. هي المشكلة هن ما عم يحكوا عن اير فراير، إذا سمعت أنا شوي بالميديا، هن عم يحكوا عن التفلون.
0: صح، المواد اللي معمول منها الجرن، فينا نقول اللي بنحط فيه الأكل،
1: أو بيكون معمول من البلاستيك.
0: أوكي.
1: ونحنا بنحاول قد ما فينا نهرب من البلاستيك، مشان هيك بالأغلب الأحيان أغلب الدكاترة بيقولوا لك ما بقى تشربوا، تجي تشتروا أناني مي بلاستيك.
0: أوكي.
1: المي بدها تكون بالأزاز حتى ما يصير في أكسدة وينزل البلاستيك بالمي ويفوت علينا ميتولور ويتعب الكبد وبطل يشتغل مزبوط.
0: أوكي.
1: نفس الكونسبت، إذا عندك الأير فراير من البلاستيك أنت عم بتحطيها لدرجة حرارة كتير قوية.
0: صح.
1: فهالبلاستيك وين راح؟ فات على الأطعمة. صار أوكي. عندك ميتولور كتير صعب، مش هيك بهالأيام نلاقي كتير أمراض الأس بي أم أو جاع الحيض، بتلاقي عندهم تليفات أندومتريوز حبوب بالوجه، كل هيدا من الأشياء صغيرة نحن ما مننتبه لها بس هي موجودة بحياتنا اليومية.
0: صح.
1: قد ما فينا نبعد منها قد ما بتخفف لنا السترس وبيكون عنا نظام صحي وجسم أحسن.
0: صح صح
1: 100%.
0: طيب شو هي الطرق اللي منساعد حالنا أن نتخلص من السترس غير الأكل؟
1: خلصنا من الأكل، في عنا ما بدنا ننسى بس شوية هيك بوز صغير.
0: نعم.
1: الإدراتاسيون، يعني نحن بدنا نرطب
0: جسم بالمستمر.
1: في كتير ناس استرسي ما بيعرف شو بدنا يعمل، بطلوا يشربوا مي، بطلوا يقربوا على هول الأشياء، بركي صار شيء وين بدي فوت على التواليت. بتولد عندهم أفكار جديدة، فنحن الإدارة أسيوم مهمة بدنا ننسى. أقل مي، ما قدرنا مي زهورات، أقل شيء حتى يعطينا ويضاين المي بجسمنا أكتر وسيتروني، مي مع نتفة حامض.
0: بيضاين الجسم المي
1: بالجسم أكتر، بتساعد على إنه العضو الأورغان تعولنا يمتصوا المي ويخزنوه عندهم.
0: نعم.
1: رفت كيف؟ مشان كمان مرة ما بعرف بحلقة أنا ذكرت لما نكون كتير تعبانين وعنا خمول أكتر شيء بعد الظهر وخلص تعبنا من ضغط كل النهار، شوية مي مع ملعقة خل ونتفت ملح نشربهم بيعطينا إنرجي لأنه بقوي الإلكتروليت بالقلب.
0: خل شو؟
1: أبيض
0: خل التفاح.
1: أوكي. العضو يكون شيء.
0: أوكي.
1: وعنا ما تنسوا كتير عنا بلانت، يعني ديجا زهورات الإكليل الجبل، كل هولي بيساعدوا على ترطيب الجسم.
0: صح.
1: طرق أخرى في عنا شو عنا؟ عنا نستعمل الزيوت، عنا نستعمل الفيتامينات، عنا نستعمل اللي أنا كل مرة بقول نكون ترتاحوا شوي، التنفس والتأمل التفكر، واحد يقعد يعمل ذكر، بس إنه يقعد ما هو عم يذكر عم بيفكر بشي تاني، لا ياخد بس إنه ولو 5 دقايق بالنهار يتنفس، ياخد يذكر بس هيك ليهدي حاله ليفكر بشي تاني غير اللي هو شغله باله.
0: نعم.
1: ويرجع يقوم.
0: مجد قال يمشي على البحر
1: مثلا. كتير كتير برافو، شفتي عم بحر عم يستفيد.
0: ما شاء الله عليك عم تعطينا أفكار
1: على البحر، تطلع على الجبل، تتمشى بالطريق، توقف تشوف خضار. أنا أحيانا بصراحة منترقيميها، لأن احنا عنا بيعين الزهور، في عنا انور محل كتير كبير، بروح بتمشى بس عند محل الزهور وبرجع على البيت.
0: صراحة على فكرة أنا بقول لهم من أحلى الأشغال اللي عنده محل ورد، عايش بين الورد
1: بين
0: الورد
1: والشجر وأكسجين قد ما بده، فبيتعلم بيهدى لحاله.
0: صح صح. قلت لهم يا محل زهور يا محل الذهب، هيدا بيفتح لك نفسك وهيدا بيفتح لك نفسك،
1: اثنيناتهم بيساعدوا.
0: نعم.
1: عنا كمان مثلا لما نرجع عشية وكتير تعبانين وعنا 1000 فكرة براسنا وش حنعمل للولاد، وهلأ حرب وين حنهرب وين حنروح، وهلأ خلصت الحرب يمكن بعد في حرب وما عارفين شو بدنا نعمل.
0: عايشين باليمكن هلأ.
1: هيدي اليمكن هلأ كتير استرس، يعني أنا بس جيت هلأ شوي حاسة حالي إنه ما بتشوفي لك يمكن يصير، ناطرين التنين، ناطرين الأحد، ناطرين يعني هيدا
0: بانك وقفت أخبار.
1: أيوة أحسن
0: صراحة، لأنه
1: لما تصير بتصير ألا حدا يخبري،
0: هو هيك حنعرف.
1: عنا الريفلكسولوجي.
0: أوكي.
1: ما شرط نروح ناخد سيشن ريفلكسولوجي وندفع مدري قديش 50-60 دولار مشانا.
0: إذا بدنا نفسرها للمستمعين شو معناتها،
1: تدليك اليدين والرجلين والرجلين بمناطق معينة حتى نشط
0: الدورة الدموية،
1: الدورة الدموية عنا وتظهر تعملنا ديتوكس.
0: أوكي. يعني اللمفاوية والدموية تنين مع بعض
1: هيك. فنحن إيدينا موجودين وإجرينا موجودين، فنحن عشية بالليل أو بالسهرة أو إمتى ما بتكون أو أنت وبالشغل بتاخد شوية زيت وفرك، صحوا إيديكم، فركوا شوي أصابعكم، فيقوا الأعضاء عندكم بيمشي الحال. في عنا نقطة مهمة أغلب الناس بتوجعون، هي بين هول الأصبعين،
0: يعني بين
1: الإبهام،
0: الإبهام ذلك
1: والسبابة.
0: نعم.
1: بين الاثنين
0: هون يعني
1: بالنص ومنكبس.
0: نكبس
1: ما شرط هي، لأنه لما بتوجع
0: بتوجع
1: لأنه نحن ستريسي فنحن أوكي. ولو كبسنا مرة اثنين ثلاثة بس كبسي علي
0: بس ضغط بلا ايه. بلا تدليك لا. يعني بس ضغط ايه ضغط ضغط بالأصبع
1: بتحسي حالك خف عندك الضغط في أوكي. نقطة تانية اللي هي هون على الحاجب اليمين
0: أوكي.
1: من فوق
0: هون
1: ايه كمان بالنهار عملي شوية يمشي أوكي. الحال
0: حلو
1: في اللي كل مرة نحن ديك المرة كمان قلناها اللي على السورينال
0: أوكي
1: الجلوند سورينال
0: مزبوط.
1: اللي فوق الكلوي
0: يعني على الظهر من فوق
1: من هيك
0: نعم منجيب من
1: زيت وفركة ما إذا بالمكتب قاعدين ولو فركت شوي بيمشي الحال مهم الريفي اللي زرقان حتى يشتغلوا صح
0: مثل ما قلت بالمكتب بالأخص للأشخاص اللي بتقعد وقت طويل على الكمبيوتر أو عندها شغل المكتب طويل فهيدي ننصحهم فيها بالإذاعة لكل فريق العامل بإذاعة نداء المعرفة
1: ما يلكون إلا مسدوا حالكم
0: أيوة 100%
1: أنا عفوا قال هلا منشوف تاني يوم الصبح جايين كلهم جاي بمسدوا حالهم في عنا ما تنسوا أبدا وكتير مهم خاصة اللي بيشتغلوا بالمكاتب إنه النشاط يعني ما تروحوا تعملوا سبور تقولوا هبة قالت سبور بدي روح اتسجل بالنادي لا نشاط ولو خفيف
0: حركة مهم
1: حركة بسيطة تكون دائمة يعني تكون على طول دائما كل يوم نعملها أو مثلا 4 أيام بالنهار المشي
0: بالأسبوع
1: عفوا المشي ركض شو بدنا نعمل مثلا بيلات يتعلموا شوية حركات نحرك جسمنا فيها نعم. بس انه بس تكون يعني كل يوم
0: أوكي.
1: ما نتركها هيدي بتنشط الدورة الدموية بتساعد على الجسم يعمل ديتوكس وبترخي الأعصاب
0: صح.
1: بس تنبلش نجربها أول شيء منبلش يمكن ربع ساعة بعدين منا لحالنا منصير منحب نعمل أكتر وأكتر
0: نعم.
1: بتحسوا بالفرق يعني الواحد بيصير بحس بالفرق امبارح
0: نعم.
1: كنا عم نحكي انه يي لما كنت امشي اول شيء شوي الهوت بعدين بعد شيء صرت امشي ساعه اكون كتير منيحه
0: صح.
1: قمت قالت لي انا انبسطت كتير قمت زقفت لحالي برافو اني انا عملت هيك قلت لها كتير منيح الواحد
0: بيشجع حاله
1: هذا هو بتشجع حالك بتشجع رفيقتك بتشجع خيك حتى انك تعملي هالنشاط
0: نعم مدام جمال زعتري من وجه لك تحيه
1: حبيبتي
0: بتقلنا النعنع كمان مفيد للستريس
1: ايه صح هلا نحن حنحكي فيه لما نقول زهورات واشياء كتير مهم النعنع
0: وناهد الشامي كمان بتوجه لك تحية وبتقلك بالنسبة لتسخين الأكل بالمايكروويف هيدا بده حلقة لحاله
1: هلا انت اذا كل يوم كل يوم كل يوم حتستعمل الميكروويف اوكي لانه بتعمل زبزبات وفي بقلبه انفراروج وهيدا مضر بس اذا انت مرة مثلا انت طابخة حتى كليون دغري بس اذا مثلا مرة بالاسبوع مرتين بالاسبوع جيتي على البيت منك طابختي حطيتي بالميكروويف ما رح يمرق
0: سؤال هيدا الغطا غيره الغطا اللي منحطه
1: منه بلاستيك
0: يعني ما يعني إذا جينا لنكحلها
1: لازلت معنا هيدي صعب كتير أنا كتير بتحسس كمان شوي من البلاستيك ومن هلأ الكرتون بيشربوا قهوة بالكرتون إنه هي أخف من البلاستيك
0: حطوليك عليهم كوت مهضومين
1: أحليهم بيكتبوا لك اسمك كمان
0: صح
1: إيه لا بالإزاز قد ما فين نستعمل الإزاز حتى عنا في بعض الأشخاص اللي قد ما هن إكستريم بدنا نقول معهم فنجانهم على طول معهم علبتهم على طول بيروحوا على المحل بدهم يعملوا قهوة بيعطوا فنجانهم إذا بتريد فيك تعبيلي إياها بالفنجان حتى في مثلا بالمطاعم تاخد هونيك أميدي بيروحوا بيأكلوا بالمطعم
0: نعم.
1: فبتاخد صحنة معه حتى ما يحط لها بعدين بالبلاستيك ما بس مشان انه هي عم بتدور حالة مشان البيئة كمان ما يكون في بلاستيك
0: هونيك صار
1: شيء اكستريم من هون شوي شوي منصير بطعت عليهم
0: مجد قال نحن بلبنان محافظين على البيئة إن شاء الله منصير كثير محافظين على البيئة
1: أول شيء
0: بتشتغلي على المطارات بعدين
1: اللي هو التلوث لحاله بيعمل ستريس
0: صح بس في شغلة كثير مهمة لتخفف ستريس ما قلتيها
1: ايوه قولي لي لذكر
0: بقى
1: كان مكتوب شو بعدين
0: يسمعوا برامج نداء المعرفه.
1: اه صح مزبوط. برافو عليك.
0: برافو عليك. بتحس حالكم مبسوطين؟
1: صح
0: لانه نحن كمان مبسوط فيكم مستمعينا على طول متابعينا لما بشوفوا برامجنا وبتبدو الاعجاب كمان.
1: نعم كمان على الشغل اللي انتم عم بتقدموا لنا اياه حتى نحن نكون مرتاحين.
0: نعم نعم.
1: يعني الواحد بحب يسمع ميوزيك مثل ما بيقولوا نفتح نسمع ما شاء الله مدايح رائعة. حابين نتعلم شيء جديد بنفتح نسمع برنامج. صح. جديد وبرنامج سارة.
0: نعم.
1: وفي مثلا إذا جاي عبينا نسمع أخبار بنسمع أخبار.
0: نعم.
1: في أسم مجد
0: كمان لحاله هيك بيعمر
1: لحاله. بسم الله عليك. حتى أنه ضد واحد يخد درس يتعلم حتى. صحيح. يعمل مديتاسيون أو يخفف عن نفسه بيسمع شيء كلام رائع كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو قرآن فبيرتاح.
0: نعم نعم.
1: وهو لهن من أسباب
0: نعم. وبدي بس من هيك من هيدا المنبر وجه تحية لكل المتابعين اللي من برات لبنان.
1: صح.
0: لأنه كتير بيحكوني بيقولوا لنا احنا بننبسط لما نسمع برامج بالعربي. بنحكي فيها بالعربي بنحس حالنا انه نحن معكم هون. فوق الغربة اللي واحد بتكون
1: متغرب. صح اللي هن عايشين فيها.
0: صح. فبيحس حاله واحد صار قريب
1: وبينبسط بصير بيتحمس انا بدي اتصل انا بدي اكتب انا.
0: صحيح.
1: بدي ابعت لهم.
0: صحيح صحيح. طيب شو في بعد عنا قصص تانية نحكيها؟
1: عنا استعمال البلانت أدابتوجين اللي هي البلانت اللي هي بتكيف الشخص. هول البلانت مثل الأشفاغندا اللي هي مثل الجذور.
0: أوكي.
1: مثل الفجل.
0: نعم.
1: لونها بيج هيك بسموه الجينسنج انديان كمان. كتير مهم لتكيف الأعصاب مع الوضع اللي هو فيه.
0: أوكي.
1: يعني بتساعد.
0: هاي اللي شربتينا منها من شوي.
1: لا هيدا عطيتك فلور دو باش.
0: فلور. اوكي.
1: هوليك في
0: حطينا اربع نقط
1: وشربناها بالمي حتى نكون منا عاملين ستريس ونكون. نعم. مرتاحين نحن وعم نحكي.
0: شايف بس ان هيك انا فاشل كتير بالحلقة وبحبها كتير اساسا لما دام هبا.
1: الله احبك الإلة. الاشباغندا كتير مهم. وفي عنا بلانت تانية اسمها روديولا في منهم سوبليمنت يعني حبوب بياخدوها. وانا يعني بنصح الأشخاص يسألوا طبيبان ويستشيروا أخصائي ويستعملوا منها خاصة بهالوضع اللي نحن فيه.
0: نعم.
1: بتخفف لك الضغط على الأعصاب اللي أنت فيها حتى تقدر تستعمل شيء تاني.
0: صح.
1: لأنه ما عنا بس إنه يمكن في حرب يمكن ما في حرب بدنا نروح نجيب الأكل بدنا نطبخ بدنا نجيب الأولاد من وين كانوا شو صار معهم الأهل الحجة وين
0: المتطلبات يعني اليومية
1: هيك.
0: نعم.
1: ما مثل برا الأجانب كل واحد لحاله وخلص مدبر حاله.
0: صح.
1: إحنا بنعطن ما بس همنا هم أولادنا هم أمنا حد هم خالتنا هم جارتنا.
0: صح.
1: فهو هذا لحاله بيعمل كمان ستريس.
0: مزيد.
1: فالأشفاغندا مساعد جدا الروديولا كمان والشو كمان جينسنج انديان. نعم. قلنا اسمه
0: بركي هولي إذا بنشوف أساميهم بالعربي بنحط لهم إياهم بالكومنت بوكس للمستمعين لحتى يعرفوا شو هن
1: وين يفتشوا عليهم. أشفاغندا بالعربي أشواغندا.
0: الأشفاغندا مش كتير مختلفة.
1: لا. روديولا روديولا
0: أنا نفس الشيء بيكون مكتوب بال.
1: ما قدرت لقى شيء تاني بالعربي.
0: أوكي. ما لقيت ترجمة بالعربي.
1: لا ما لقيت ترجمة. أول لقيت الاسم اللاتيني تاعه. مصطلح اللاتيني تاعه.
0: أوكي.
1: في عنا المليسة.
0: أوكي.
1: عنا الأنيس إتوالي قلنا اليانسون.
0: صح اليانسون.
1: وقلنا الكامومي. نحن كتير مننسى البيبونج. البيبونج إذا نحن شربنا كل يوم عشية. كباية بيبونيش.
0: نعم.
1: منها أنتي بيوتيك ومنها أنتي ستريس.
0: صح.
1: يعني صار الاثنين ومنها بتساعد على النوم كنا عم نحكي قبل الحلقة إنه للنوم فهولي بيساعدوا جدا.
0: أوكي. مدام هبة بدي أتشكر كتير على وجودك معنا
1: حبيب.
0: اليوم ما شاء الله معلومات كتير حلوة
1: وياريت
0: بعد نعمل حلقة تانية معك نكفي. إن شاء الله
1: بالميرات الجاية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إيمان ومجد بتشكركم من وراء الكنترول مستمعينا ومتابعينا. إن شاء الله ألقاكم السبت القادم ترونه.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل.

جبته صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم. فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها، فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، اعلموا أن كل ما أحدثه العلماء العاملون الأتقياء على وفاق الشريعة على وفق القرآن والحديث يقال له سنة حسنة، ويقال له سنة خير، ويقال له بدعة حسنة، ويقال له بدعة مستحبة، وهذا كثير. فالمسلمون العلماء الأتقياء عملوا أشياء في الدين لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قال افعلوا كذا وكذا. فمن جملة ذلك في حياته رجل من الصحابة لما أسره الكفار ليقتلوه بثأر لهم، لأنه كان قتل أحد أكابرهم من مشركي مكة في معركة بدر، قال لهم لما ساقوه ليقتلوه خارج الحرم، وكانوا حبسوه بمكة ثم أخرجوه من حدود الحرم ليقتلوه، قال: أمهلوني حتى أصلي ركعتين، فأمهلوه فصلى ركعتين ثم قتلوه. قبل ذلك ما أحد فعل هذا غير هذا الصحابي. أبو هريرة رضي الله عنه قال: فكان خبيب أول من سن الصلاة عند القتل، معناه ما أحد من المسلمين فعل هذا. فأعجب هذا الأمر الصحابة، والرسول بلغه فما أنكر، ما قال: أنا ما قلت لهم، ما قلت لأحد إذا قدم للقتل ليصلي ركعتين. ثم بعد وفاة الرسول أيضا المسلمون العلماء عملوا أشياء لم يفعلها رسول الله. فالقرآن لما كتبوه من لفظ رسول الله من فم رسول الله ما كان فيه نقط ولا شكل، لم يكن فيه ضمة ولا كسرة ولا سكون، ولا نقطة الباء ولا نقطة التاء، ولا أسماء السور في أوائل السور، ولا عدد الآيات، ولا الشدة ولا الهمزة، كان مجردا. فاستمر القرآن على ذلك إلى أن مات سيدنا عثمان. بعض التابعين ليسوا من الصحابة أنقطوا المصحف وشكلوه، وعمل بعضهم أي بعد ذلك الهمزة والشدة. كذلك عمل محراب في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 90 سنة، قبل ذلك ما كان له محراب. كذلك بعد مئات من السنين عملوا المولد بعض العلماء، بعض الملوك الذين هم من أهل العلم والتقوى، عمل في بلاد العجم ليس في بلاد العرب. فوافق على ذلك علماء الإسلام، علماء الحديث وعلماء الفقه، والصوفية والزهاد والنساك. وهذا الأمر يدخل تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هذا معنى سنة حسنة. ليس معنى قوله سنة حسنة الأشياء التي فعلها هو ثم فعلها بعض الناس بعد انقطاع، ليس هذا فقط. يشمل الحديث هذا والشيء الذي لم يفعله الرسول بالمرة، لكنه كان موافقا للقرآن والحديث، ليس مخالفا للقرآن والحديث. فهؤلاء نفاة التوسل من سوء فهمهم يقولون الطريقة هذا شيء منكر، ويقولون المولد شيء منكر، وينكرون السبحة. والسبحة ما كان المسلمون في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يستعملونها على هذا النظم في خيط، لكن الرسول رأى مرة بعض نسائه قاعدة صباحا وبين يديها 4000 نواة تمر تسبح بعدتهن، أي 4000 تسبيحة، فما أنكر عليها الرسول، ما قال لها لم تسبحين بهذه النواة. هؤلاء نفاة التوسل شأنهم إنكار ما لا يعجبهم. وبعض الأشياء التي لم يفعلها الرسول هم يفعلونها ويعتبرونها دينا سنة، مثل هذه المصاحف التي أدخل فيها النقط والشكل وأسماء السور وأرقام عدد الآيات، ومثل هذه المحاريب المجوفة، هذه لا ينكرونها. إنما ينكرون السبحة والمولد والطريقة، وينكرون أشياء ما كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المسلمين قبلوا هذا كله، ما فرقوا بين هذا وهذا. فهؤلاء يفرقون، يقولون المحاريب لا بأس بها لا تنكر، والهمزة والشدة في القرآن ما أنكروها، والنقط والشكل وأسماء السور وكتابة أسماء السور في أوائل السور لا ينكرون هذا. فهذه المصاحف التي تطبع عندهم والتي تجاوز عددها 1,000,000 أو 2,000,000، فيها ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، هذه لا ينكرونها، لا يقولون في هذه الرسول ما فعله، إنما في المولد والطريقة وأشباه ذلك يقولون هذا حرام بدعة الرسول ما فعله. هؤلاء مذبذبون، ليس عندهم قواعد مستقيمة. الله تبارك وتعالى يكفينا شرهم، فلا تلتفتوا لكلامهم. هؤلاء مهما عملوا من الحسنات لا يكتب لهم، لأنهم ما عرفوا الله. الله تعالى قال ليس كمثله شيء، معناه أنا لا أشبه شيئا غيري. الأجسام وصفات الأجسام هذا الله خلقه، لا يجوز أن يكون الله كشيء منها، لا يجوز أن يكون جرما، لا يجوز أن يكون جرما من الأجرام، هذا جرم صغير وهذا جرم كبير وهذا جرم وسط وهذا جرم كثيف، كالإنسان والحجر والشمس والقمر. ومعنى الكثيف الشيء الذي يضبط بين الأصابع، بين إصبعين أو جميع الأصابع، كالحجر والشجر والماء، هذا تضبطه في كفك. والذي لا يضبط بين الأصابع كالنور والريح والظلام والروح، هذه الأشياء أيضا هو خلقها، فهو لا يشبه شيئا منها. لذلك قال الله تعالى ليس كمثله شيء، معناه أنه لا يشبه شيئا من العالم. ثم هذا العالم له صفات، الإنسان له صفات، يتحرك ويسكن وينمو ويتحول من حال إلى حال، من الغضب إلى الرضا، من الرضا إلى الغضب، من اللذة إلى الألم، من الفرح إلى الحزن. هذا العالم إما أجرام وإما صفات الأجرام التي تقوم بالأجرام. فالإنسان جرم، أي جسم له صفات، بياض اللون أو سواده أو حركته أو سكونه. والريح كذلك لها صفات، أحيانا تكون حارة وأحيانا تكون باردة وأحيانا تكون معتدلة تنعش الإنسان. والنور كذلك له صفات، إما أن يكون أبيض وإما أن يكون أزرق وإما أن يكون أحمر. ثم له مقدار، النور له مقدار، له كمية، نور الشمعة له كمية، ونور القمر له كمية زائدة، ونور الشمس له كمية زائدة. كل شيء يتحول من حال إلى حال. الأجرام التي تتحول من حال إلى حال مخلوقة، الله تبارك وتعالى أحدثها، لم تكن موجودة فأوجدها، فهو لا يشبه شيئا منها، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. فهو تبارك وتعالى ليس بمتحيز، أي ليس شيئا له حجم يأخذ مقدارا من الفراغ. أما العالم فأجرام لطيفة وكثيفة، كل له كمية. لذلك نقول الله تبارك وتعالى موجود ليس متحيزا في جهة من الجهات، لا في جهة فوق ولا في جهة تحت ولا في جهة اليمين ولا اليسار ولا الأمام ولا الخلف، لأنه لو كان في جهة الفوق لكان له أمثال. الملائكة أين هم؟ أغلبهم فوق، الذين حول العرش أكثر من الذين في السماوات والجنة وفي جهنم وفي الأرض، أولئك أكثر. والذين يحملون العرش أربعة في الدنيا، والعرش شيء مربع له قوائم مثل السرير، له قوائم، هذه القائمة على كتف ملك وهذه على كتف ملك. ثم الله تبارك وتعالى هو خلق هذا العرش، ما كان العرش موجودا في الأزل، ثم خلق الله تعالى هؤلاء الملائكة فأمرهم بأن يحملوه إظهارا لقدرته، ليس لأنه قريب من العرش بذاته قربا يجعله بعيدا من الأرض السفلى. الأرض السفلى والعرش بالنسبة لذات الله على حد سواء. لا يجوز اعتقاد أن الله قريب من العرش وبعيد من الأرض السابعة، ولا يجوز أن يقال قريب من شيء بذاته بعيد من شيء، ولا يقال بعيد من شيء بذاته، وليس متحيزا في جهة ولا مكان. خلق الله هذا متحيز في جهة فوق، وهذا متحيز في جهة السفل، وهذا متحيز في بقية الجهات، فهو تعالى ليس متحيزا. لذلك قال أهل الله الإمام أحمد بن حنبل وذو النون المصري رضي الله عنهما: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. معناه إن تخيل لك أن الله فوق في جهة العرش، فوق بمسافة قريبة أو بعيدة في الفراغ، فالله ليس كذلك. وإن تصورت ببالك أنه في الجنة فليس كذلك، وإن تصورت أنه في الأرض فليس كذلك، وإن تصورته حجما صغيرا يأخذ حيزا من الفراغ مقدارا قليلا فليس كذلك، وإن تصورته جسما بقدر العرش مربعا، لأن العرش مربع له أربعة قوائم، فليس الله كذلك. لا يمكن تصوير الله بالقلب، إنما نؤمن ونعتقد أنه موجود من غير أن يكون له حيز، من غير أن يكون له مقدار، لأن المقدار للمخلوق. قال الله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. معناه الله خلق كل شيء بمقدار، بمقدار مخصوص. الذرة لها حجم، لها مقدار، والإنسان له حجم أكبر من حجم الذرة، والجبل والشجر أكبر من ذلك، والسماوات والكرسي والعرش أكبر من هذا كله. الله تعالى ليس جرما كبيرا ولا صغيرا ولا متوسطا، إنما معنى الله أكبر أنه أقوى من كل شيء، وأكبر من كل شيء قدرا لا حجما، وأعلم من كل عالم. فالله لا يتغير ولا يتطور ولا يتحول من حال إلى حال. الله سبحانه وتعالى لم يزدد قدرة ولا علما ولا مشيئة. قدرته أزلية وعلمه أزلي ومشيئته أزلية، بل هو ذاته سبحانه وتعالى ليس لوجوده ابتداء، وصفاته قدرته وعلمه وسمعه وكلامه لا يزداد ولا ينقص. كل شيء يتحول من الزيادة إلى النقصان أو من النقصان إلى الزيادة فهو مخلوق، لا يجوز اعتقاده في الله، بل يجب تنزيه الله عن ذلك كله. وما ورد في القرآن والحديث مما يوهم خلاف هذه الآية: ليس كمثله شيء، فإنه لا يكون المراد به ذلك الظاهر الموهم. فآية الرحمن على العرش استوى لو فسرت على ظاهرها هذا غير مراد الله. الله تعالى ما أراد هذا المعنى، إنما أراد معنى ليس فيه مشابهة لخلقه. وهكذا: أأمنتم من في السماء، ليس معناه أن الله متحيز في السماء، بل من في السماء الملائكة. الملائكة لو أمرهم الله أن يخسفوا بمشركي مكة الذين آذوا رسول الله لخسفوا بهم، لخسفوا بهم الأرض. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، معناه لو أمرتهم أن يخسفوا بكم، لو أمرت أهل السماء الملائكة أن يخسفوا بكم الأرض لخسفوا بكم. كذلك الآية التي بعدها: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي الريح الشديدة. لو سلطت عليكم الملائكة بأمري الريح الشديدة، من يمنعكم، من يحميكم من ذلك؟ هذا معناه. الملائكة هم موكلون بالمطر وبالنبات وبالريح. الريح يرسلونها بميزان، بوزن، والمطر بكيل هم يعلمونه. هذا معنى وكل شيء عنده بمقدار. معناه أنا ليس لي كمية، لا كمية صغيرة كأصغر جرم من الأجرام وهو الهباء، ويوجد أصغر من الهباء أيضا من شدة قلته وصغره لا تراه العيون. فالله تعالى ليس كهذا الذي هو أصغر الأجرام ولا كالعرش الذي هو أكبر الأجرام. فالآيات التي ظواهرها يوهم أن الله جسم، أن الله له كمية، ليس معانيها على حسب هذه الظواهر، بل لها معان توافق معنى آية ليس كمثله شيء، ومن اعتقد ظواهرها يكون كافرا والعياذ بالله. رجل من هؤلاء الذين يعتقدون أن الله جسم يقال له بيان بن سمعان من بني تميم، هذا يعتقد أن الله له وجه بمعنى الجسم، فقال في هذه الآية الكريمة: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: العالم شيء يفنى كله ولا يبقى منه شيء يوم القيامة، والله شيء أي موجود، فإذا هو أيضا يفنى ويبقى منه هذا المقدار. والعياذ بالله تعالى، هذا الرجل كافر من الكافرين، جعل الله تعالى كخلقه وكذب قوله تعالى ليس كمثله شيء. فهذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه، قال البخاري رحمه الله تعالى: أي إلا سلطانه، العالم يهلك وسلطان الله لا يهلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على عقيدة التنزيه، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يكرمنا بالعلم النافع، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 34 إلى الآية 74 من سورة براءة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: يقول الشاعر مصبرا من ابتلي بفقد عزيز أو حبيب: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. لقد أصيبت الأمة المحمدية بمصاب جلل عند وفاة نبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو موقف سنتوقف عنده لأخذ العبرة من خلال محاضرة فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا على أن نموت فيها لا على أن نخلد فيها، فهي دار ممر وعبور، والآخرة دار المستقر. فطوبى لمن عمل لما بعد الموت وتزود من هذه الحياة الدنيا بخير الزاد بتقوى الله رب العالمين، وطوبى لمن عمل صالحا وأخلص لله رب العالمين، فإن هذه الدنيا للزوال ولا يخلد فيها أحد إذا كان سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي ومات، وهو سيد العلماء وسيد الأنبياء وسيد الأمة وإمام الأئمة وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إذا كان هو قد مات، معناه هذا يذكرنا أننا نحن كذلك سنموت، وأن هذه الدنيا للزوال ولا يخلد فيها أحد، فعلينا أن نعتبر، علينا أن نتعظ، علينا أن نتقي الله، علينا أن نعمل لما بعد الموت، فإن الموت آت لكل منا بغتة، وهذا الموت منا قريب. يقول الله تعالى لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون، أي إنك ستموت وهم سيموتون. ويقول الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.

كريم. سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيره الله تعالى بين أن يكون عمره طويلا ثم له الجنة، وبين لقاء الله تعالى والجنة، فاختار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاء ربه عز وجل والجنة. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثني رسول الله من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي. أي أمر الرسول أن يذهب إلى جبانة المسلمين ليستغفر الله لهم. قال أبو مويهبة: فانطلقت معه. فلما وقف أي الرسول بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، لو تعلمون ما نجاكم الله منه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع أولها آخرها، الآخرة شر من الأولى. معناه الفتن ستتعاقب وستزداد، والفتن الأخيرة أشد من الفتن التي مضت. ثم استغفر أي الرسول لأهل البقيع ثم انصرف. قال أبو مويهبة: بعد ذلك بدأ به مرضه ووجعه الذي مات فيه عليه صلوات الله وسلامه. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وصايا عديدة، لا سيما في مرض وفاته. كل ما أمر به الرسول وأوصى به خير وفيه عبرة، لكن ما هي هذه الوصايا التي أكد عليها في حال مرضه، أي في مرض وفاته عليه صلى الله؟ نذكر بعضا من هذه الوصايا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في مرض وفاته، وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه، متوشحا مرتديا هذه الملحفة، وعليه عصابة دسماء، عصابة ما يشد به الرأس لأنه كان يصاب بوجع رأس شديد، دسماء معناه هذه العصابة، هذه القطعة من القماش التي ربطها على رأسه كان لونها أسود، لكن ليست سوداء خالصة، لكن نوعا ما فيها اللون الأسود. حتى جلس على المنبر، وكان آخر مجلس جلسه صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكون كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. رواه البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على صحابته ولا سيما المهاجرين منهم، ويوصيهم بالأنصار خيرا. الأنصار هم الذين نصروا رسول الله من أهل المدينة المنورة، لأنهم ساعدوه ونصروه
عليه صلوات الله وسلامه فكان يوصي بهم خيرا. وعن ابن عباس أيضا قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر من شدة وجعه صلى الله عليه وسلم. في الأيام الأخيرة ما عاد يخرج إلى المسجد من شدة ما كان يصاب من الألم، ففي اليوم الأخير كشف الستارة أي عن البيت الذي هو ساكن فيه وهو بيت عائشة، أزال الستارة كشفها ومد رأسه إلى أصحابه، والصحابة كانوا يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر كان يصلي بالناس إماما بأمر من رسول الله، والصحابة كلهم يعلمون أن أبو بكر يصلي بهم إماما لأن الرسول أمره بذلك، يعلمون ذلك حق العلم، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون ذلك أيضا أن أبا بكر يصلي بالناس إماما لأن الرسول أمره. فلما أزال الستارة من جملة ما أوصى مما روى ابن عباس قال أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. معناه ونحن في صلاتنا ونحن نصلي نقرأ القرآن ونحن في قيامنا، أما أن نقرأ القرآن ونحن في الركوع أو نقرأ القرآن ونحن في السجود فهذا نهينا عنه. قال عليه الصلاة والسلام فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. فقمن معناه جدير وحقيق أن يستجاب لكم. وروى سيدنا علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه ابن ماجه. يعني كان الرسول عليه السلام يوصي في مرض وفاته بهذه الوصية، فسمعه علي وسمعه غير علي كذلك. روى علي أنه سمع الرسول يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم، معناه يا أيها الناس اهتموا بأمر الصلاة، لا تتركوا الصلاة، وهو في مرض وفاته عليه صلوات الله وسلامه يؤكد على الجميع أن يهتموا بأمر الصلاة وما ملكت أيمانكم، أن يهتموا بهذا الأمر فلا يظلموا، يعني من كان عنده ملك يمين أما مملوك أو عبد مملوك أن لا يظلمه، أن يؤدي ما أمر الله تعالى في هذا الإنسان المملوك. ليس معنى وما ملكت أيمانكم كما يظن بعض الناس في هذه الأيام المقصود بها الخادم في البيت أو الخادمة في البيت، هذه ملك يمين فله أن يقترب منها وله أن يختلي بها، هذا لا يجوز. ملك اليمين شيء، وخادم البيت اليوم الذي يأخذ أجرة من الناس أو الخادمة شيء آخر. ليس للإنسان، ليس للرجل أن يختلي بالخادمة التي عنده لأنها أجنبية عنه. كذلك مما أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته لما اشتد به الوجع واشتد به الألم وما استطاع أن يخرج ليصلي بالناس إماما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إماما، مروا أبا بكر
فليصلي بالناس. وهذا رواه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رووا أنهم سمعوا الرسول يحثهم ويأمرهم ويشجعهم على ذلك: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أحد الصحابة فما وجد أبا بكر، فوجد إنسانا آخر وهو عمر، فقال له: صل يا عمر بالناس. فعمر صلى، وعمر صوته جهير، فلما سمع الرسول صوت عمر عرف أن عمر هو الإمام، فقال الرسول: يأبى الله والمسلمون ذلك، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا تأكيد وحض من سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أبا بكر هو الذي سيصلي بالناس إماما. نعم، صلى أبو بكر بالناس إماما 17 صلاة. فالرسول لما قدمه إماما على الصحابة كلهم في الصلاة، والصلاة هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، معناه لهذا التقديم معنى في الدين، قدمه من بين سائر الصحابة وقال: مروه فليصلي بالناس. من لهذا معنى، لهذا معنى. وأما اليوم الأخير من حياة سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي لنا أنس فيقول: لما كان يوم الاثنين الذي قبض الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الناس وهم يصلون الصبح، يعني ولا زال في الحجرة، فرفع الستر وفتح الباب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على باب عائشة. ما تقدم نحو المصلين ما كان يستطيع عليه صلوات الله وسلامه، وقف على باب عائشة ونظر إلى الناس، والناس مضى عليهم أيام ما رأوا رسول الله، وحجرة عائشة ملاصقة للمسجد، فلما وقف على الباب ومد رأسه رأوه المصلون، رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غياب أيام ما رأوه فيها، فكاد المسلمون يفتنون في صلاتهم برسول الله حين رأوه فرحا به وتفرجوا. معناه لما أقبل بوجهه الشريف عليهم هم رأوه، فمن شدة فرحهم كاد أن يحصل خلل في الصفوف، فأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتكم، بالإشارة اثبتوا على صلاتكم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا لما رأى من هيئتهم في صلاتهم، لأنه رآهم يصلون ابتسم وسر بذلك عليه صلوات الله وسلامه. وكان أبو بكر يصلي بالناس إماما. ثم رجع الرسول، دخل إلى الحجرة، وانصرف الناس وهم يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفرق من وجعه. لما رأوه وقف على الباب ومد رأسه سروا كثيرا، فلما انتهت صلاتهم كل انصرف إلى بيته ظنا منهم أن الرسول قد برئ من وجعه، قد ذهب عنه الوجع. وأبو بكر رجع إلى أهله بالصنح، رجع إلى زوجته وهي تسكن في ذاك المكان الذي هو قريب من المدينة، بينه وبين المسجد النبوي ميل واحد، يقال له الصنح، من منازل بن الحارث ابن الخزرج. ثم كان الألم يشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي نفس هذا اليوم
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى في يوم الاثنين. عائشة رضي الله عنها تروي تقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء، فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت. وفي رواية قالت: كان يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فقبض رسول الله، مات سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر ما سمعت منه عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سمعت هذا السيدة عائشة من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت التعزية، يسمعون صوتا ولا يرون القائل: السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله ثقوا

الله وبركاته كانوا يرون أنه الخضر عليه السلام. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول، في يوم الاثنين في ضحى هذا اليوم. لما توفي رسول الله اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، حزنا على رسول الله. وصل الخبر إلى أبي بكر الصديق، وأبو بكر كان بالصنح بمكان قريب من المسجد، بينه وبين المسجد ميل واحد من منازل بني الحارث بالعالية. كان تروي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالصنح، فقام عمر يقول، يخاطب الناس: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر يظن أن الرسول ما مات، لأن عمر في نفسه يظن أن الرسول لا يموت الآن حتى يفني الله المنافقين. وكان عمر يقول: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، يعني عدم موت الرسول حينئذ، ليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. كان هكذا يظن عمر رضي الله عنه، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، قال: بأبي

وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقرأ الآية إنك ميت وإنهم ميتون وقرأ الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فنشج الناس يبكون والغصة في حلوقهم وكذلك في رواية في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالصنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فقصد رسول الله وهو مغشى مغطى بثوب حبرة كان نوع من برود اليمن كان كساء كان مغطى فيه النبي صلى الله عليه وسلم كساء من اليمن مخطط فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله قبله بين عينيه وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. عبد الله بن عباس يروي أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس يقول لهم ما مات الرسول فقال أبو بكر اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه أقبل الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر فقال أبو بكر أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقرأ الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. وأما عمر فقال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت دهشت حتى ما تقلني رجلاي ما تحملني حتى أهويت إلى الأرض وقع حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. هذا الحديث فيه بيان كذلك قوة جأش أبي بكر وكثرة علمه مع شدة محبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى ثبت فؤاده حتى خاطب الناس بهذا الخطاب. ماذا يقول لهم؟ قائدكم مات الذي أنقذكم من الضلال والذي رفعكم من الحضيض إلى الرقي مات كيف نفسه تطاوعه كيف قلبه يطاوعه لولا أن الله ثبته مع كثرة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على قوة أبي بكر رضي الله عنه. في رواية
أن أبا بكر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته

وأما فاطمة عليها السلام لما مات رسول الله قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. وأما أبو ذؤيب الهذلي قال: قدمت المدينة ولها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج إذا أهلوا بالإحرام، فقلت: ما يعني ما الذي يحصل؟ قالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة تروي أن الرسول توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، كما روى البخاري وغيره. أخذ من عند يهودي ثلاثين صاعا من شعير ورهن درعه عنده، فمات على هذا الحال. في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين اجتمع بعض أكابر الصحابة في سقيفة بني ساعدة فبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ثم في اليوم الثاني اجتمع الناس في المسجد فبايعه الناس عامة، كل الصحابة بايعوا أبا بكر لأنهم يعلمون أن أبا بكر هو صاحب رسول الله وثاني اثنين، وأن الرسول قدمه ليصلي بالناس إماما، والصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان. علماء أهل السنة والجماعة قالوا: تقديم الرسول لأبي بكر ليصلي بالناس إماما أمر معلوم لا يخفى على المسلمين، الصحابة كلهم يعلمون ذلك. هذا دليل، تقديم الرسول لأبي بكر ليصلي بالناس إماما دليل على أن أبا بكر هو أفضل الصحابة، لأن الرسول هو الذي علم. فقال فيما صح في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. لذلك الصحابة لما بايعوا أبا بكر ورضوا بذلك قالوا: رضيه رسول الله لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ الصحابة وأهل البيت كلهم رضوا بذلك. فتكلم أبو بكر حمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، هذا من تواضعي، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع هؤلاء الأكابر من الصحابة وبايعوا أبا بكر، وهذا كان فيه خير عظيم عظيم عظيم للمسلمين.
لأن المنافقين كانوا في فرح، المنافقون كانوا في سرور، والكفار المعلنون كذلك كانوا في سرور، وخيف على بعض الناس من أن يتركوا الدين، فجمع الله الجميع من الصحابة على أبي بكر وانطفأت تلك الفتن بحمد الله تعالى. فلما بويع أبو بكر رضي الله عنه أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يتولوا تجهيز الرسول عليه صلوات الله وسلامه، يعني يغسلونه وما يتبع ذلك. فلما أرادوا غسل رسول الله اختلفوا فيه، فقال بعضهم: والله ما ندري أن نجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا، أو نغسله وعليه ثيابه. فألقى الله تعالى عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا ذقنه في صدره، نام. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله فغسلوه وعليه قميصه صلى الله عليه وسلم، قميص يعني الجلبية، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه والقميص دون أيديهم. ومن الذي تولى غسل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ علي بن أبي طالب، والعباس بن عبد المطلب، والفضل بن العباس، وقسم بن العباس، وأسامة بن زيد، وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين ولوا غسل رسول الله، وهم بينما هم في الداخل يتولون غسل رسول الله ناداهم أحد الصحابة من أهل بدر، من الصحابة من الأنصار، واسمه أوس ابن خولي، قال لعلي رضي الله عنه: أنشدك الله يا علي وحظنا من رسول الله. فقال علي له: ادخل. فدخل فجلس وحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان يلي شيئا من الغسل. فسيدنا علي رضي الله عنه أسند رسول الله إلى صدره، وكان العباس والفضل وقسم مع علي، وكان أسامة بن زيد وشقران هما اللذان يصبان الماء عليه، وعلي يغسله قد أسنده إلى صدره وعليه قميصه يدلكه به من ورائه لا يفضي بيده إلى رسول الله. وعلي يقول: بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا. ولم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما يرى من الميت عليه صلوات الله وسلامه، وكفنوه في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. ولما فرغوا من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الرسول في سريره في بيته، وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه، أين ندفنه؟ قال قائل: ندفنه في مسجده. قال قائل: بل ندفنه مع أصحابه. فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. يعني الرسول والنبي يدفن حيث يموت، هكذا شأن جميع الأنبياء، في المكان الذي
يموتون فيه يدفنون فيه. فرفع فراش رسول الله الذي توفي عليه فحفر له تحته، ووضع الرسول على سريره على شفير القبر. قال علي رضي الله عنه: لقد سمعنا همهمة، لم نرى شخصا سمعنا هاتفا يقول: ادخلوا رحمكم الله فصلوا على نبيكم. فدخل الناس يصلون عليه أرسالا، فوجا بعد فوج، أفزازا من غير إمام، لا يؤمهم أحد. دخل الرجال حتى إذا فرغوا، دخل النساء حتى إذا فرغ النساء، دخل الصبيان. صلوا على سيدنا محمد عليه صلوات الله وسلامه. ثم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسط الليل، ليلة الأربعاء، دفن في اللحد، ثم أهالوا عليه التراب، وجعل قبره عليه الصلاة والسلام مسطحا، ورش عليه الماء رشا. والذي تولى دفن النبي صلى الله عليه وسلم هو علي، علي بن أبي طالب والعباس والفضل ابن العباس وقثم ابن العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا لها من مصيبة ما أصيب المسلمون بمثلها قط. أنس بن مالك يقول: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، ولما نفضنا عن رسول الله الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. ولما دفن الرسول قالت السيدة فاطمة عليها السلام: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وروى الحافظ ابن عساكر عن علي رضي الله عنه قال: لما رمس رسول الله دفن، جاءت فاطمة رضي الله عنها فوقفت على قبر رسول الله وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعت على عينيها وبكت.

0: أني غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. فإن كانت الجمادات تتألم تتصدع من ألم مفارقة رسول الله فكيف بقلوب المؤمنين؟ أليس الرسول عليه السلام كان يخطب على جذع نخل ثم لما عمل له المنبر فكان يوم الجمعة فصعد المنبر وبينما هو يخطب بالناس سمع الناس الجذع يبكي ويحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل رسول الله وضمه وقال والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث يقول يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه عليه صلوات الله وسلامه. فالإنسان منا لما يسمع مثل هذه الأمور عليه أن يتعظ، عليه أن يعتبر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. علينا أن نعتبر بأن نستعد لما بعد الموت بالعمل الصالح، وعلينا دائما أن نتذكر هذه المصيبة إن أصبنا يوما بمصائب. فالإنسان منا مهما أصيب بمصائب لن تكون مثل تلك التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تكون مثل المصيبة التي حلت بالمسلمين بسبب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال القائل اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرء غير مخلدي. وإذا أتتك مصيبة تشجى بها تحزن بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤية سيدنا محمد. اللهم أكرمنا بزيارة سيدنا محمد. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صل وسلم وبارك وأنعم وأعظم على هذا النبي العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ونجنا في الآخرة بفضلك يا أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات.
1: وهكذا من خلال هذه المحاضرة المهمة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله تعالى تعرفنا إلى مواقف أليمة مرت بالأمة المحمدية عند موت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأخذنا العبرة وحمدنا الله تعالى على هذا المصاب وقلنا حسبنا الله ونعم الوكيل.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام محمد بن عيسى بن ثورة